يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذ

قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك

كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب

فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرجوا

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله

ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضارة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أنه المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخواننا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. ليه؟ أحد الشعراء ماذا يقول؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل أن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها، بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك، ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه، إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج نتناول كلمات قرآنية أشبه ما تكون بالأزاهير، نقطفها من القرآن الكريم بعناية بتؤدة بدراية. هذه الكلمات قد تفهم بشكل خاطئ، ولا أقول بالتأكيد بل قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى حتى بعض الخواص. السبب عائد في ذلك إلى واحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة لاستعمالنا هذه الكلمة الفصيحة في السياق القرآني، لاستعمالنا إياها في سياق عامي محكي في معنى مغاير، فيذهب الذهن لا شعوريا إلى المعنى العامي ويكون ذلك متناقضا مع السياق القرآني، وإما يكون بسبب آخر، سبب من اللغة نفسها، سبب فصيح، وهو أن الجذر اللغوية العربية المعجمية الواحد ربما يحمل، أو في كثير من الأحيان لا نقول ربما، يحمل معاني مختلفة، فيذهب ذهن السامع إلى المعنى العربي المشهور بين الناس ولا يفطن أو ولا ينتبه إلى المعنى القرآني لهذه الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية المستعملة في هذا السياق. أحبتي، من ذلك قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا به ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

0: أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق العظيم. أحبتي، السياق القرآني بتأمل بسيط جدا واضح أنه يتحدث عن قصص الأنبياء وابتلائهم، يتحدث عن يعقوب، يتحدث عن ذي الكفل، يتحدث عن الكثير من الأنبياء وفي آيات سابقة، ولكنني لم أذكر الآيات السابقة لضيق الوقت معي في هذا البرنامج، ولأنني أريد أن أتحدث عن المفهوم المقصود وهو زهرة قرآنية، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ. وهذه الكلمة هنا وذنوني، طبعا ذنون هو صاحب الحوت، النون هو الحوت، وذنون صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، معروفة قصته وابتلاع الحوت له لدى المسلمين ولدى الشعوب جميعها. إذ ذهب مغاضبا أي غضب من قومه، وهو الرأي الأرجح، عندما لم يؤمنوا به غضب منهم فتركهم وهجرهم، والرأي الأضعف مغاضبا ربه، مغاضبا ليس موضوعنا هنا. إذ ذهب مغاضبا فظن ألن نقدر عليه، ظن ألن نقدر عليه. أحبتي، ظن ألن نقدر عليه قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى ولدى كثير من الناس، أي ظن يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه من القدرة. طبعا وهذا المعنى مغاير للسياق القرآني، مغاير لأقوال المفسرين، مغاير للعربية الفصيحة المقصودة في معاجمها. في السياق القرآني لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه. التقدير هو التضييق، وذكرنا في كلمة أخرى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي كتره وضيقه. والتضييق كان على يونس عليه السلام بابتلائه وبابتلاء الحوت له. وطبعا بهذا القول وبهذا المعنى قال المفسرون جميعا دون ما استثناء، القدماء والمحدثون قالوا بهذا المعنى، وبهذا المعنى أيضا ورد المعنى المعجمي في معاجم العربية، فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وهي موجودة في القرآن الكريم. والتقدير والتقتير بمعنى التضييق عكس التوسع، فهي كلمة عربية هذا معناها القرآني، وقد تفهم بمعنى القدرة، ويكون ذلك مغايرا للسياق القرآني، مغايرا للمعنى في الدرجة الأولى. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقتطف أزاهير قرآنية وكلمات قرآنية نقتطفها كالنحل من القرآن الكريم، ونعود بها أو نعود بها إلى معانيها العربية المقصودة، بالاعتماد على المعجم، بالاعتماد على السياق، بالاعتماد على ما قاله المفسرون. نودعكم على أمل اللقاء بكم، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم العزيز. العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني الغالب الذي لا يهزم، وهو اسم يضم ثناياه العديد من الصفات كالقوة والغلبة والقدرة على كل شيء. فالحق تبارك وتعالى بعزة قوته ينصر من يشاء من عباده، ولا يعوقه عن هذا النصر عائق، لأنه سبحانه العزيز بقوته التي لا تدانيها قوة. الله عزيز بقوته فلا يهزم ولا يغلب، وهو عزيز بقدرته فلا يعجزه شيء. وكيف يعجز والعجز ذلة وانكسار وهو سبحانه العزيز؟ وإذا كانت العزة تعني القوة والغلبة، فإن ذلك لا يعني أن عزة قوته تبارك وتعالى مبنية على الظلم، أو أن عزة غلبته مبنية على القهر، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ومنزه عن القهر. ولذلك أشار عز وجل إلى أن عزته موصوفة بالعلم، ووصفها تبارك وتعالى بالحكمة، حتى لا يظن أحد أنها عزة بطش أو ظلم أو قهر أو استكبار. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. فتبارك ربنا الملك الحق العزيز بقوته، العزيز بقدرته، العزيز بعزته وغناه عمن سواه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العزيز له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلالة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي، وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وأصبح من أكبر معاويني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورس هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك

وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها، وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت، بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، وفي بالماجين مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان، لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في 10 ثواني، القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا، هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في 10 ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم

0: لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

0: الإسلام والنبي.
1: نرحب بكم عبر أثير موجاتنا العاملة في لبنان. نبدأ معكم مع الورد اليومي مع أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أسرة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تتقدم من مستمعيها الكرام. بأسماءات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وجعلنا ورثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل في هذه الأيام تمام القرآن فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي وحد كلمة الأنام على الإسلام. الحمد لله الذي اختارنا لحمل رسالته بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. الحمد لله الذي اختارنا من بين الخلق هداة مهديين وأئمة متقين وجعلنا على الصراط المستقيم. نسأله جل وعلا أن يرعى مسيرة الحق التي بدأها رسوله الكريم والتي حملناها من بعده بعزيمة وقوة ومضاء. أما بعد أيها المسلمون، إن البشرية كلها تعيش أحلك فترات التاريخ، يتهددها الخوف والهلع، إنها تنتظر أحداثا جساما. إن البشرية على شفا حفرة من النار، وإنقاذها لا يتم إلا بالإسلام. فكونوا الدعاة إلى هذا الدين واتركوا كل دين غير الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كل الذين يبحثون عن أسباب السعادة والطمأنينة فإنهم غير واجدينها إلا بالإسلام الذي جعله الله تعالى هداية ونورا وصراطا مستقيما يقود الناس إلى سعادة الدارين. المسلمون اليوم في منى وكانوا بالأمس في عرفات يؤكدون وحدة الصف على
2: صفوفكم على الله واجعلوها صفا واحدا مرصوصا كالبنيان المرصوص حتى يحبنا الله تعالى. إننا نعتقد ونؤمن بأن الإسلام هو المخرج، وأن كل الترقيعات والحلول لا تجدي فتيلا. ولو كان الإنسان يستطيع أن يضع الحلول لنفسه لما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب. إنما الإنسان تختلف به الآراء وتعصف به الأهواء، فحتى لا يعيش الناس بالأهواء العاصفة أنزل شريعة جعلها ميزانا. فزنوا بشرع الله تعالى أعمالكم وأقوالكم، واجعلوا كتاب الله تعالى منهاج حياتكم، وتولوا ربكم ونبيكم والمؤمنين، فإن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أخبر أن نبيه وخليله إبراهيم قد ضحى بكل شيء من أجل أن ينتصر الحق الذي آمن به. إن خليل الله إبراهيم قد كسر بيديه أصنام قومه، وكان وحيدا لا معين له إلا الله، فما خشي الناس ولا خاف إلا الله. حطم أصنام قومه بيده، فعلى المسلمين أن يحطموا أصنامهم وأصنام الناس بأيديهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. وإن نبي الله إبراهيم خاصم أقرب الناس إليه، خاصم أباه، لأنه كان منحرفا عن دين الله. فلا تصاحبوا عدوا لله ولو كان أخا أو كان صديقا أو صاحبا، فإن الله تعالى أولى بأن يطاع وأولى بأن يود. فلا تودوا غير ما يحب الله، يقول لكم نبيكم ويقول لكم ربكم فيما أنزل على نبيكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تودوا غير من يود الله، يقول لكم ربكم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد آمنا بك يا رب وسلمنا بقضائك وقدرك، فتولى المؤمنين برحمة منك و تبرأنا من أعدائك الذين ناصبون العداء ونحن ماضون في الحياة ماضون على صراطك المستقيم حتى تحقق لنا النصر المبين الذي وعدت في كتابك وأنت القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إن كل الخطط التي ترسم في بلادنا من أجل الخروج من الفتن والمحن كلها خطط بشرية قاصرة لا تحقق للإنسان أمنا ولا تحقق للمصلحة صلاحا. نحن نطرح الإسلام بديلا عن كل الصيغ، فإن الله تعالى قد نسخ بالقرآن جميع الكتب وأبطل بالإسلام كل الأديان، فدينوا بدين الله واثبتوا على الحق واتبعوا محمدا ومن والاه. أيها المسلمون، كبروا الله في أعيادكم وكرروا التكبير لله وحقروا وصغروا كل ما سواه، فإن الله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. التزموا درب نبيكم وضحوا من أجل دينكم كما ضحى خليل الله بولده إرضاء لله ورفعا للواء الحق. ضحوا بأهوائكم، ضحوا بمصالحكم من أجل أن يرتفع لواء الحق في حياتنا ومن أجل أن ينتصر الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن سنة الأضحى هي الأضاحي، والأضحية رمز عن الفداء، فقد فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بكبش سمين، فافدوا أنفسكم بالذبيحة والأضحية واحيوا شعائر الإسلام، ولا تقولوا بأن الأضاحي غالية فكل شيء يرخص من أجل إحياء دين الله وتعظيم شعائر الإسلام. فكبروا الله عليها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اذبحوا الأضاحي واجعلوها فداء عنكم وعن أولادكم وفداء عن أموالكم، اجعلوها لله تعالى تعظيما له ورفعا لغاية الحق. فإن الحجيج اليوم قد نحروا، وهذا هو يوم النحر، والله تعالى أنزل على رسوله الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعطاكم الله الكوثر، الخير الكثير، وأي شيء أكثر من الهداية، أي شيء أكثر من القرآن، أي شيء أكثر من قدوة الأنام عليه الصلاة والسلام. فاشكروا الله تعالى وسبحوه وكبروه بكرة وأصيلا. أعيدوا للإسلام مجدا بحمل راية الإسلام، ارفعوا أصواتكم وشعار الحق مجلجلا، وقولوا: إنا مسلمون، إنا مسلمون، إنا مسلمون، ولو كره الكافرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين عليك. اللهم إنا نسألك أن توحد الصف عليك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إن الكفار قد بغوا علينا، اللهم دافع عن عبادك، اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، واجعل تدبير الأعداء تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحرزك وحفظك وعنايتك، وسائر ديار المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق، واجعلنا من الدعاة إلى سبيلك على بصيرة منك، واجعلنا على خطى سيد المرسلين محمد بن عبد الله، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتقين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام المسلمين في العالم بخير، وقد توحدت كلمتهم على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومع بداية سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد استقرار الأمور في الجزيرة العربية وصلح الحديبية مع قريش ودخول الناس بشكل فيه سلام جدا وسماعهم عن الإسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبعت الرسائل لملوك العالم، بقت خطوة مهمة جدا بتشكل تهديد كبير جدا على المدينة، وهي حصون خيبر الممتلئة بيهود المدينة اللي أجلاهم النبي بعد خيانتهم المتتالية ومحاولتهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تمركزوا في حصون معينة وبدأت الدسائس وتأليب القبائل لغزو المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطهر المكان ده من كل التهديدات اللي بتهدد سواء الأوطان أو الأديان. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تجهزوا، ده كان في شهر محرم من سنة 7. وفي بعض المواقف اللي أنا حابب أحكيها لك وهم ماشيين في الطريق كده قبل ما نبدأ أحداث الموقع نفسها. أول موقف إن الصحابة وهم ماشيين بدأوا يعلوا صوتهم قوي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. الصحابة كان عددهم 1400 مقاتل ومعهم تقريبا 200 فرس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ما تعلوش صوتكم، الصوت البسيط الهادي اللي فيه تضرع ربنا سمعه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أصما ولا غائبا، إنما هو سميعا قريب ومعانا سبحانه وتعالى. وبعدين هم ماشيين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع سيدنا عبد الله بن قيس بيذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له: يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ حاجة لما تعملها تاخد كنوز في الجنة، واللي عنده كنوز كما قال العلماء ينبغي أن يدخل لهذه الكنوز. من عندي ملك بقى جوه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر اللي انت بتقوله ده. وبعدين سيدنا النبي وهم ماشيين كده نده على سيدنا عامر بن الأكوع أحد الصحابة اللي صوته حلو، وقال: يا عامر، خذ لنا من هناتك، يعني ما تسمعنا حاجة. صوته حلو والجيش ماشي كده يبقى فيه صوت جميل كده يعني يونس الناس وهم ماشيين في قسوة الصحراء. فبدأ يغني الأغنية بتاعت حفر الخندق اللي من سنتين: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى يعني المعتدين إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وكعادته صلى الله عليه وسلم يرد عليه: أبينا أبينا. وبعدين أول ما وصلوا قرب كده حصون خيبر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة دي يدعو دعاء دخول المدينة اللي بيعلمه لنا دخول أي مدينة جديدة، يعني قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، شالوا يعني أراضي الأراضي واللي شايلة جواها، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن اللي مضلل عليها، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها. وبكده يوصل جنود المسلمين مع سيدنا رسول الله على مشارف حصون خيبر. في طريق الذهاب لخيبر حال منور، ياريت يبقى أحوالنا وإحنا ماشيين مع بعض بعربياتنا ولا بمواصلاتنا. سيدنا النبي طالع من بلد ورايح بلد تانية، وممكن يبقى لقاء صعب وحرب صعبة. فهو طالع صحابه بيدعوا بمنتهى يعني ايه الاقبال على ربنا، كان يقول لهم واحده واحده، ربنا سمعنا وعليم بينا. عليم بينا دي شبه حاسس، بس احنا ما بنقولش على ربنا حاسس، نقول ربنا عليم. ربنا عليم بينا، حط صوتك كده وقول له يا رب خد بايديا ونجيني وعني على انا رايح له، وسهلها واكتب لي التيسير في كل خطوه بالراحه بهدوء، وعليم بحالنا. انكم لا تدعونا اصما ولا غائبا، انما تدعونا سميعا قريبا. حاجة تانية، واحنا ماشيين مع بعض، شوف سيدنا النبي يقول لسيدنا عمرو بن الأكوع ما تسمعنا حاجة. الحال جميل، رايحين في حرب، بس في الآخر ربنا هيمدنا بمدده. وبعدين هو إيه الاختيارات اللي قدامنا؟ إما ربنا ينصرنا وإما نبقى شهداء، والاتنين ربنا سماهم الحسنيين، لأن الاتنين فرحة في الدنيا والآخرة. فبيقول له سمعنا حاجة، فقعد ينشد. وبعدين عند دخلة البلد أول ما قربوا من خيبر في دعاء اسمه دعاء دخول البلدة، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب الأراضين السبع وما أقلل، لنهاية الدعاء. مهم إن الواحد يعيش بالطريقة دي. أولا اشتري الكتاب الصغير اللي اسمه الأذكار بتاع الإمام النووي، أو حتى كتاب حسن المسلم الصغير ده اللي فيه دعاء اللبس ودعاء الأكل ودعاء الشرب ودعاء الخلاء اللي هو الحمام ودعاء ركوب الدابة. خلي أذكار الحال، لأن ده بينور القلب جدا. والنبي كان ده حاله، كان يذكر الله على كل حال، وكان ليه ذكر صلى الله عليه وسلم في كل حركة، كان ليه ذكر، يشوف الهلال، يحس بقدوم الريح، وده بينور القلب وبيسكن القلب وبيقويه على تحديات الحياة، وبيخلي القلب يفرح في الفرحة. مش تيجي حاجة نعمة الإنسان يشوفها صغيرة، القلب شايفها صغيرة فما يشكرش ربنا، أو يشوفها كبيرة فيخاف تضيع منه فما يعرفش يستمتع بيها. بيسكن القلب فبيعرف يدوق طعم الحياة. إمتى؟ بكتر الذكر والدعاء. فخليك كده منور زي ما سيدنا النبي النور صلى الله عليه وسلم نور لنا كده وهو ماشي في طريق خيبر. خلي حياتك كده مع ربنا كده كلها ذكر، وشوف حالك هيتغير إزاي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
2: الحمد لله الذي شرع لنا في هذا الدين العظيم أياما للفرح والسرور واللهو المباح. الحمد لله الذي جعل ديننا موافقا لفطرنا، والله سبحانه وتعالى والخالق ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي شرع لنا هذه الأعياد تجديدا للعهد وصلة للأرحام وإزالة للضغائن والأحقاد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من كان أكمل الناس في تعبده وفي فرحه وفي سروره وفي كل أحواله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام يتهيأ الناس للعيد، وحلقتنا هذه هي حلقة العيد. حلقتنا هذه نحن نتكلم عنها بحول الله تعالى عن العيد عبادة وفرحة. فالعيد عبادة قبل أن يكون فرحة، بل الفرحة في العيد صورة من صور التعبد لله جل وعلا، أن نتعبد لله بأن نفرح بما من به علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الأعياد وأخذ الراحة والسعادة بعد ذلك، بعد موسم من مواسم الطاعات. عيد الفطر يأتينا بعد شهر من التعبد لله، وعيد الأضحى يأتينا بعد عشر من التعبد والتقرب لله جل وعلا. ما أشد فرح من تعب في عبادة الله، وما أشد متعة من قضى العشر في طاعة الله فجاءه العيد ليصبح عيدين: عيد بإتمام ما من الله تعالى به عليه من الطاعات، وعيد بالفرح والسرور مع الناس. وما أتعس ذلك الشخص الذي يخطط في أيام العشر المباركة الفاضلة التي يعظم فيها العمل الصالح، وهي جزء من الأشهر الحرم التي نهينا وشدد علينا في ظلم النفس عنها، التي نهينا وشدد علينا في النهي عن ظلم النفس فيها، وهم مع ذلك مشغولون بالترتيب والتجهيز وجمع الأموال واختيار الأماكن لمعصية الله جل وعلا في أعظم أيام الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام العيد، لأن الناس يقرون فيه، أي يستقرون فيه بمنى. فأعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يعصي ربه وأن يتهيأ في العشر الفاضلة لمعصية الله تعالى في أعظم أيام الدنيا؟ فهو أعظم أيام الدنيا، وهو يوم من العشر المعظمة، وهو يوم من أيام الأشهر الحرم، وهو يوم يتعبد الناس فيه لربهم بالأضاحي، ويتعبد الحجاج فيه بكثير من العبادات. أيها الإخوة المؤمنون، من من الله سبحانه وتعالى عليه بالبعد عن المعاصي في العيد، فإنه مأمور بأن ينهى أولئك الذين يعدون العدة ويجمعون الاشتراكات ويجمعون الأموال لتنفيذ المعاصي في يوم النحر الذي هو أعظم أيام الله تعالى، أو في أيام التشريق المعظمة بعده. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الكريمات، ونحن نهيئ بيوتنا لهذا العيد، نحتاج إلى أن نهيئ البيت الأهم، إلى أن نهيئ القلب لمعاني العيد، لمعاني التصافي والإخاء ونسيان الأحقاد وترك ما في النفوس من محبة الانتقام. هذه الأخلاق التي لا تتناسب مع المؤمن أبدا، نحتاج أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تناسي هذه الأمور، لنفتتح بالعيد قلبا جديدا، لنزل بالعيد ما في قلوبنا. أنت أيها الأخ الذي يحمل على أخيه، أنت أيتها الأخت التي تحملين على أختك، وإن ظلمتك وإن أساءت إليك وإن بدأت هي من عندها، أنت المتضرر وأنت المتضرر الأول مما تحمله في قلبك. فالقلب إن حمل الحقد والغلة فيه ثقل عليه وتعكرت عليه أموره، وصعب عليه أن يكون قلبا طائعا أبيض خالصا لله جل وعلا. فلنهيئ قلوبنا كما نحرص على تنظيف البيوت، فلننظف هذا القلب فهو البيت الأهم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، العيد فرحة وتهليل وابتسامة وزيارة ومقابلة وتعرف وسلام ومصافحة. ليس مما يشرع في العيد أيها الإخوة أن نجدد الأحزان، أن نزور القبور، أن نتذكر المآسي، أن نتذكر من مات قبل شهر أو شهرين، فهذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلينا أن نعيش معاني العيد، وعلينا أن نتعبد لله بالفرح فيه. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عودة إليكم أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم هذا العيد وقلوبنا في أحسن حال وأفضله. عبادات العيد كثيرة، فمنها ذبح الأضاحي والأكل منها والإهداء والتصدق، ومنها التزاور وزيارة الجيران والإخوان وصلة الأرحام. صلة للأرحام لا نتعدى فيها وقوفنا عند حدود الله، صلة للأرحام لا يحصل فيها تجاوز حدود الله من فعل المحرمات، لا يحصل فيها ما يحصل عند من لا يراعي أمر الله جل وعلا، فلا نقع فيها في شيء من المحرمات، من محرمات الضحك مع النساء بلا سبب والمصافحة وغيرها من المحرمات، وإنما عيد نقف فيه عند حدود الله. ما أجمل التزين في العيد أن يخرج الإنسان وقد لبس الجديد، وما أحسن أن يخرج الإنسان بزينته ليري الناس ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ويجمع مع ذلك الصدقة والإحسان إلى الناس والعطف على الفقراء والمساكين. وما أجمل أن تظهر المرأة زينتها لكن في بيتها مع أهلها ومع نسائها. لا يحسن بل لا يجوز أن تجاهر المرأة وتقابل ربها سبحانه وتعالى بإبداء زينتها التي نهيت عن إظهارها للناس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر من ذكر الله في هذه الآية. أيها الإخوة، العيد فرح بما من الله تعالى به علينا. العيد أيها الإخوة جزء من الدين، فكل عيد هو جزء من دينه، ولهذا ليس لنا في ديننا الإسلام إلا عيدان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. والإبدال هو إلغاء لكل ما سبق وإثبات للجديد، يومان لا أكثر، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان نفرح فيهما بما يسر الله وفق حدود الله فرحا لا نحتاج معه إلى أن نعيد في أعياد أخرى. أما من شغلته أعياد غير المسلمين فإنه لا يشعر لهذا العيد بالفرح. كثير من الناس فرحهم في أعياد رأس السنة الميلادية وغيرها من الأعياد التي لم تشرع في ديننا أشد وأعظم من فرحي بهذا العيد، وهذا من الحرمان. كل من يعلم حقيقة العيد يعلم أن العيد من شعائر كل دين، فعظموا هذا العيد بإظهار الفرح فيه وبالقيام بما يجوز ويسوغ من اللهو المباح. عظموا هذا العيد بصلة الأرحام، بإزالة الأبغان، بفعل كل ما يقرب إلى الله جل وعلا فيه. ولا تنسوا أن تكثروا فيه من الطاعات. من الناس من إذا جاء العيد فرط في الصلوات وأهمل فيها. لا بد أن نعلم كيف نعظم، لأننا لا نعظم إلا وفق شرع الله. العيد يوم من تعظيمه ألا يصومه الإنسان، فصيام يوم العيد محرم لأنها مأدبة الله جل وعلا، ولأننا في ضيافة الله. يأكل الإنسان من لحم أضحيته أو مما أهدي إليه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات والمزيد من الطاعة. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. عدنا إليكم ونحن نتهيأ للعيد، ولا بد لنا أن نتهيأ للعيد مبكرا حتى نخلي يوم التاسع يوم عرفة ليكون يوم تعبد لله جل وعلا. فإن من حيل الشيطان أن يشغل الإنسان ببعض أمور التجهيز عن بعض المواسم الفاضلة. بين يدينا يوم عرفة وهو أكمل وأفضل الأيام، علينا ألا نشغل أنفسنا بشيء فيه ولو كان تهيئا لما بعده. والعاقل هو الذي يعرف كيف يستعد ومتى يستعد، فلا يضيع الفضائل بمثل هذا. من شعائر العيد أيها الإخوة الكرام أن نسعى فيها لتقريب من بينهم مشاكل وخلافات. زوجان اختلفا، قرب بينهم. أخوان حصل بينهما مشاكل في حقوق ونحوها، اسعى للإصلاح يكن لك الأجر العظيم. فهذا أنسب الأوقات وأفضلها للسعي لهذه الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفقد احتياجات الناس، السعي الدقيق لمعرفة حقيقة الجيران حتى يقف الإنسان معهم بما يستطيع، كل هذه المعاني هي جزء من تعبدات هذا العيد. أيها الإخوة الكرام، عيدنا ليس كسائر الأعياد، عيدنا طاعة لله، عيدنا فرح بمنة الله، عيدنا سعادة بإتمام شعائر الله. ومن أعظم العيد ومن أفضله أن يمني الإنسان نفسه وأن يجعلها ممن يستشعرون الطاعات العظيمة التي يفعلها أولئك الذين وقفوا لله سبحانه وتعالى بعرفة، ثم دفعوا في يوم العيد فباتوا بالمزدلفة، ثم أتوا منى وطافوا بالبيت. فمن لم يطف بالبيت فعليه أن يسعى وأن يبيت النية في قلبه ليكون من أهل هذه المشاعر في العام القادم حتى يفوز بأعظم الأجر. العيد فرصة للسعادة والفرح، العيد فرصة لكي نحقق من تواصلنا الاجتماعي ما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالأمة الإسلامية إذا اجتمعت، وإذا اجتمعت قلوبها على الطاعة، قويت على كل من عاداها وقويت على كل من يتربص بها. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة أن ترزقنا وأن ترزق أمتنا من الخير والبركة ما ترفعها به على كل الأمم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هادي البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك.
3: لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل مقام مقال، هكذا يقول البلاغيون. بعد الحمد لله تعالى والشكر له، نقول بأن العيد مقام لا بد وأن نظهر فيه المقال المناسب له. العيد أيها المسلمون مناسبة سعيدة يفرح بها الناس، ولا شك أن الفرح بالعيد والمناسبات الطيبة من سنن الله تعالى التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهروا البهجة في العيد ولو كانت أيامكم صعبة، لأنه لا يتناسب مع العيد إلا الفرح. ولو كنا في مأتم عالمي كبير نشهد جنائزه في فلسطين، كلنا يرى مأتما كبيرا لضحايا الفتن الداخلية ومؤامرات الاستعمار الإجرامية ولضحايا الصهيونية العالمية، ولكن الحزن يميت القلب.

تغيروا ما في أنفسكم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنكم ولا شك تشعرون بالألم يعتصر قلوبكم لما تسمعون من أخبار وتشاهدون من أحداث كل يوم تعرضها عليكم وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ولكن اعلموا أن هذه الظروف الصعبة التي نمر بها تمر بها كل الأمم في بعض تاريخها، فما من أمة إلا واعتصرتها الأحداث وسحقها الظلم في فترة من فترات تاريخها، ثم قامت من هذا من تحت هذا العبء الثقيل أمة شابة فتية جديدة، كما تخرج الحبة الذي دفنت تحت التراب ثم نبتت فإذا هي نبتة طيبة وشجرة باسقة تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. لقد سحق المسلمون مرارا في التاريخ، سحقوا في صدر الإسلام على يد الجاهلية ثم خرجوا كأقوى ما تكون الأمم، واستطاعوا أن ينشروا الإسلام خلال ربع قرن من الزمن حتى وصلوا إلى أواسط آسيا وإلى أواخر إفريقيا. ثم سحق المسلمون على يد التتار والصليبيين من قبلهم، وذاقوا وبال أمر الكفر، وإذا بيت المقدس بحيرة دماء تخوض بها خيول الصليبيين البغاة الجائرين الذين لا يعرفون حضارة ولا يعرفون دينا ولا يعرفون المسيح ولا نبيا من أنبياء الله. ونحن اليوم نمر في فترة عصيبة كئيبة رهيبة مظلمة، ولكننا نؤمن يقينا بأن رحلة العذاب تنتهي بالصابرين إلى أسعد النتائج وأحلى الأيام المقبلة. فما بعد عواصف الشتاء إلا أزاهير الربيع وجمال نور الشمس المشرقة. هكذا المسلمون كدورة الفلك يصابون بالضعف في الخريف وبما يشبه الموت في الشتاء، ثم تراهم ينهضون كما ينهض الموتى من الأجداث وتنضج ثمارهم كما تنضج ثمار الصيف، ويعطون أطيب النتائج ويقدمون أعظم الحلول للمجتمع الإنساني. على المسلمين أن يفهموا هذه الحقيقة، فلا يعيشوا لحظتهم إلا مربوطة بالماضي وبالمستقبل، فلا يجوز للإنسان أن ينقطع في حاضره عن ماضيه وعن تطلعاته المستقبلية. كنا فيما مضى أمة مجيدة، وسنعود بإذن الله أمة مجيدة تبني أعظم مجد للإنسان على وجه الأرض، لأن خليفة الله لا يمكن إلا أن يقدم أطيب الأعمال وأطيب الحلول وأعظمها للمجتمع الإنساني. لا تظنوا أيها المسلمون وأنتم تعيدون بأن دوركم قد انتهى وبدأ دور اليهود. دور اليهود بدأت نهايته من يوم أن أقام دولته على أرض فلسطين، لأن اليهود لا يمكن أن يستقروا وهم الظالمون بين قوم دينهم يدعو إلى مكافحة الظلم وإلى مواجهة الظالمين. إنه من غضب الله على اليهود أنهم أقاموا لهم في فلسطين دولة بين مجتمع يكره الظلم والظالمين والفساد والمفسدين. من أجل هذا سنصحح هذا الخطأ وسنخرج الفساد من أرضنا كما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، سنخرجه من أرضنا كما أخرجه صلاح الدين من فلسطين، سنخرجه من أرضنا

كما أخرجنا اليهود من بيروت سنطهر فلسطين ونطهر أمتنا من كل عسف الظالمين وبغي المتجبرين. لذلك عيدوا وافرحوا، ولكن لا تنسوا بأنكم مطالبون بأن تبنوا للإنسانية مجدا عريقا بدين الله الحق بالإسلام، لأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فلا يمكن لمن سخر الله تعالى لهم كل ما حولهم وما فوقهم وما تحتهم، لا يمكن للمكرمين أن يهانوا طويلا أو أن يقبلوا الهوان طويلا. سننهض بإذن الله تعالى كما نعيد اليوم بمناسبة انتهاء فريضة الحج، سنعيد بانتهاء الاحتلال، سنعيد العيد العظيم بعودة مجد الإسلام إلى حياة أمتنا المجيدة. لذلك لا تظنوا أن أحدا يمكن أن يحمل من بذور الخير كما يحمل دينكم الحنيف وكما تحمل نفوس المؤمنين منا. إن في قلوبكم بذرة طيبة هي بذرة الإيمان، غدا تنبت من جديد وتعطي أطيب الثمار، إنها ستنهي عهد الخنوع والخضوع والذل والتنازل والتفاوض مع شر خلق الله. ولا تظنون بأن الأمر قد انتهى حيث يطمح العرب إلى صلح مع اليهود وينتهي الأمر، لا تظنوا أن المعركة قد انتهت وأن أمتنا ستفتح الحدود على مصراعيها للمغضوب عليهم، ولا يظنن اليهود بأن الأرض قد أصبحت آمنة تحت أقدامهم، لا يظنن أحد بأن الظالم يمكن أن يعيش آمنا أو أن ينام آمنا ولو ليلة واحدة في حياته. إن ليل الظالمين صعب ومرعب ومخيف. لذلك عيدوا اليوم وافرحوا برحمة الله وافرحوا بدين الله واشحذوا الهمم من جديد وانهضوا من أجداثكم من موات قلوبكم، انهضوا من جديد وقد بعثكم الله تعالى بالإسلام. أليس القرآن هو الحياة؟ إن الله تعالى دعاكم إلى الحياة بالقرآن عندما قال لكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنه الإسلام وهو الحياة الحقيقية، أما الكفر فهو الموت ولو كانت له جيوش تجول وتصول. إنه الإسلام الذي جعل من الأميين خير الأمم، وجعل من البدو أساتذة العالم، وجعل من أرض الجزيرة القاحلة بلادا وافرة وارفة الظلال، وأورث الله وأنبت الله تعالى بالإسلام أمما كثيرة أحياها من الكفر، بعثها بالإسلام من الكفر. أين كانت بلاد فارس وهي التي تعبد النار، وبلاد الروم التي كانت تعبد القيصر، وبلاد الهند التي ما زال فريق كبير منها يعبد البقر؟ ما أعظم الإسلام الذي قال للناس بأن ربكم هو الذي خلقكم فاعبدوا الذي خلقكم ولا تعبدوا سواه. عيدوا وافرحوا وألبسوا أولادكم والبسوا ملبسوا معهم، تزاوروا، ولكن لا تنسوا أن تتواصوا وأنتم تعايدون بعضكم البعض أن تتواصوا بالحق وتتوافوا بالصبر. أيها المسلمون، لا بد في هذه المناسبة الكريمة الطيبة إلا أن نقدم لكم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يرد الحجيج إلى بلادهم، فقد غفر الله ذنوبنا وذنوبهم. سائلين المولى عز وجل
أن يسلطنا على أعدائه اليهود وعلى أعدائه المستعمرين وعلى أعدائه الذين صالحوا اليهود وخاصموا الله رب العالمين. لا بد في هذه المناسبة من أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير، إنه الخير والذي لا يأتي مصدره إلا من الله، جوابا على عملنا الصالح، لأن الله تعالى يجزي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنتم أمة الخير، والله تعالى يقول لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، كل عام وأنتم بخير ما دمتم تعيشون في ظلال رحمة الله، في ما دمتم تعيشون حقيقة الإسلام وتبتعدون عن إثم الجاهلية وإثم الكفر والفساد والظلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بخير ونحن قريبون منك، ولا تجعلنا بشر، لأن من بعد عنك فهو الذي خسر نفسه وخسر حياته وآخرته. اللهم آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، بل وفي سورة كاملة باسمها، هي التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، العذراء البتول، خادمة عباد الله في بيت المقدس، أم المسيح عليه السلام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مثال للعفة والشرف نقتدي به كلنا، وأيضا قدوة رائعة لنا ورزق من حيث لا نحتسب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مثال للعفة والرزق في نفس الوقت. بدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بنات المسلمين أجمعين عفتها وشرفها الطهرة البتول السيدة الكاملة مريم العذراء، وبدعو الله أن يبارك لنا في صحة أمي وحبيبتي الغالية قوي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: ربنا يسعد قلبك، ربنا يجزيك الخير يا رب.
1: تحبي نبدأ منين يا أمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان نبتدي من الأم، لأن الأم كانت نعم الأم حقا وصدقا، كانت عابدة ومتعبدة وزاهدة وراضية وقانعة،
1: امرأة
2: كانت
1: عمران.
2: عاشقة لله سبحانه وتعالى.
1: الله.
2: هي حنة تدعى حنة بنت فاقود بن قابيل، وكانت زوجة عمران، ويرجع نسبه إلى سليمان عليه السلام. هذه المرأة كانت ما فرحت بحملها إلا لأن تهب لخدمة بيت الله. يعني شوفي، عاشت في هذا المحراب محبة، تعلم أن الدنيا إلى زوال، وتعلم أن الحياة قصيرة، لهذا أرادت بكل ما لديها أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقربت بنفسها في الخدمة وفي بالصلاة وفي والقراءة والذكر والدعاء، ثم تقربت أيضا بأن وهبت ما ستلد. قالت بقى كلمة جميلة قوي، بسم الله الرحمن الرحيم:
1: بسم الله.
2: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله الله الله على آيات الله. الله لو عشنا بين دفتي المصحف، الله لو قرأنا ودخلنا في هذه المعية الطيبة لنرى نسوة نساء هذه المرأة زوجة عمران وابنتها، عندما قدمتها قربانا لله سبحانه وتعالى، فإذا بمريم البتول العذراء الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لتكون وعاء المشيئة المقدرة لحمل عيسى عليه السلام، حامل لواء السماحة عيسى عليه السلام الذي تعالى على كل الرغبات وكل ما تحتاجه النفس الشهوية. هذا هو عيسى ابن مريم. لهذا لا نعجب إن قال عنها القرآن الكريم أنها صديقة، يعني ذكرت كده، وأمه صديقة. كونها صديقة أي أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى وهي في عالم الذر، وهي في يعني شجنة في الرحم، وهي في هذه المعية الطيبة مع الأم العابدة الذاكرة. فنجد أن مريم بنت عمران بالفعل استطاعت أن تقدم النموذج الذي يجب أن يحتذى. أولا جمعت كل صور الجمال وكل صور الجلال الله. في مريم لم ترى في هذا المكان إلا العباد والزهاد والذاكرين، لم ترى في هذا المكان إلا أرواح مغردة تعرج دائما إلى السماء العلى، لم ترى في هذا المكان إلا من هو قانت يبتهل إلى الله وقد يعني ابتلت تل وجهه بالدمع والندم. لهذا لم ترى سوى هذه الصور الطيبة الطاهرة الجميلة، فلا نعجب أن تتبتل إلى الله، ولا نعجب إن كانت حياتها ذكر وشكر وتبتل، ويجدها ويطلب الحق سبحانه وتعالى من جبريل عليه السلام أن يعلم هذا الملك الصغير كيف تعبده. فيا مريم اسجدي لربك واقنتي واركعي مع الراكعين. إذن أول من تعلمت السجود والركوع والقنوت والوقوف بين يدي الله هي مريم.
1: من سيدنا جبريل على طول يا أمي؟
2: طبعا من القرآن، ده قرآن
1: نعم.
2: كريم
1: نعم.
2: أول امرأة عملت لله تعالى، احنا دلوقتي بنقول ايه، تعال ننظف الجامع ده حسبة لله، بنقول مثلا تعالوا احنا اكل غلابة حسبة لله، لا دي اول ست تشتغل لله تعالى
1: الله.
2: فكانت طول الوقت مشغولة بتنظيف بيت الله وبتعطيره وبفتح الانوار وسرج المشكاة، كل هذه الأدوار كانت تقوم بها مريم وهي ساعدة
1: يعني.
2: وراضية وحاسة أنها امتلكت الدنيا وما فيها.
1: الله ارزقنا يا رب هناك صلاة فيها يا رب.
2: ارزقنا الرضا وارزقنا القناعة، احنا في دنيا صعبة قوي، احنا في دنيا صعبة، كل ما فيها يحتاج منا إلى صبر. كل حاجة في الدنيا رغبة، كل حاجة في الدنيا شهوة، اللقمة الحلوة شهوة، النومة شهوة، القعدة شهوة، كلها شهوات وكلها احتياجات. الشاطر اللي يقدر يقزم، الشاطر اللي يقدر يسوس نفسه. أذكر أفتكر بشر الحافي خرج من المسجد مرة، يعني معلش هنسيب حبيبتنا ستنا مريم ونقولها، خرج من المسجد مرة فلقى عربية عليها تين، اشتاق للتين قوي، ريحته حلوة، وكان نفسه يعني في واحدة، فراح للراجل قال له اديني، قال له ادفع فلوس، دور في جيبه ما لقاش، فيدوبك كان معاه حذاء وكده، قال له طب تاخد ده، قال له لا هات فلوس يا بلاش، حس بإهانة قوي ومشي. فمجموعة تانية كانت بتصلي، قال له واحد فيهم قال له انت عارف اللي كان معاك ده مين، ده رجل من الصالحين كده تخليه ممكن يدعي عليك. فرح قال للولد اللي عنده قال له حعتقك، وكان رقيق، اذا اديته عربية التين كلها
1: خاف.
2: فرح له قال له خد عربية التين، خد تينة، قال له ولا واحدة، قال له خد، طب اي، قال له لان ده التين دخل شهوة زلتني وانا مش عايزة تزل ابدا، فاقسمت يمين ما حدقها لحد يوم القيامة. قالوا طب انا كده انا كنت هتعتق، قالوا يعني انت عايز تتعتق وانا ابقى رقيق لشهوتي، انا اسف ومرضيش.
1: الله على المعنى الرائع.
2: شوفي بقى يعني بس اين نحن من هذه المعاني، ما احنا برضو احنا غلابة.
1: أيوة.
2: ما احنا غلابة، اين نحن من هذه المعاني والقيم؟ يعني صحيح الحضارة شيء جميل، لكن اضاعت احلى ما فينا، الفطرة النقية.
1: نعم.
2: اللي زي ما بنتكلم فينا في ستنا مريم كده وقصة ستنا مريم، ونرجع تاني لحبيبتنا الغالية السيدة مريم.
1: نعم.
2: توفيت أمها وأصبحت يتيمة من الأم ومن الأب، ثم تكفل بها مين؟ زكريا. زكريا زوج خالتها،
1: زوج
2: وهو
1: خالتها.
2: أيضا إمام من الأئمة المعروفين
1: من الموحدين،
2: وطبعا بعد قصة يعني بعد ما رموا أقلامهم وكل واحد كتب اسمه على القلم أيهم يكفل مريم، وطلع قلم زكريا عليه السلام وكفلها، وبقى هو وزوجته يروحوا لها ويودوا لها الطعام والشراب، يجي يودي لها يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني ما حدش يجيبها لها. يعني ال- ال- ال- من أحضر هذا لابد أن يكون ملك، لان اللي موجود ده مش موجود في السوق.
1: صح، لو فاكهة الصيف في الصيف فساعتها هنقول يبقى حد جابهولها. مين بقى اللي جالك ده ومين اللي جابهولك؟
2: فكل شوية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فيقول لها يا مريم أنا لك هذا، فمنتهى الثقة ومنتهى اليقين لأنها فطرت على هذا، ما عرفتش حاجة تانية. هو من عند الله، ده من عند ربنا، خلاص عاتب بقى، روح بقى أشوف هو اللي اداني. فيقفل عليها الباب ويطمئن.
1: أمي بعد إذنك احنا هنتوقف عند النقطة الرائعة دي، لأن فيها درس كبير جدا لازم كلنا نتعلمه، أن المتابعة والمراقبة لأولادنا. أمي توقفنا يا حبيبتي عند النقطة وأنا شايفاها حلوة جدا، أن المتابعة، أن سيدنا زكريا لما كان بيدخل عليها ويلاقي عندها رزق بيسألها. كتير مننا دلوقتي يا أمي ما بنعملش كده مع أولادنا، ندخل نلاقيها اشترت حاجة جديدة، اشترى جاله حاجة جديدة، ولا حتى بنتابع ولا حتى بنسأل.
2: عشان كده المفروض ان احنا نعتبر من القصص القرآني.
1: نعم.
2: المفروض كل ام تاخد اللي يعني اللي لابد ان يسري بيتها ويعمر بيتها ويربي اولادها. يعني مثلا المراقبة دي مهمة.
1: نعم.
2: مراقبة الأولاد مهمة، من غير ما نضايقهم ولا نتعبهم ولا يعني نكدر حياتهم، لكن لابد أن يكون هناك إدراك لما يحدث.
1: نعم.
2: من أصحابهم، الزيادة عليهم، لأن مصايب كتير قوي قوي ممكن تحصل والأمة في غفلة.
1: نعم.
2: يعني معلش برضو حبيبتي ستنا مريم استحملينا شوي. يعني ولد جاب له أمه في شرفة في البلكونة في البيت زرع، وكل يوم يقول لها أمي لازم تسقي الزرع ده.
1: جميل.
2: جميل يا ابني الزرع، الله يسعدك. أيوة كده خضر البيت، أتى ريحة تطلعها بانجو،
1: لا حول ولا قوة.
2: وقعدت تسقي الزرع هي ولا فاهمة حاجة. يعني عايزة أقول لازم الأم تبقى على وعي وعلى
1: ثقافة.
2: دراية. والوقت الفيسبوك لازم تعرفي فيه إيه وبيتقال إيه وبيقولوا إيه، بدل ما بنتعرض لهم كبير قوي وإحنا في يعني معلش في غيبتنا. كل واحد فينا غايب في حاله وغايب في حواديته، لكن ولادك دول أهم أمانة ربنا ادهالك. دي الأمانة اللي هتتحاسبي عليها، دي الأمانة اللي هتسألي عليها. الولد الصالح ده هو اللي هيبقى لك بعد هذه الحياة الدنيا ويدعو لك بالخير.
1: نعم يوم.
2: نرجع لحبيبتنا الغالية مريم، كانت راضية وقانعة وسعيدة بحياتها وهي بين يدي الله، وخصوصا لما تعلمت ازاي تسجد وازاي تركع وازاي تقنط في العبادة وازاي في الدعاء وازاي تتجلى لها الأنوار السماوية في ومضات كل شوية تشوفها، لحد ما في يوم لقت حركة غريبة في غرفتها. مع ان زكريا عليه السلام يعني حصنها تماما وبعدها تماما عن أي مكان فيه ناس، بحيث ما بقتش بقى شغلتها كده، دي بقت شغلتها أنها تتعبد لله تعالى فقط.
1: نعم.
2: فلقت حركة غريبة، طب إزاي وهي مقفول عليها الباب والدنيا مقفلة في إيه؟ فلقت رجل أشبه برجل، فاستغربت، وبعدين عايزة تستغيث، بمن تستغيث؟ وكان في الوقت ده زكريا عليه السلام قد توفي. طيب تسأل مين؟ تقول مين هيحميها؟ لا زكريا موجود ولا أم موجودة ولا كافل موجود ولا حد يخدمها موجود، هي لوحدها في هذا المكان وحتى بعيد عن العباد، بمن تستغيث غير بالله؟ استغاثت بالله سبحانه وتعالى، فطمأنها أنه ملك من عند الله وأنه جاء ليهبها ولد. كيف؟ إزاي يحصل؟ وهي بنت، وهي لم تكن في يوم من الأيام، والناس كلها بتروح لها بيتبركوا بيها، يعني الناس بتيجي من بعيد يشوفوها كده وهي في محرابها يتبركوا بيها ويحولها بس عشان يسمعوا دعوة حلو. فإزاي تغير ده كله؟ وإزاي تبقى إزاي؟ فقال خلاص كذلك قال ربك، انتهينا، ما فيش كلام تاني. فنفخ في وجهها وفي صدرها بعيد، فتشرب الجسد الرقيق هذه النفخة.
1: الله.
2: كأن الجسد يسري فيه كأنه مصباح يسري فيه الزيت، واختفى، وتيقنت أنه ملك كريم. لم تصدق إلا أنها فوجئت بأنها فعلا حامل وبطنها بتكبر، فلم تجد بد. هتقول للناس ايه؟ وما تعرفش لا تلاوع ولا تكذب ولا لها صحبة ولا لها حد تكلم ولا لها ام تغتها ولا حتى خالة تقول لها يا بنتي اللي حصل لك كذا منين. راحت واخده بعضها ولأول مرة تخرج من هذا المكان وتروح مكان اسمه بيت لحم.
1: نعم.
2: وتفضل هناك لأن بدأت بطنها تكبر وتظهر. وبعدين سبحان الله لقت شجرة ولقت جزع، وطلع الجزع ده أحن عليها من الدنيا كلها. الجزع ده كان الأم الحانية، الجزع ده كان الحبيبة والصحبة، الجزع ده كان الزوج الحاني اللي ملهاش حد. فبقت تمسك الجزع قوي كل ما يجيها المخاض، تشد قوي ويروح كأنه بيحتويها، لحد ما حصل ووجدت النور يخرج منها. ونقراها في المصحف عشان ولادي برضو يقروا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. الله
1: صدق الله العظيم.
2: ثقة ثقة ثقة في الله سبحانه وتعالى. نطق وقال لها هذا الكلام، حملته وجريت بيه ودخلت على بيت المقدس. أول ما شافوها تلموا عليها وبدأوا يدوها بقى البهتان. ما الناس ما وراهاش حاجة. يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يغفر الإنسان، يرحم الله ولا يرحم البشر،
1: فما بالك وهي مغلطتش كمان،
2: وهي جاية بحاجة بطفل في إيدها، يعني برضيع في إيديها.
1: نعم.
2: فبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسألوها ويشتموها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أنت بتحكي علينا. فهو بقى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصني. هو اللي برأها
1: الله.
2: ومن هذا اليوم صدق من صدق وآمن من آمن وأحبها الناس، بعض أحبها والبعض الآخر كان متشكك، ولكنها ربت عيسى عليه السلام وأحاطته بكل الحب، وكانت وكان بالنسبة لها الشريك الصديق الذي تتعبد معه في بيت الله. ولحد ما كبر وأدى رسالته
1: وقفت جنبه
2: وسفرت معاه ورجعت معاه إلى أن رفع، واستمرت هي في أداء دورها. كانت نعمة المرأة الداعية للسلام. عندما نتحدث عن مريم العذراء البتول نقول ها هي امرأة، ها هي عابدة، ها هي ذاكرة، ها هي طاهرة، ها هي مطهرة، بطلاقة قدرة الله أعطاها بغير زوج، كما بطلاقة قدرة الله أوجد آدم بغير أم وأب.
1: جزاك الله كل خير يا أمي، حلقة أكتر من رائعة.
2: ربنا يسعدك،
1: ربنا يبارك لك يا حبيبتي.
2: العفن.
1: بشكرك ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. نحن نأخذ العبر والمعاني من هذه المناسك العظيمة التي تتتالى علينا منسكا تلو الآخر. وسرنا مع الحجيج منذ خروجهم من بلادهم حتى وصلنا إلى الميقات ودخلنا معهم مكة، ثم دخلنا إلى المسجد الحرام الذي شرفه الله تعالى، ثم رأينا الكعبة ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبدأنا بالطواف عند الحجر الأسود، والطواف كما نعلم هو 7 أشواط تبدأ عند الحجر الأسود. فإذا استطاع الإنسان أن يقبل الحجر الأسود قبله، وإن لم يستطع فيلمسه، وإن لم يستطع فيشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر، وإذا قال الله أكبر فلا بأس، وإذا فاته ذلك ولم يقل شيئا فهو سنة لا إثم فيه ولا فدية فيه ولا يحتاج أن يعيد الطواف، فهذه كلها من السنن. وهذا الحجر حجر من الجنة كما ذكرت لكم، وجاء في الأثر أنه يشهد لمن يستلمه يوم القيامة، كل من يشير إليه أو يلمسه أو يقبله يشهد له يوم القيامة. وقيل في الأثر كذلك أنه يمين الله في الأرض، فكأن الإنسان عندما يقبل هذا الحجر هو يعني يقبل يمين الله، وإن كان في الحديث نظر. فننطلق مع الكعبة ونبدأ بالطواف حول الكعبة 7 أشواط تبدأ بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود، وتنتهي بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود كذلك 7 أشواط، لكن سيؤشر أو يقبل الحجر 8 مرات، لأن المرة الأولى لبداية الشوط الأول، ثم بداية الشوط الثاني والثالث وهكذا، وبداية السابع يكون أشار 7 مرات، وفي نهاية السابع يكون أشار 8 مرات، فينتهي بالإشارة إلى الحجر الأسود أو بتقبيل الحجر الأسود. وكما ذكرت لكم هنا خضوع وعبودية، نهانا أن نعبد الأصنام، نعبد الحجارة، وجعلها شركا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من رحمته وجوده وكرمه سبحانه لمن يشاء. فنهانا عن أن نعبد الحجارة فأطعنا، وأمرنا أن نقبل الحجارة فأطعنا، نحن عبيد. كل المناسك هذه تؤكد معنى العبودية لله رب العالمين. أثناء الطواف نطوف عكس عقارب الساعة باتجاه اليسار، القبلة على يسارنا، ولا تصح إلا بذلك، لا يجوز الطواف بالعكس وهو باطل ولا أجر فيه، بل هو إثم لأنه قد ابتدع بدعة. وكلما اقترب الإنسان من الكعبة في طوافه أو حتى في صلاته كان الأجر أكثر. وذلك يسألني بعض الناس لو صلينا في الفنادق والكذا، هذا جائز ما دام ليس بينكم وبين الكعبة طريق يفصلكم عن الإمام، يجوز اتباع الإمام. ولذلك قال العلماء لا يجوز اتباع الإمام في بلادنا مثلا نتابعه بالتلفزيون، لأننا بينه وبينه مسافات وطرق، فالشرط هنا لمتابعة الإمام ألا يقطع بين المصلي المأموم والإمام طريق سيارات وطريق الناس رايحة، يعني طريق رئيسي يعني. أما طرق المشاة التي داخل الحرم فلا بأس بها ولا تقطع الصلاة. فنصلي مع الإمام إذا جاء وقت الصلاة، وإذا جاء وقت الصلاة أثناء الطواف نقطع الطواف ونصلي مع الإمام، ثم نكمل من حيث توقفنا، فنكمل طوافنا. قال بعض العلماء نكمل من بداية الشوط، والصحيح أنه يكمل من حيث انقطع في طوافه. ليس في الطواف دعاء محدد، في بعض الكتب الآن دعاء الشوط الأول دعاء الشوط، يعني كلها ليس لها أي أصل وليس فيها أي حديث صحيح، يدعو بما شاء، ولو دعا بها
لا بأس، يعني كثير من الناس لا يحفظ الأدعية فيريد أن يستعين بكتاب، لا بأس يقرأ من الكتاب ويطوف وهو يقرأ لا بأس. والطواف لابد أن نفهم أنه صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فإذا نحن عندما نطوف في بيت الله الحرام نحن نصلي. أذكر كنت أطوف حول الكعبة فجاء شاب يريد أن يجادل في قضية فقهية، فقلت له يا أخي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت من النقاش. فقال لي بسرعة يا دكتور وكذا، قلت له بسرعة أقول وأنا ماشي في الطواف. فبدأ يشرح القضية، أخذ معي نصف شوط. قلت له يا أخي أنت الآن أخذت نصف شوط فقط تشرح لي الموضوع، وأنا أحتاج أرد وأشرح لك وجهة نظري، وهذا سيأخذ الطواف، والطواف صلاة فدعني أصلي، إذا انتهيت من الطواف أجلس معك. هنا تأكيد على معنى أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا تذكرنا أن الطواف هذا صلاة ويجب فيه الوضوء، ولو فقد الإنسان وضوءه في الطواف يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويرجع مرة أخرى إلى الطواف، يكمل من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي انقطع، لا يحتاج أن يرجع من بداية الطواف، فيرجع من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي قطع، فهو صلاة. وبالتالي لابد أن يتم بسكون وهدوء وخشوع. كثير من الناس في الطواف يزاحم ويعني يدفع الناس، أو بالعكس يكون مشغول بمن يزاحم ومشغول بمن يصلي وقت الطواف وفي وسط الطواف، ومشغول ينهر هذا وينصح هذا، ما هو ما صلى أيضا. فانشغلوا بصلاتكم، انشغلوا بطوافكم، هذا أفضل للمصلي، لأن الطواف مرة أخرى صلاة. كلما اقتربنا من الكعبة كان أفضل، فالذين يصلون بالفنادق لهم أجر، لكن الذي يصلي في الصحن أجر أكثر، والذي يصلي داخل الحرم أجر أكثر، والذي يصلي أقرب إلى الكعبة أجر أكثر، إلا إذا منع كالنساء وكذا فلهن الأجر على قدر ما يتاح لهن، والله سبحانه وتعالى أعلم بنياتهن. والطواف هذا بالنسبة للطواف الأول، بالنسبة للمتمتع هذا طواف العمرة وهو واجب، يسمى طواف القدوم، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف العمرة وهو واجب بالنسبة للمعتمر، سواء كان معتمر أو متمتع أو قارن، لأن كلهم عندهم عمرة. أما المفرد فلا يجب عليه، لو طاف هذا الطواف يعتبر طواف زيارة، لا يسقط عنه طواف الحج، لكن لو سعى بعده يسقط عنه سعي الحج، لكنه ليس سعي الحج، هذا العفو ليس طواف الحج إلا لمن اعتمر، فهذا طواف عمرة الحج أو العمرة وحدها. فهذا بس شوية معاني في هذه المسألة. وأحب أن أؤكد على قضية هنا، أن الطواف بما أنه صلاة هو كذلك تحية المسجد الحرام، يعني نحن لما ندخل أي مسجد من السنة ألا نجلس حتى نصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أثناء خطبة الجمعة رأى رجلا دخل المسجد فجلس، فقال يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي، وأمره أن يتخفف فيهما، يعني ما يطول لأنه حتى ما تفوت الخطبة. فمن السنة أن الإنسان إذا دخل أي مسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، طبعا إذا كانت الصلاة قائمة لا يصلي ركعتين، يصلي مع الجماعة وتسقط عنه الركعتين، المهم أن لا يجلس حتى يصلي، يصلي فرض، يصلي سنة، يصلي نافلة، وإذا ما هو وقت فرض ولا سنن ولا نوافل يصلي ركعتين تسمى تحية المسجد. لكن لو صلى ركعتين مثلا قبل الظهر سنة الظهر هذه هي نفسها تحية المسجد، انتهينا. يعني معنى تحية المسجد أن الإنسان ما يجلس حتى يصلي فرض أو نافلة، أو إذا ما في شيء يصلي ركعتين تحية للمسجد. تحية المسجد الحرام تختلف عن هذا، تحية المسجد الحرام أن نطوف، طبعا إذا كان الطواف ميسر، لكن إذا كان الإنسان مرهق مثلا أو الطواف فيه ازدحام شديد ففي هذه الحالة يكتفي الإنسان بأن يصلي ركعتين. فطواف الطواف النافلة هذا تحية المسجد محبذ في كل وقت، في الليل في النهار في أي وقت يحبذ للإنسان
أن يطوف. وبالتالي إذا الإنسان جلس في مكة أيام ما عنده يعني المناسك فيها، من السنة أن يذهب إلى المسجد الحرام يطوف. ولذلك احنا نرى الناس في الطواف بعضهم محرم وبعضهم لابس ملابس عادية. الذي لابس ملابس عادية معناها قاعد يطوف طواف نافلة، ليس طواف فرض، لأن طواف الفرض هو لما يكون محرم. فهذا بس شوية معاني فقهية فيما يتعلق بقضية الطواف. الآن دعوني أدخل معكم في أسرار هذا الطواف. تأملت ونظرت وقرأت لسادة العلماء، ما سر هذا الطواف؟ لماذا ندور حول حجارة ونحن نوحد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، لا نعبد حجارة ونحن نعلم أن هذه حجارة بما فيها الحجر الأسود لا تضر ولا تنفع، وإنما تعظيمها لأن الله أمرنا أن نعظمها، ولأن الأنبياء وعلى رأسهم النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام قد طاف بها وقبلها، فإذا اقتداء واتباعا وطاعة وعبودية لله رب العالمين. لكن ما السر في هذا؟ هناك أسرار. طبعا السر الأعظم هو أنها عبودية، نحن نخضع، قال لنا طوفوا حول الحجارة نطوف لأننا عبيد ونعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. وقال بعض العلماء سرا لطيفا استحسنته ولا بأس به، لماذا نطوف في جهة اليسار ولا نطوف في جهة اليمين، مع أن كل العبادات السنة فيها التيامن؟ لما ندخل المسجد من الأفضل أن ندخل برجلنا اليمين، لما نبدأ بعمل صالح نبدأ باليمين، لما نعطي صدقة نعطيها باليمين، لما نأكل نأكل باليمين، كل الأعمال الحسنة نعملها باليمين، لما نخرج من المسجد نخرج باليسار، لما ندخل أجلكم الله دورة المياه ندخل برجلنا اليسار. فجعلت اليسار للأشياء غير الحسنة، بينما اليمين جعل للأشياء الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، كل بيمينك. فإذا قضية التيامن هذه مسألة من سنن الشرع وهي مستحبة في شرع الله عز وجل، إلا لما جينا إلى الطواف نطوف جهة اليسار ما نطوف جهة اليمين، لابد لهذا من سر. قال بعض العلماء من أسرار هذه المسألة، وهو قضية لطيفة كما ذكرت استحسنتها، أن القلب في الغالب نادر أن لا يكون كذلك هو جهة اليسار، فحتى يكون القلب أقرب إلى الكعبة نطوف جهة اليسار، وهذا معنى حسن لا بأس به. لكني تأملت وخطر في بالي خاطر أحب أن أشارك به أخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين. تأملت هذا لما درست العلم في الغرب، وجدت ظواهر في الكون. أنا درست الأحياء ودرست الجيولوجيا ودرست الفلك، فوجدت ظاهرة عامة في كل العلوم أن المخلوقات غير ساكنة، ما في مخلوق ساكن على فكرة، حتى الميت غير ساكن، وتعجبون لذلك. نحن في النهاية نتشكل من ذرات، والذرات فيها نواة، وحول النواة تطوف إلكترونات، تطوف أي تدور، الطواف دوران، فتطوف تدور. هذه الإلكترونات النظرية السائدة فيها عند العلماء أن لها يعني طبقات إلى آخر، هذا موضوع آخر، لكن اللي يهمنا في اتفاق بين العلماء أن هناك إلكترونات، وأن الإلكترونات تدور غير ثابتة حتى في الميت. الذرات التي تتكون منها الخلايا الميتة في النهاية تتكون من ذرات فيها نواة، والنواة فيها إلكترونات، والإلكترونات غير ثابتة غير ساكنة، تتحرك تدور، وكلها تدور عكس عقارب الساعة في اتجاه اليسار، فما في شيء في الكون ساكن. وإذا نظرنا إلى شيء أكبر، فأخذنا جسم الإنسان، وجسم الإنسان في دورة دموية، والدم يتحرك في دائرة داخل جسم الإنسان، هذا الدم يدور عكس عقارب الساعة كذلك، فهو يتحرك كذلك جهة اليسار. وإذا نظرنا إلى أكبر من ذلك فذهبنا إلى القمر،
سنجد أن القمر يدور حول الأرض باستمرار. ودوران القمر حول الأرض هو عكس عقارب الساعة، فهو كذلك يطوف جهة اليسار. والأرض نفسها مع القمر تدور حول الشمس، وكذلك كل الكواكب التي في المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، وكلها تدور في جهة اليسار. والمجموعة الشمسية نفسها التي هي نجم واحد من بلايين النجوم في مجرتنا الكبيرة من الميلكي واي، درب التبانة أو طريق اللبني، وفيها مئات البلايين من النجوم، بلايين النجوم. هذه المجرة الضخمة الشمس تحتاج حتى تدور حول مركزها أكثر من 250 مليون سنة عشان تدور حول مركز المجرة. وفي مركز المجرة ثقب أسود يبتلع ما فيه، وكل النجوم التي حواليه تدور حول هذا الثقب الأسود، وكلها تدور في جهة اليسار. والكون مليء بالمجرات، وكل مجرة تدور، ما في مجرة ثابتة، وكلها تدور في جهة اليسار. وهذا شأن الكون كله، الكون كله يطوف، الكون كله في حركة، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون. فالكل في فلك، والفلك هو الدائرة أو الحركة البيضاوية هذه، وكلها إلا ما ندر جدا باستثناء إلهي كلها تدور في جهة اليسار. وأول عبادة وضعت في الأرض بعد السجود هي الطواف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والملائكة في الملأ الأعلى عندهم كعبة، هي البيت المعمور فوق الكعبة التي نحن فيها. هذه الكعبة يطوف حولها الملائكة، يطوف حولها في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. فنحن عندما نطوف، نطوف مع كل الخلائق، حتى مع الملائكة ومع الذرات ومع الدم ومع المجرات ومع الكواكب ومع الأقمار، وكلنا نطوف في تناسق كامل. فأنا عندما أطوف أستشعر أن كل الكون يطوف معي. أنا عندما أطوف وأعبد الله تعالى بالطواف، كذلك كل الكون يعبد الله تعالى معي في الطواف. الكل خضع للرحمن، الكل خضع للجبار سبحانه. كلهم أمروا أن يطوفوا فطافوا، وكلهم أمروا أن يطوفوا جهة اليسار فطافوا جهة اليسار. فتذكروا هذا المعنى، أنكم عندما تطوفون حول الكعبة تذكروا أنكم في عبادة يشترك فيها كل الكون. الكل يطوف، والكل يطوف في نفس اتجاهكم جهة اليسار. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

ممسكا بزمام ناقته حمراء، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا ملابسه رافعا صوته لبيك اللهم لبيك. ما في نبي إلا وداس في هذا المكان. كل الأنبياء أمر الله عز وجل كل الأنبياء أن يأتوا إلى هذا البيت الحرام، بيت الله في مكة. فنحن نطوف على مكان داسه أشراف الناس، ومن بعدهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وعظماء علماء الإسلام. فتذكروا أنكم تسيرون على نفس الخطى، فما أعظمها من عبادة، عبادة الطواف. في اللقاء القادم إن شاء الله أسترسل معكم مع مزيد من أسرار الحج في زمزم ومقام إبراهيم، ونبدأ بالحديث كذلك عن السعي. استودعكم الله، والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وجه العيد أبتسم برغم ما بي لوجه العيد أبتسم وفرحة العيد فوق القلب ترتسم والفرح يجمل إن فاضت منابعه وصار بين قلوب الناس يقتسم. يا أيها العيد يا أيها العيد كم ألقى بنا الألم إلى بحار بنار الحقد تضطرم وعاندتنا رياح الشر عاتية وكاد ظهري بحمل القهر ينقسم. قاومت في الليل أشباحا مدججة بالغدر ما ردها دين ولا قيم ولست أذكر أني في شريعتهم بغير طهر المساعي كنت أتهم. قاومت في الليل أشباحا مدججة بالغدر ما ردها دين ولا قيم ولست أذكر أني في شريعتهم بغير طهر المساعي كنت أتهم. قاومت حتى شع في أفقي فجر تزول به الأحزان والنقم وتشرق الشمس في صبح ملامحه يفوح منها أريج المسك والنغم ويحتفي بالندى ورد على فنن فالعيش ليس ذئابا صيدها غنم والسيف للبغي مذموم ومحتقر تبا لعهد العصا وليعمل القلم وليصبح الفكر نبراسا لنهضتنا وليرحل الظلم والظلام والظلم وليفتح الحلم أبوابا مغلقة وفي سبيل الهدى فلتشحذ الهمم ولتستعد أمتي في المجد رايتها وليترك السفح من تاقت له القمم.

نحن الذين فتحنا الأرض نعمرها، نحن الذين فتحنا الأرض نعمرها، وفي ذرى الحق كم كانت لنا شيم، رفت بنا وارتوى من غيثنا ظمأ، وما أقيم بنا في بقعة صنم، وما سعينا إلى البلدان ننهبها، وشاع فيما ملكنا العدل والكرم. أما المخازي التي في عصرنا ظهرت فلم تكن نهجنا ولتشهد الأمم، فالناس في شرعنا حقا سواسية، وشاد أسلافنا الإنسان ما هدموا، وبينما نشوة الآمال صاعدة، وفي مدى حلمنا الأطياف تنسجم، وبين غمضة عين وانتباهتها طوء الأماني تولى لفه العدم. لأول الشوط عاد الركب منكسرا من بعد أن لاح للأنظار مختتم.

يا أمتي يا أمتي لن ينال اليأس والسأم من أمة بكتاب الله تلتزم، وقد ينال الضنا منها ليصقلها، لكنها في إباء ليس ينهزم. ومن هنا الشعر مجتازا لواقعنا يقول في عزة بالله تعتصم، برغم ما بي لوجه العيد أبتسم، وفرحة العيد فوق القلب ترتسم، والفرح يجمل إن فاضت منابعه وصار بين قلوب الناس يقتسم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله. سئل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه فقيل له يا إمام أي الأيام عندك عيد؟ فقال الإمام كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. اعلم يا أخ الإسلام أنه ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله محمد. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأحوال والحسرات. عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، رزقت هاجر بإسماعيل ورزقت سارة

إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ثم ماذا طلب إبراهيم من الله؟ هل طلب من الله آلاف الدنانير؟ هل طلب من الله القصور الشامخات؟ هل طلب من الله الضياح الواسعات؟ لا. إذن فماذا طلب إبراهيم من الله؟ اسمعوا ماذا طلب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. معشر الإخوة الأعزاء، من أين اليوم وإلى أين؟ من مدرسة محمد إلى منطقة منى، إلى منى بمكة كرمها الله، ومع الدرس المتم التسعين والمئتين أنتقل بحضراتكم الآن إلى منى، حيث الحجاج الآن يرمون الجمار ويذبحون الهدي ويحلقون الشعر ويطوفون ببيت الله الحرام طواف الزيارة. إلى هناك نحن الآن في منى، نحن الآن في منى ومع خليل الرحمن إبراهيم ومع الذبيح إسماعيل. ماذا جرى؟ ماذا جرى يا خليل الرحمن؟ إن هذا لهو البلاء المبين. اسمع إلى قول الله في الحديث القدسي الجليل، وهو يقول للدنيا: يا دنيا اشتدي على أوليائي وأحبائي حتى يشتاقوا إلى لقائي. يا دنيا، يا دنيا اشتدي على اوليائي، اشتدي على احبائي. يا دنيا، يا دنيا اشتدي على اوليائي، يا دنيا اشتدي على احبائي حتى يشتاقوا الى لقاء. اذا ارسل الله الملائكة لتصب البلاء على العبد المؤمن، يسألهم: هل صببتم البلاء على عبدي؟ فيقولون له: نعم يا ربنا.

culo, ya, ya. أحب أن أسمعه.

جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر، سلم إلي الأمر، سلم إلي الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. الله.

تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر، سلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء، سلم الي الامر. فلما اسلم وتله للجبين ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ انه البلاء، انه البلاء المبين، ان ابراهيم لم يرزق اسماعيل الا وقد بلغ من العمر 86 سنة. وعر العرض واشتعل الرأس شيبا، ومع ذلك فإن الذي خلقه من قبل ولم يك شيئا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وجاء اسماعيل

وبلغ اسماعيل السعي، بلغ من العمر ما يستطيع ان يسعى به مع ابيه. وذاك ليلة ماذا حدث؟ لقد حدث ما تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله نعوص الولدان. لقد عودنا الله وعلمنا ان كل نعمة لا بد ان يقارنها امتحان وابتلاء. اما سمعت عن يعقوب عندما شغف يوسف قلب ابيه حبا، فرق الله بينه وبين ابيه 40 عاما. اوما رايت الى يوسف نفسه عندما دخل قصر العزيز بعد هذه النعمة الجليلة؟ دخل في امتحان عنيف ورهيب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هكذا علمنا الله وهكذا عودتنا سنن الله. اوما سمعت الى سليمان عندما رأى قصر بلقيس ملكة اليمن، هل اغتر بجاهه؟ هل اغتر بسلطانه؟ هل اغتر بإنسه وجنه وطيره؟ لا. اذا فماذا قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. هذا عن جماعة الانبياء، فماذا عن خليل الرحمن ابي الانبياء؟ لما بلغ ابنه الوحيد اسماعيل معه السعي، وبلغ من العمر ما يقرب من 12 عاما، خرج الوليد الوحيد مع ابيه كعادته ليجمع الاحفاد من الجبال. اخذ معه المدية واخذ معه الحبال وهو لا يدري الى اين، ولكن الحبال هذا اليوم لم تكن للاحتفاظ، والمدية كذلك لم تكن لقطع الاعشاب، انما كانت لمهمة اخرى لا تخطر لاسماعيل على بال. وخلى الحبيب بحبيبه، وخلى الوالد بولده، وخلى القلب المفعم بالامل بزهرة في ساعة هادئة. قال الوالد لولده يا بني هكذا بلسان الرحمة، والتصوير هنا للترقيق لا للتحقيق، لم يقل له يا ابني، ولم يقل له يا اسماعيل، ولم يقل له يا ولدي، انما بلسان الابوة الحانية يا بني يا بني اني ارى في المنام ماذا يا ابتاه؟ خيرا
أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. فماذا قال الوليد الوحيد؟

فؤمر. يا أبت هكذا بفارس عظيم لم يقل له يا أب افعل، إنما قال يا أب افعل ما تؤمر، ولم يسند الأمر إلى نفسه، إنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله، إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا نسيت أن تعلق الأمر بالمشيئة فاسمع إلى قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. لا إله

ونام الولد. ونظر الولد إلى والده وقال له: يا أبتي اسدد وثاقي خشية أن تتحرك السكين في يدك فتجرحك. الذبيح يخشى على الذابح، الذبيح يخاف على ذابحه أن تتحرك السكين فتجرحه. يا أبتي اسحب السكين حتى تسرع بمعارفة على عنقي. يا أبتي اذبحني من قفايا حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرأفة بي فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. لا إله إلا الله. يا أبتي، يا أبتي وارفع طرف ثوبك حتى لا ينطبح بدمي فتراه أمي فتحزن. وإذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنه مشهد رهيب ومهيب وجليل. إن المقام لا تشرحه العبارة، إن المقام لا يوضحه البيان ولا اللسان ولا الجلال ولا البلال. فلما أسلم هكذا بألف التثنية، أسلم إبراهيم الأمر لله وأسلم إسماعيل الأمر لله ونام الذبيح وقام الذابح لينبح، حرك السكين فأبت السكين أن تتحرك. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ السكين حامية طقت تقطع الهواء، وليس بين السكين وبين الذبيح منطقة عازلة ولا طبقة فاصلة. إذن فماذا حدث؟ الخليل يريد ان يذبح ولكن الجليل يريد ان لا يذبح. وشتانا ثم شتانا وهيهات هيهات بين ارادة الجليل وارادة الخليل. عبدي انت تريد وانا اريد ولا

أكون إلا ما أريد. هكذا وقفت السكين موقف العناد، ولكنه العناد البريء. هكذا وقفت السكين موقف الإباء، لكنه الإباء الكريم. هكذا وقفت

ربنا وسع العلي العظيم تكبير العيد على الاطراف الثلاثة. جبريل يكبر والخليل يوحد ويكبر والذبيح يكبر ويحمد. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.

فاستجاب الله له، فلسان صدقه هو الثناء عليه. وهل بعد السلام من الله عليه ثناء يقال؟ ايها السادة الاعزاء، وهكذا فد الله الذبيح اسماعيل

أليس هو القائل؟ أليس هو القائل ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم؟ أليس هو القائل من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا؟ أشهد يا سيدي أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الهيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، فإنني أعوذ بكم مننا إلى هنا، وما أدراك ما منا، ثم ما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب

الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو حبيب الواحد. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذه التوجيهات في عيد الأضحى. الأضحية سنة عن سيد الأنبياء والمرسلين، ولا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد. يقول سيدنا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. ومن هنا فإن المشركين لما شمتوا في وفاة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن

هبط الامين جبريل وقال للسيد الامين المصطفى: السلام يقرئك السلام يا حبيبي يا رسول الله، ويقول لك لا تحزن لقولهم فعزتي وجلالي لا يذكر اسمي الا ومعه اسمه. الله، لا يذكر اسمي اسم الله الا ومعه اسمك اسم محمد، وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى ياتوا خلفك يا محمد. فمن جاء خلف موسى ولم يأت خلف محمد فلا جنة له عند الله، ومن جاء وراء عيسى ولم يأت وراء محمد لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة. ولذلك لما التقى الخديوي عباس بالإمام محمد عبده وبحاخره

الأديان الثلاثة، فليثبت كل واحد منكم أنه هو الذي سيدخل الجنة. قال الحاخام ليبدأ البطريرك، وقال البطريرك ليبدأ إمام المسلمين بالكلام، فقال الخديوي تكلم يا إمام. قال الإمام محمد عبده إن كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى، وإن كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فلم يدخلها اليهود ولا النصارى لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. من الذي ستنقطع ذكراه؟ أتنقطع ذكراك أنت يا محمد؟ ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس يحيي المشرقين طواعه. أتنقطع ذكراك أنت يا محمد؟ اسمع يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. انحر بعد الصلاة، انحر بعد الصلاة، إن شانئك أي مبغضك وكارهك هو الأبتر، هو الذي ستنقطع ذكراه. أما أنت فذكراك عندنا مكتوب اسمك على ساق العرش وعلى باب الجنة، فكيف تنقطع ذكراك؟ صل لربك وانحر، انحر بعد الصلاة. معشر الإخوة الأعزاء، فماذا نفعل بالأضحية؟ اعتاد المسلمون بعدما تحولت العبادات إلى عادات أنهم لا يقصدون بالأضحية وجه الله، فإذا كان المضحي في حي من الأحياء الشعبية بعد أن يذبح الأضحية يغلق الباب بمكاريس من حديد كأنه موقعة عسكرية، ثم يكتب على الباب لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.

الفريسة، والله تبارك وتعالى يقول فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. واذا كان المضحي يقيم في احد الاحياء الارستقراطيه فان المدام لا تعرف ما هو ابراهيم ولا ما هو اسماعيل ولماذا الاضحيه، انما تذبح الاضحيه لتوضع براسها وارجلها ولحمها وشحمها وأوبارها وأشعارها وأصوافها في الثلاجة لتقيم الموائد الفاخرة لأمها وأخواتها وإخوانها وأصدقائها وصديقاتها. وبعد أن يوضع لحم الأضحية على الماء

وهكذا حولنا العبادات الى عادات. اذا فماذا نفعل بالوضحية؟ الوضحية تقسم الى ثلاثة اقسام. الثلث الاول لك ولأهل بيتك، والثلث الثاني لأصدقائك على سبيل الهدية، والثلث الثالث للفقراء. واذا قلت الثلث الثالث فليس الفاء هنا لترتيب او تعقيب، انما الفاء او الواو هنا لمطلق العطف. فلا يظنن احدكم ان احسنها لك وان

انفقوا مما تحبون. ولقد كانت عائشة اذا تصدقت وضعت درهم الصدقة في المسك اولا، وتسأل ويقال لها يا ام الطيب لم تمسكين دراهم الصدقة، فتقول لانني اضعه في يد الله قبل ان اضعه في يد المسكين. فاذا دعا لها المسكين وقال لها جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين، قالت له وجزاك الله خيرا يا اخي، فيقال لها لم تردين على دعوة المسكين بدعوة مثلها، فتقول لتكون دعوتي مقابل دعوته وتظل الصدقة خالصة لوجه الله. ألا تعلمون لماذا أدعو للمسكين؟ بلى يا أم المؤمنين خبرينا. إنني أدعو للمسكين لأنه يحمل زادنا إلى الجنة، يحمل زادنا إلى الجنة. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد على اهل بيته فساله ماذا بقي من الأضحية، فقالوا يا رسول الله لقد وزعناها

إلا ذراعها. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. معشر الإخوة، إذا كان هذا اليوم يوم الملحمة فإنه أيضا يوم المرحمة. يوم الملحمة لأننا نريق فيه دماء الأضاحي، ولكنه أيضا يوم المرحمة لأننا نصل فيه الأرحام. فأناشدكم الله والإسلام، من كان منكم بينه وبين أخيه عداء فليذهب إليه من الآن ويصافحه ويصالحه، ومن كان بينه وبين أبيه أو بين أمه جفا، فإن العيد هو مجمع الأحباب. ليس اليوم

والعورات. أن يؤمن الروعات. أن يصل الأرحام. أن يقيم البلاء. أن يصلح فساد القلوب. أن يبصرنا بالغلوب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا وجنبنا اياه. اللهم احسن الختام وبلغنا الامال. معشر الاخوة الاعزاء, اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوايا وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع آية نحن بأشد الحاجة أن نستلهم معانيها وأبعادها، خاصة في عصرنا المليء بالتحديات، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سؤال لابد لكل من يقرأ هذه الآية أن يطرحه على نفسه: لماذا أكرم الله تعالى الصابرين بهذا الكرم؟ باختصار، لأن كل ما في هذه الدنيا من تكاليف ربانية لا يمكن أن يقوم الإنسان بتأديتها إذا لم يكن من أهل الصبر. التمسك بالحق يحتاج إلى الصبر، المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، المداومة على فعل الخير بد صبر، الامتناع عن ارتكاب المعاصي بد صبر، مواجهة الفساد، تحمل مجريات الحياة، التعامل بالحسن مع الزوجة، حسن تربية الأبناء، السعي للكسب الحلال، كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. ولذلك كان حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من لطائف هذه الآية أنها تدعونا للبحث عن المعنى الحقيقي للصبر في الإسلام، واللي نتيجته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يا أخواننا مفهوم راقي، له أبعاد ودلالات عملية وحضارية رائعة، لا يمكن أبدا أن تشوه بالتصرفات الرعناء التي تصدر من هنا أو من هناك باسمه. لأن الصبر عندنا يعني الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، وحسن التعامل معه بقلب مؤمن متيقن بأن ما أصابه هو الخير وإن لم يعلم الحكمة منه. ثم يعني أيضا السعي البناء لمعالجة نتائج ما أصابنا، كما أن الصبر عمل صالح دؤوب وسعي مستمر، وأبدا ليس يأسا ولا عجزا. الصبر هو إنك تكون ثابت على الحق، ويكون عندك هذا الشعور بالعزة الإيمانية وبالثقة بالمولى سبحانه وتعالى، وإن اسودت الظروف من حولنا، وإن علت رايات الباطل لفترة من الزمن. وإلا هل يمكن مثلا لعقل إيماني واعي ولفكر نير أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذين أصيبوا بمصيبة معينة أو ببلاء معين أنهم يعدوا كل أعمارهم عم بيقولوا: ربنا إننا صبرنا، ولكن ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في سعي لتحسين واقع العيش أو لتغيير الواقع الفاسد الذي يحيط بهم؟ وبالتالي الصبر في ديننا لا يكون إلا بعد حسن الأخذ بالأسباب، ثم ترك النتائج على المولى سبحانه وتعالى. وكل عمل أو كل مفهوم للصبر يخالف هذا المفهوم هو جناية بحق النفس وبحق المجتمع. المريض الذي يعيش في مجتمع فيه أطباء وفيه أدوية وفيه مختبرات وفيه مستشفيات وفيه بحث علمي توصل إلى علاج الكثير من الأمراض، ثم يترك كل هذا ويرفض التداوي وبيجي بيقول لك أنا صابر، هو مجرم بحق نفسه. المرأة التي ترى منذ بداية الطريق فساد زوجها وسوء خلقه وخبث سريرته، ثم تصر على العيش معه في جو من الكآبة والعنف والإهانة، ثم تقول أنا صابرة، هي جاهلة وجانية على نفسها. حتى المسلم الذي يتقاعس عن طلب الرزق ويصبح متبطلا مع صدق الإصرار والترصد، ثم يعلق كل أسباب فشله وفقره على انتشار البطالة وعلى أحوال البلاد والظروف، بيجي بيقول لك أنا صابر، هو بعيد عن حقيقة الإيمان. أيها الأحبة، من لطائف هذه الآية إنه إذا فهمنا حقيقة الصبر لوجدنا فعلا أنه ليس تقاعصا ولا ضعفا ولا جهلا ولا تخاذلا ولا قلة حيلة ولا إجراما بحق النفس والأسرة والمجتمع، وإنما الصبر خلق عظيم وعمل حضاري وفضل كبير لا يدرك قيمته ولا أهميته ولا أثره إلا المؤمن الحق. ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى الأجر الكبير عليه يوم القيامة، وأكبر أجر أنه سبحانه وتعالى منح معيته لحاملي هذه الصفة. الله عز وجل بالقرآن يقول إن الله مع الصابرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من أهل الصبر قولا وعملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تتقدم من مستمعيها الكرام. بأسمائيات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

الأبطح. هذه البطاح الواسعة الفسيحة نقلهم إلى هذا المكان، فأقام فيه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نزل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس حوله ومعه، وممن حضر ذلك المشهد أبو جحيفة رضي الله عنه، حضر وهو طفل صغير، فوصف لنا المشهد الذي وعته طفولته. يقول: ضربت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبة في الأبطح، فخرج يصلي بنا وعليه حلة حمراء قد شمرها إلى نصف ساقه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، لمعان قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبياضها المزهر. فصلى بنا ركعتين، فلما صلى وثب إليه الناس يأخذون بيده الشريفة فيقبلونها ويمسحون بها وجوههم. فأتى هذا الطفل أبو جحيفة لم يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد، ولا صده عنه صاد، وصل إليه وأخذ بيده الشريفة المباركة. يقول: أخذت يده فمسحت بها وجهي. وكان يتكلم ويروي الحديث وكأنما يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمام وجهه، لا يزال يشم عبقها، لا يزال يجد بردها. ولذلك قال: أخذت بيده فمسحت بها وجهي، فلا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح، وجعل الناس يتتابعون إليه في الأبطح، من لم يسر معه من المدينة أو لم يلتقي به في الطريق أدركه وهو مقيم هنا. وممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح علي بن أبي طالب، الذي جاء من اليمن وكان على سعاية النبي صلى الله عليه وسلم هناك. أتى علي إلى الأبطح ودخل خباء زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة قد حلت من إحرامها وتمتعت كما تمتع غيرها ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل. ولذلك فوجئ علي لما دخل عليها، دخل عليها فإذا هي قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وطيبت بيتها. وما هذه حال المحرم؟ هذه حال الحلال. فعجب من ذلك واستنكره عليها، فقالت فاطمة: أبي أمرني بذلك. ما أعذب هذه الكلمة وسيدة نساء العالمين تقولها: أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة كما يفعل الشبب من الأزواج. الشباب من الأزواج يحصل بينهم مثل هذا التحريش. ولذلك قال علي: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها، فقلت: يا رسول الله، أما علمت أن فاطمة قد تطيبت ولبثت ثيابا صبيغا ونثرت خلوقا في بيتها وزعمت أنك أمرتها بذلك؟ وكأنما كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ما في نفس علي، ولذلك قال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. وأنت يا أبا حسن بما أهللت؟ قال: يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بإهلال كإهلال رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا علي، هل سقت الهدي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فلا تحل من إحرامك. فبقي أبو الحسن على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه، لأن كل منهما قد ساق الهدي.
بقي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح يسع الناس بره وعظيم خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بقي يعلم الناس وهو خير معلم للناس الخير. وفي اليوم السابع يوم الأربعاء خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في الأبطح ليعلمهم ما يستقبلون من أحكام حجهم. أما في اليوم الثامن يوم الخميس فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد انبعث ركابه الشريف من الأبطح وانبعث معه أصحابه وأحرم من كان قد حل من أصحابه وهم كثير أحرموا ولبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجهين إلى منى. ويا لله لذلك المشهد وهذه الجموع المكتظ بها هذا المكان يسيل بها الوادي متوجهة إلى منى ولها ضجيج وعجيج بالتلبية.

هو يوم التروية، يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، وقد وصل الركاب النبوي الشريف من الأبطح إلى هنا إلى منى. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس معه قبيل الظهر، فصلىها هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السعادة هدف لا يختلف عليه الناس، والفرح شعور يسعى له بنو آدم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس وهو راوي الحديث: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب رسول الله ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. ونسعد في الاستوديو بوجود ضيفين كريمين، هما الدكتور محمد أبو راتب، أهلا ومرحبا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: والأستاذ ماجد الدعوس، أهلا ومرحبا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيكم.
0: كما تفضلنا يعني وتحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب السعادة، وتحدثنا عن أسباب السعادة وأسباب السعادة لها يعني مجالات كثيرة، يعني محل خلاف. البعض قد يفرح بالشهادة مثلا، شهادة دراسية حصل عليها، أو البعض قد يفرح بالاستشهاد في سبيل الله كما ذكر القرآن: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم في أمر الذين استشهدوا. دكتور أبو راتب، هل تذكر شهادة
1: ما استشهدت
0: أول مرة؟ حضرتك مريت بتجربة مشابهة في الحصول على شهادة تدخل على قلبك السرور والفرح وتحس معاه بالسعادة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مواطن الفرح كثيرة في حياة الإنسان، منها الحصول على دراسة، شهادة دراسية، منها الحصول على ولد، مولود جديد، زواج، إذا متنوع. وسبحان الله، نحن في يعني شعائبنا الإسلامية دائما عندما نفرح نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل الأفراح وكل المناسبات مربوطة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نفرح نقيم مولد، عندما نأخذ شهادة نقيم مولد، عندما نتزوج يكون العرس إسلامي وفيه مولد. فطبعا وأنا الحقيقة في عرسي أنشدت فرحا، قالوا لازم تنشد أبو راتب،
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فأنشدت وقلت:
0: طب أسمعنا بقى.
1: بشراك يا قلبي تعطف آسري،

0: الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب من أسباب الفرح والسعادة كذلك الفرح بنصر الله كما ورد في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهذا يعني مجال واسع طبعا. لكن هل أستاذ ماجد لك ذكرى مع نصر شخصي أو حتى غير شخصي يعني تحس معاه بالفرحة اللي بنتكلم عليها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فكما ذكرتم أخي الكريم أوجه الفرح متعددة، منها ما يكون على الصعيد الشخصي. أنا أعد الانتصار على النفس هو أكبر فرح، حينما تغالب نفسك على إنجاز أمر ما وتأطرها على إتمام هذه المهمة ثم تجد بعد ذلك نتيجة، فهذا انتصار عظيم وفرحة ما بعدها فرحة.
2: ما شاء الله نقطة رائعة.
1: نعم أذكر في هذا أستاذ أبو راتب، أذكر في هذا وأنا كنت في سن المراهقة، ما كنت متشدد ما يعني أدخل في شيء يعني ما أبقى فيه أخرج ماذا أريد، لكن غالبت نفسي على حفظ أو إتمام حفظ كتاب الله عز وجل.
2: ما شاء الله.
1: وكانت فرحة عارمة طبعا ونصر كبير على نفسي، والحمد لله يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل.
0: ما شاء الله.
1: الله يكون في العون.
0: أمين يا رب. بسم الله. هل هناك مجال آخر انتصرت فيه يعني حسيت برضو بالفرحة يعني تجربة شخصية؟
1: يعني سبحان الله مؤخرا منذ منتصف 2019 أصبت بمرض، يعني كان عندي كانسر في القولون سبحان الله. يعني الفترة طبعا يعني يصيب الإنسان عندما يصاب بمرض مثل هذا نوع من الإحباط والكبد يعني والغم والهم، لكن وجدت عزائي في أحد الإخوة يتكلم يقول فرحتي بالدنيا، يعني في أكبر فرحة في الدنيا عندما قالت الدكتورة أنت خلاص يعني بعد أن تجاوز فترة المرض يعني وأكمل العلاج.
0: ده واحد تاني من المرض.
1: واحد تاني، لكن أنا كنت في وقتها الآن ذكرت هذا الموقف حتى يكون يعني للآخرين يعني.
0: نعم.
1: تأمل في الله عز وجل وتكون فرحتك الكبرى بإذن الله عز وجل عندما يمتن الله عليك بالشفاء من أي بلاء، يعني سواء في بدنك أو في بلاء في حياتك بشكل عام. يعني
2: هذه بدها موال حلو من ماجد بهذا الصوت الجميل.
0: طيب أسمعنا
1: بسم الله.

0: الله
1: الله
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب ما زلنا مع الفرح والسعادة. البعض يا دكتور أبو راتب يرى الفرح في الإسلام ورحمته اللي هو القرآن، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله اللي هو الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضرتك مع أسفارك العديدة والبلاد اللي زرتها والمسلمين وغير المسلمين اللي شفتهم، هل تذكر واقعة أو ذكرى في هذا الصدد؟ يعني تفتكر حد كده حس بفرحة، أو حضرتك حسيت بفرحة لما شفته في هيئته دي بحالته؟
0: يعني في موقف بفضل الله، الله أكرمني أنه أسلم على إيدي 4.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فكنت دائما أحدثهم على الجنة ونعيمها وأنه الدنيا زائدة وفانية، فكانت فرحتي لا يعني لا تسعني حقيقة عندما يوافق الأخ أن يدخل في الإسلام ويبدأ يتعلم على يدي شعائر الإسلام.
1: الله.
0: فكانت فرحة الحقيقة
1: ما شاء الله
0: ممتدة، ولذلك دائما كنت أنشر لهم عن الجنة وكنت أقول

0: آمين يا رب.
1: وأنا أقترح
0: نعم
1: أن ينشد ماجد نفس الأنشودة ولكن بالنغم اليمني، شو رأيك؟
0: تمام، يا ريت.
1: تفضل يا ماجد.
2: لكن نتشارك إن شاء الله.
0: بس حضرتك قلت لي عايز مترجم؟
1: لا لا، هذه ما بدهاش
2: مترجم، معروفة يعني
0: في الجنة.

0: ربنا يبارك فيكم والله. هي دي الفرحة التي لا تعوض، والسعي ليها سعادة لا تفنى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ربنا يكرمنا يا رب كلنا ونكون من أهلها، ونكون من سعداء الدارين.
1: آمين يا رب.
0: دكتور أبو راتب، ورد في الحديث أن من سعادة بني آدم الزوجة الصالحة والدابة الكريمة والدار الواسعة، والعكس يعني من شفاء بني آدم العكس. لكن حضرتك كفنان وكل الفنانين أكيد بيبقى له متطلبات كده عشان يحس بالسعادة فيعرف يبدع ويطلع أحسن ما عنده. فإيه اللي حضرتك بتحس إنك محتاجه أو بتفرح لما بتلاقيه فبتعرف ساعتها تبدع؟ أسباب السعادة اللي حوالين حضرتك
1: يعني هداء البال، السعة في الرزق، المكانة الاجتماعية، التقدير اللي بشوفه بعيون الناس لما بقابلهم، والإشادة بأناشيدي، بجهودي البحثية الأكاديمية، في يعني بشخصية أبو راتب. فهذا كله يعني، ولكن طبعا الزوجة الصالحة والزواج هذا هذا يعني أهم شغلة،
0: حجر الزاوية
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ولذلك نحن في الإنشاد الإسلامي أيضا عند كل المنشدين ما شاء الله عندهم أناشيد خاصة للزواج، ويغنون في الزواج أناشيد مميزة.
0: نعم. طب ما تتحفنا بإحداها؟
1: طبعا نحن إن شاء الله هذه في ألبومي الجديد
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: في وحدة على الزواج. الله. نقول

0: في انشوده يعني باليمني على الرقيق.
1: تفضل.
0: لحن اليمني من كلمه مجده مشهوره عندكم في الشام بلحن اخر.
1: الحجاز؟
0: لا عندنا بالرس تقريبا.
1: نسمع.
0: نعم.

0: عطونا عند لقاء ربك، أو يعني على اختلاف الروايات. المهم الحديث بيتكلم باختلاف رواياته أو تفاصيل ألفاظه على مشهدين للفرحة، مشهد لحظة الإفطار ومشهد تاني لما الواحد بيفطر بيفرح
1: بالفطر
0: في الدنيا، والمشهد الأخروي لما بيشوف ثواب الصيام يفرح بصومه.
1: الله،
0: حضرتك لك برضو فرحة كده وأنت من قراء القرآن، لك فرحة تلتمس فيها
2: وأنت قلتها يعني. أنا تقريبا ذكرت بيت الحلقة، يعني هي بالنسبة لي كانت أول فرحة. ولا أذكر بعدها فرحة يعني بذاك المقياس، يعني فرحة حفظ وإتمام كتاب الله عز وجل.
1: الله
2: يشهد على هذا. فكنت في أيام بقيت يعني فترة لا أذكر، يعني ممكن العريس يقولوا شهر العسل
1: وتخلص يخلص.
2: أنا بقيت في
1: شهر عسل كامل لحد الآن ما شاء الله.
2: نعم، هذه الفرحة في الدنيا ونعمل من الله عز وجل،
1: لذلك هو عريس لحد الآن يعني.
0: ما شاء الله بين عليه.
2: فكانت هذه في تلك الفترة حين إتمام حفظ لكتاب الله عز وجل، و الفرحة بإذن الله عز وجل يعني النهائية بإذن الله والأبدية حين يقال في الجنة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صلى الله عز وجل أن يمن علينا بهذا.
0: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: وكان قبل قليل الأستاذ أبو راشد
1: على فكرة يعني عنده نشيد مصور من أجمل ما سمعت الحقيقة.
0: ما شاء الله،
2: ما خاب قلبي،
1: ما خاب قلبي يعني. خلي يبدأ الله. وبعدين طلع لنا فيه في الكليب.
2: أنا أرى أنه في أنشوده يعني فيها فرحة. الله الله، ما لنا مولا سوى الله.
1: يلا
0: الله الله.
1: طيب
0: جميل،
2: بمشاركة أستاذ القدير.

0: إلهي.
1: الله ربنا يبارك فيكم يا رب ويتقبل ما شاء الله. طيب دكتور أبو راتب، من ذكريات حضرتك وتاريخك وحياتك، تلتقط كده لقطة فيها فرحة سعادة؟ مرة سمعت خبر عن الأمة، مرة عرفت حاجة عن حد من أولادك.
2: ذكريات كتير حقيقة، ذكريات فرح يعني. والحمد لله الإنسان المسلم متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. إن أصابته سراء شكر. نعم. وإن أصابته ضراء صبر. نعم. وحياتنا ما بين الشكر والصبر. يعني عندما نفرح ب يعني بجوز المولودة الأولى التي أتتني واسمها آية، يعني كانت فرحتي كبيرة جدا حقيقة. ولما زوجتها ففرحت بها أيضا، فما بين الولادة والزواج يعني كلها سبحان الله. أيوة، ويعني تختزل الأفراح كلها بفرح، فسويت لها بالفرحة موال.
1: الله
2: إن شاء الله أتذكره يعني، بس
1: إن شاء الله.
2: مثل نسيت الكلمات الأولى الحقيقة. المهم
1: الكوبليت تاني.
2: الكوبليت هو موال واحد جميل والله، ولكن نسيته ما حضرني الآن. على كل حال نحن من أيضا الاعتزاز بالإسلام من أجمل السعادة. فبشريطي الأخير في بالحب عائد أنا قلت

0: الله.
1: فالاهتزاز نوع من السعادة أيضا يعني.
0: نعم ما شاء الله. وإحنا والله كنا سعداء معكم جدا، لكن الوقت مر سريعا بصحبة حضراتكم وصحبة متابعينا الكرام، ففي النهاية مضطرين نستأذن ونشكر حضراتكم جدا الفنان الدكتور محمد أبو راتب على هذا التشريف وهذا الإنشاد والإمتاع، والأستاذ ماجد الدعوس من اليمن، من قلب اليمن واليمن ويمان، وسمعنا معاك ما شاء الله من قلبك كلام جميل أسعدتنا.
2: الله يسعدكم.
0: ونذكركم ونذكر أنفسنا بما رواه أنس رضي الله عنه، وكان الصحابة يتحينون أسئلة الأعراب الذين يتجرؤون على بعض المساحات والأسئلة التي قد يستحي منها بعض الصحابة أو يحذرون منها. فيروى أن أحدهم، أحد الأعراب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه وماذا أعددت لها، إن كنت تسأل عن الساعة وما أعددت لها. فقال الأعرابي ببساطة وبقلبه: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. يعني لم آتي بصيام وصلاة ومنافسة في العبادة، لكني أتيت بقلب أحب الله ورسوله حبا صادقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا معه: فإنك مع من أحببت. ويروي بذلك أنس بعد ما قص الحديث وروى لنا يقول: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم. نشكركم لطيب متابعتكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وجعلنا ورثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل في هذه الأيام تمام القرآن فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي وحد كلمة الأنام على الإسلام. الحمد لله الذي اختارنا لحمل رسالته بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. الحمد لله الذي اختارنا من بين الخلق هداة مهديين وأئمة متقين وجعلنا على الصراط المستقيم. نسأله جل وعلا أن يرعى مسيرة الحق التي بدأها رسوله الكريم والتي حملناها من بعده بعزيمة وقوة ومضاء. أما بعد أيها المسلمون، إن البشرية كلها تعيش أحلك فترات التاريخ، يتهددها الخوف والهلع، إنها تنتظر أحداثا جساما. إن البشرية على شفا حفرة من النار، وإنقاذها لا يتم إلا بالإسلام. فكونوا الدعاة إلى هذا الدين واتركوا كل دين غير الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كل الذين يبحثون عن أسباب السعادة والطمأنينة فإنهم غير واجدينها إلا بالإسلام الذي جعله الله تعالى هداية ونورا وصراطا مستقيما يقود الناس إلى سعادة الدارين. المسلمون اليوم في منى وكانوا بالأمس في عرفات يؤكدون وحدة الصف على الله صفوفكم على الله واجعلوها صفا واحدا مرصوصا كالبنيان المرصوص حتى يحبنا الله تعالى. إننا نعتقد ونؤمن بأن الإسلام هو المخرج، وأن كل الترقيعات والحلول لا تجدي فتيلا. ولو كان الإنسان يستطيع أن يضع الحلول لنفسه لما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب. إنما الإنسان تختلف به الآراء وتعصف به الأهواء، فحتى لا يعيش الناس بالأهواء العاصفة أنزل شريعة جعلها ميزانا. فزنوا بشرع الله تعالى أعمالكم وأقوالكم، واجعلوا كتاب الله تعالى منهاج حياتكم، وتولوا ربكم ونبيكم والمؤمنين، فإن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أخبر أن نبيه وخليله إبراهيم قد ضحى بكل شيء من أجل أن ينتصر الحق الذي آمن به. إن خليل الله إبراهيم قد كسر بيديه أصنام قومه، وكان وحيدا لا معين له إلا الله، فما خشي الناس ولا خاف إلا الله. حطم أصنام قومه بيده، فعلى المسلمين أن يحطموا أصنامهم وأصنام الناس بأيديهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. وإن نبي الله إبراهيم خاصم أقرب الناس إليه، خاصم أباه، لأنه كان منحرفا عن دين الله. فلا تصاحبوا عدوا لله ولو كان أخا أو كان صديقا أو صاحبا، فإن الله تعالى أولى بأن يطاع وأولى بأن يود. فلا تودوا غير ما يحب الله، يقول لكم نبيكم ويقول لكم ربكم فيما أنزل على نبيكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تودوا غير من يود الله، يقول لكم ربكم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد آمنا بك يا رب وسلمنا بقضائك وقدرك، فتولى المؤمنين برحمتك. ورحمة منك وفضل. اللهم إنا قد آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتبرأنا من الكفر وأهله وتبرأنا من أعدائك الذين ناصبون العداء ونحن ماضون في الحياة ماضون على صراطك المستقيم حتى تحقق لنا النصر المبين الذي وعدت في كتابك وأنت القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إن كل الخطط التي ترسم في بلادنا من أجل الخروج من الفتن والمحن كلها خطط بشرية قاصرة لا تحقق للإنسان أمنا ولا تحقق للمصلحة صلاحا. نحن نطرح الإسلام بديلا عن كل الصيغ، فإن الله تعالى قد نسخ بالقرآن جميع الكتب وأبطل بالإسلام كل الأديان. فدينوا بدين الله واثبتوا على الحق واتبعوا محمدا ومن والاه. أيها المسلمون، كبروا الله في أعيادكم وكرروا التكبير لله وحقروا وصغروا كل ما سواه، فإن الله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. التزموا درب نبيكم وضحوا من أجل دينكم كما ضحى خليل الله بولده إرضاء لله ورفعا للواء الحق. ضحوا بأهوائكم، ضحوا بمصالحكم من أجل أن يرتفع لواء الحق في حياتنا ومن أجل أن ينتصر الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن سنة الأضحى هي الأضاحي، والأضحية رمز عن الفداء، فقد فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بكبش ثمين، فافدوا أنفسكم بالذبيحة والأضحية واحيوا شعائر الإسلام، ولا تقولوا بأن الأضاحي غالية، فكل شيء يرخص من أجل إحياء دين الله وتعظيم شعائر الإسلام، فكبروا الله عليها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، اذبحوا الأضاحي واجعلوها فداء عنكم وعن أولادكم وفداء عن أموالكم، اجعلوها لله تعالى تعظيما له ورفعا لراية الحق، فإن الحجيج اليوم قد نحروا، وهذا هو يوم النحر، والله تعالى أنزل على رسوله الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعطاكم الله الكوثر، الخير الكثير، وأي شيء أكثر من الهداية، أي شيء أكثر من القرآن، أي شيء أكثر من قدوة الأنام عليه الصلاة والسلام. فاشكروا الله تعالى وسبحوه وكبروه بكرة وأصيلا. أعيدوا للإسلام مجده بحمل راية الإسلام، ارفعوا أصواتكم وشعار الحق مجلجلا، وقولوا: إنا مسلمون، إنا مسلمون، إنا مسلمون، ولو كره الكافرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين عليك، اللهم إنا نسألك أن توحد الصف عليك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إن الكفار قد بغوا علينا، اللهم دافع عن عبادك، اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، واجعل تدبير الأعداء تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحرزك وحفظك وعنايتك وسائر ديار المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق، واجعلنا من الدعاة إلى سبيلك على بصيرة منك، واجعلنا على خطى سيد المرسلين محمد بن عبد الله، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتقين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام وجميع المسلمين في العالم بخير، وقد توحدت كلمتهم على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

0: الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه بخصوص مناسك الحج والعمرة. حلقتنا هذه آخر حلقة في مناسك الحج والعمرة. الإحرام بالعمرة من الميقات، يشترط لصحة الإحرام بالعمرة أن تكون من الميقات، وهو المكان الذي لا يجوز لقاصد النسك من حج أو عمرة أن يتجاوزه دون إحرام. الناس بالنسبة لميقات الإحرام المكاني 3 أصناف: الآفاقيون، أهل الحرم، أهل الحل. الآفاقيون: الآفاقي هو من يقطن خارج المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج أو العمرة. يجب على الآفاقي الذي يريد الإحرام بنسك العمرة أن يحرم قبل تجاوز الميقات، سواء كان سفره بالبر أو البحر، أرضا أو جوا. من أحرم بعد تجاوزه هذه المواقيت صح إحرامه، ووجب عليه ذبح شاة لتجاوزه واجبا من الواجبات. لا تعتبر جدة ميقاتا للآفاقيين، وعلى من أحرم منها ذبح شاة. رئيس المحاكم الشرعية في قطر اسمه الشيخ عبد الله بن زايد آل محمود يجيز أن تكون جدة ميقات لمن يمرون عليها من بالطائرات أو بالسفن البحرية. قد يكون للمضطر عذر أن يأخذ بهذا الرأي ورخصة في هذا الموضوع. أهل الحرم وهم سكان مكة ومن كان منزله داخل هذه المنطقة، يحد هذه المنطقة الحرم حدود التنعيم من الشمال وما يسمى بمساجد عائشة، عرفات، الجعرانة من الشرق، أضاءة لبن من الجنوب، الحديبية من الغرب. هؤلاء سكان الحرم أو أهل الحرم إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة عليهم أن يخرجوا إلى هذه الحدود، إلى حدود منطقة الحرم، فيحرموا من هذه الحدود بالعمرة من مساجد عائشة أو التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو أضاءة لبن. أهل الحرم هم سكان مكة ومن كان منزله داخل منطقة الحرم. يجب على أهل الحرم أن يحرموا بالعمرة من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم. أهل الحل هم الذين يسكنون بين حدود منطقة الحرم وبين حدود المواقيت. من كان منزله داخل المواقيت وبعد حدود منطقة الحرم، هؤلاء يسمون أهل الحل. أهل الحل إذا أرادوا أن يعتمروا بالعمرة كأهل جدة مثلا، كأهل مثلا بحرة الزيم، هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمروا فيجب عليهم أن يعتمروا، أن ينووا الإحرام بالعمرة من بلدهم، لا يجب عليهم الخروج إلى المواقيت وإنما من بلدهم قبل أن يتجاوزوا حدود منطقة الحرم. أهل الحل هم من يسكنون خارج منطقة الحرم وقبل منطقة المواقيت كسكان جدة مثلا، فإنهم يحرمون بالعمرة من بلدهم. مسألة: امرأة سافرت تريد العمرة ولكنها لم تنوي الإحرام بالعمرة حتى وصلت إلى مكة، هل تصح عمرتها؟ الجواب: عمرتها صحيحة، وعليها أن تذبح شاة لتركها واجب الإحرام من الميقات. مسألة: امرأة سافرت لزيارة ابنتها المقيمة في جدة، هل يجوز لها أن تحرم بالعمرة من جدة؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، لأن حكمها في هذه الحالة كحكم أهل جدة. مسألة: امرأة معتمرة أحبت أن تعتمر في سفرتها تلك مرة ثانية وثالثة، من أين تحرم بالعمرة؟ الجواب: حكمها في ذلك كحكم أهل مكة، تحرم من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم كالتنعيم أو الجعرانة. إذن هذه المرأة المعتمرة أول عمرة لها يجب أن تحرمها من الميقات قبل أن تتجاوز المواقيت، عليها أن تحرم بالعمرة وتنوي العمرة. وصلت إلى مكة، اعتمرت أول مرة ثم تحللت من إحرامها، قصرت شعرها، تريد أن تعتمر مرة ثانية وثالثة، يصبح حكمها كحكم أهل مكة، تحرم بالعمرة من حدود منطقة الحرم من أي مكان شاءت، من التنعيم، مساجد عائشة أو الجعرانة أو الحديبية أو من عرفات أو من أضاءة لبن. مسألة: امرأة حاجة أرادت أن تعتمر بعد الانتهاء من أعمال الحج،
فهل يجوز لها ذلك؟ ومن أي مكان يجب عليها أن تحرم بالعمرة؟ الجواب: يستحب للحاج أن يأتي بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج إذا كان مفردا بالحج، ويحرم من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم من التنعيم أو من الإجعرانة أو غير ذلك. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج أرادت أن تعتمر مرة ثانية في اليوم السادس من ذي الحجة بعد تحللها من العمرة الأولى وقبل إحرامها بالحج، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: يجوز لها أن تعتمر قبل يوم عرفة، والأفضل لهذه المرأة أن تستغرق الوقت بالعبادة والطواف والدعاء بدلا من الإتيان بعمرة جديدة، وبإمكانها الإتيان بالعمرة بعد انتهاء أيام التشريق. إذا هذه المسألة يمكن تحتاج إلى شرح قليلا. امرأة متمتعة تعتمر أولا ثم تتحلل من إحرامها، ربما تمكث حلالا في مكة هكذا 10 أيام 15 يوما حسب قدومها إلى مكة، ربما يكون في وقت مبكر. هل يجوز لها أن تحرم بعمرة ثانية قبل أن تحرم بالحج؟ يجوز، لكن الأفضل يكره لها قبل أيام أن تنتهي أيام التشريق أن تحرم بالعمرة، يفضل لها أن تستغرق الوقت بالعبادة والدعاء ثم تحرم بعمرة جديدة بعد أن تنتهي من أيام التشريق، يعني بعد أن تحرم بالحج وتتحلل من إحرام الحج. ما هي أركان العمرة وواجباتها؟ للعمرة 3 أركان: الإحرام، إحرام بالعمرة، نوية العمرة لا يشترط التلفظ بل يكفي بالقلب، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. الركن يعني إذا لم يفعله المعتمر فسدت عمرته ولم تصح. أركان العمرة وواجباتها: للعمرة 3 أركان عند الحنبلية والمالكية: الإحرام بالعمرة، الطواف، السعي. إذا أنقص المعتمر ركنا من أركان العمرة لم تصح عمرته. طبعا يجوز للمعتمر عند إحرامه عندما ينوي العمرة أن يشترط فيقول: نويت العمرة ومحلي حيث حبستني، أي أتحلل في المكان الذي أحبس فيه، وهذا ذكرناه عند الشافعية والحنبلية. فإذا عاقه عائق عن الوصول إلى مكة وأداء العمرة يجوز له أن يتحلل في مكانه، يحلق شعره أو تقصر شعرها، ودون لا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة التي لم يستطع أن يكملها. يجوز للمعتمر أن يشترط التحلل من العمرة إذا عاقه عائق عند الحنبلية والشافعية، ولا يجب عليه قضاء العمرة ولا ذبح شاة. الأفضل لمن يريد أن يشترط في إحرامه أن يقول: نويت العمرة ومحلي حيث حبستني. أما واجبات العمرة فهي 3: الواجب إذا تركه فيجب عليه ذبح شاة، أما عمرته فصحيحة. هي 3 واجبات: الإحرام من الميقات، إذن الإحرام هو ركن، أما أن يحرم من الميقات فهو واجب. إن أحرم بعد أن تجاوز المواقيت التي ذكرناها إحرامه صحيح، عمرته صحيحة، لكن يجب عليه ذبح شاة. الإحرام من الميقات، وواجب طواف الوداع، لطواف الوداع عند الحنبلية وعند الشافعية واجب، من تركه وجب عليه ذبح شاة، أما عند المالكية فهو سنة. عند الحنفية لا يشرع طواف الوداع لأنه ليس هنالك طواف قدوم في العمرة. وأيضا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هو واجب يتحلل به المحرم من عمرته إذا فعل الحلق أو التقصير. إذا فعلت المحرمة بالعمرة الحلق أو التقصير تحللت من عمرتها، ويجوز ويباح لها كل ما كان محظورا عليها. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات، طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية، الحلق أو التقصير. يجب على المحرم بالعمرة أن يجتنب محظورات الإحرام التالية، وتجب الفدية بارتكاب أحد هذه المحظورات: لبس الرجل للمخيط وتغطيته لرأسه، انتقاب المرأة ولبسها للقفازين، الطيب، حلق الشعر، قص الأظافر. من وجبت عليه الفدية يخير في أدائها بين الأمور 3: أولا ذبح شاة في الحرم، ثانيا إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين 1.5 كيلوغرام من طعام وتجزئ القيمة، ثالثا صيام 3 أيام في الحرم أو عند العودة إلى الديار.
كذلك من محظورات الإحرام المعاشرة الزوجية، هذه إذا أردنا أن نتحدث فيها لن يسعنا الوقت، ولكننا تحدثنا فيها بإسهاب عندما تحدثنا عن محظورات الإحرام في حلقات سابقة، تحدثنا عن محظورات الإحرام في الحج وفي العمرة، لمن يريد عليه الرجوع إلى هذه الحلقة، محظورات من محظورات الإحرام المعاشرة الزوجية، وتحدثنا بالتفصيل عن عما إذا عاشر الزوج زوجته في إحرام العمرة ماذا يجب عليه وهل تفسد عمرته أم لا. وقد ورد عن أم سليم رضي الله عنها أن زوجها أبا طلحة وابنها أرادا الحج ولم يريدا اصطحابها، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجر معي. يجوز عند الشافعية والحنبلية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عند المالكية يكره تكرار في السنة أكثر من مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، لكنه لم ينع عنها، لذلك قال بقية الفقهاء: يسن ويستحب، لا مانع من هذا أن يكرر في السنة أكثر من عمرة، لكن تكرار العمرة في يوم واحد أكثر من مرة أو في أيام متتالية هل يستحب أم يكره؟ لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف الصالح أنه كرر العمرة في أيام متتالية أو في يوم واحد. اليوم نرى كثيرا من المعتمرين يكررون في يوم أكثر من عمرة أو في أيام متتالية أكثر من عمرة. في الواقع الأفضل لهم الانشغال بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن أمام الكعبة أفضل من تكرارها، هذا التكرار المنهك الذي لا يجعل الحاج يعني يستغرق في العبادة والتأمل من كثرة التعب، إلا إذا كان لديهم عذر في التكرار، يريد أن يفعل عمرة لأمه، عمرة لأبيه، عمرة يهب ثوابها لبعض الأموات الذين يعرفهم ويخصونه، فهذا لا يكره له أن يكرر العمرة في أيام متتالية. تكرار العمرة يجوز عند الحنبلية والشافعية، تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، تكرار العمرة في اليوم الواحد أو في أيام متتالية أمر لم يعرف عن أحد من السلف أنه فعله. يستحب للمعتمر أن يكثر من الطواف ومن ذكر الله تعالى أمام الكعبة المشرفة بدلا من إكثار العمرة. يجوز للمعتمرين تكرار العمرة في أيام متتالية بدون كراهية إذا كانوا يفعلونها نيابة عن غيرهم. إخوتي وأخواتي، حلقتنا هذه هي آخر حلقات برنامجنا عن مناسك الحج والعمرة، حج مبرور وسعي مشكور لمن يحج هذا العام، ومن لم يحج هذا العام نرجو الله تعالى أن يكتب له الحج في الأعوام القادمة، ونرجو له أن يكتب ثواب الحج أيضا لهذا العام بإذن الله تعالى، تحج أرواحنا ولم تحج أجسادنا. وإلى لقاء قادم مع برنامج قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة فقه الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الجبار. الجبار بألف ولام التعريف اسم من أسماء الله الحسنى، وإن كانت صفة الجبر كوصف للمخلوق صفة ذميمة، فهي في حق الله عز وجل من الصفات الواجبة لكمال الله تعالى المطلق. فهو تبارك اسمه وعطاؤه الذي جبر الفقير حين شرع الزكاة والصدقات وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وعلمنا أن الصدقة توضع في يده قبل أن توضع في يد الفقير، وهو الذي جبر المريض حين جعل له أجرا إذا تقبل البلاء بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، وجعل زيارته زيارة له عز وجل. وإذا تأملنا أيضا النظام الكوني وعلى وجه الخصوص المجموعة الشمسية، نجد أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة معينة، كذلك الأرض وسائر الكواكب الأخرى تدور حول نفسها بما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وتدور أيضا حول الشمس بما يترتب على ذلك من تعاقب فصول السنة، وهذه الدورات تتم في تناسق معجز يكفل انتظام تعاقب الليل والنهار وانتظام تعاقب فصول السنة. ما الذي يجعل هذه الكواكب والتي هي أجسام جامدة تسير كأنها كائنات عاقلة حكيمة؟ إنه الجبروت الإلهي الذي أخضع هذه الأجسام للإرادة الإلهية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجبار له

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

للعيد أبتسم برغم ما بي لوجه العيد أبتسم وفرحة العيد فوق القلب ترتسم والفرح يجمل إن فاضت منابعه وصار بين قلوب الناس يقتسم. يا أيها العيد يا أيها العيد كم ألقى بنا الألم إلى بحار بنار الحقد تضطرم وعاندتنا رياح الشر عاتية وكاد ظهري بحمل القهر ينقسم. قاومت في الليل أشباحا مدججة بالغدر ما ردها دين ولا قيم ولست أذكر أني في شريعتهم بغير طهر المساعي كنت أتهم. قاومت في الليل أشباحا مدججة بالغدر ما ردها دين ولا قيم ولست أذكر أني في شريعتهم بغير طهر المساعي كنت أتهم. قاومت حتى شع في أفقي فجر تزول به الأحزان والنقم وتشرق الشمس في صبح ملامحه يفوح منها أريج المسك والنغم ويحتفي بالندى ورد على فنن فالعيش ليس ذئابا صيدها غنم والسيف للبغي مذموم ومحتقر تبا لعهد العصا وليعمل القلم وليصبح الفكر نبراسا لنهضتنا وليرحل الظلم والظلام والظلم وليفتح الحلم أبوابا مغلقة وفي سبيل الهدى فلتشحذ الهمم ولتستعد أمتي في المجد رايتها وليترك السفح من تاقت له القمم.

نحن الذين فتحنا الأرض نعمرها، نحن الذين فتحنا الأرض نعمرها، وفي ذرى الحق كم كانت لنا شيم، رفت بنا وارتوى من غيثنا ظمأ، وما أقيم بنا في بقعة صنم، وما سعينا إلى البلدان ننهبها، وشاع فيما ملكنا العدل والكرم. أما المخازي التي في عصرنا ظهرت فلم تكن نهجنا ولتشهد الأمم، فالناس في شرعنا حقا سواسية، وشاد أسلافنا الإنسان ما هدموا، وبينما نشوة الآمال صاعدة، وفي مدى حلمنا الأطياف تنسجم، وبين غمضة عين وانتباهتها طوء الأمان تولى لفه العدم. لأول الشوط عاد الركب منكسرا من بعد أن لاح للأنظار مختتم.

يا أمتي يا أمتي لن ينال اليأس والسأم من أمة بكتاب الله تلتزم، وقد ينال الضنا منها ليصقلها، لكنها في إباء ليس ينهزم. ومن هنا الشعر مجتازا لواقعنا يقول: في عزة بالله تعتصم، برغم ما بي لوجه العيد أبتسم، وفرحة العيد فوق القلب ترتسم، والفرح يجمل إن فاضت منابعه وصار بين قلوب الناس يقتسم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومع بداية سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد استقرار الأمور في الجزيرة العربية وصلح الحديبية مع قريش ودخول الناس بشكل فيه سلام جدا وسماعهم عن الإسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبعت الرسائل لملوك العالم، بقت خطوة مهمة جدا بتشكل تهديد كبير جدا على المدينة، وهي حصون خيبر الممتلئة بيهود المدينة اللي أجلاهم النبي بعد خيانتهم المتتالية ومحاولتهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تمركزوا في حصون معينة وبدأت الدسائس وتأليب القبائل لغزو المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطهر المكان ده من كل التهديدات اللي بتهدد سواء الأوطان أو الأديان. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تجهزوا، ده كان في شهر محرم من سنة 7. وفي بعض المواقف اللي أنا حابب أحكيها لك وهم ماشيين في الطريق كده قبل ما نبدأ أحداث الموقع نفسها. أول موقف إن الصحابة وهم ماشيين بدأوا يعلوا صوتهم قوي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. الصحابة كان عددهم 1400 مقاتل ومعهم تقريبا 200 فرس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ما تعلوش صوتكم، الصوت البسيط الهادي اللي فيه تضرع ربنا سمعه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أصما ولا غائبا، إنما هو سميعا قريب ومعانا سبحانه وتعالى. وبعدين هم ماشيين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع سيدنا عبد الله بن قيس بيذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له: يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ حاجة لما تعملها تاخد كنوز في الجنة، واللي عنده كنوز كما قال العلماء ينبغي أن يدخل لهذه الكنوز. من عندي ملك بقى جوه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر اللي انت بتقوله ده. وبعدين سيدنا النبي وهم ماشيين كده نده على سيدنا عامر بن الأكوع، أحد الصحابة اللي صوته حلو، وقال: يا عامر، خذ لنا من هناتك، يعني ما تسمعنا حاجة. صوته حلو والجيش ماشي كده يبقى فيه صوت جميل كده يعني يونس الناس وهم ماشيين في قسوة الصحراء. فبدأ يغني الأغنية بتاعت حفر الخندق اللي من سنتين: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى يعني المعتدين إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكعادته صلى الله عليه وسلم يرد عليه: أبينا أبينا. وبعدين أول ما وصلوا قرب كده حصون خيبر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة دي يدعو دعاء دخول المدينة اللي بيعلمه لنا دخول أي مدينة جديدة، يعني قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، شالوا يعني أراضي الأراضي واللي شايلة جواها، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن اللي مضلل عليها، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها. وبكده يوصل جنود المسلمين مع سيدنا رسول الله على مشارف حصون خيبر. في طريق الذهاب لخيبر حال منور، ياريت يبقى أحوالنا وإحنا ماشيين مع بعض بعربياتنا ولا بمواصلاتنا. سيدنا النبي طالع من بلد ورايح بلد تانية، وممكن يبقى لقاء صعب وحرب صعبة. فهو طالع صحابه بيدعوا بمنتهى يعني ايه الاقبال على ربنا، كان يقول لهم واحده واحده، ربنا سمعنا وعليم بينا. عليم بينا دي شبه حاسس، بس احنا ما بنقولش على ربنا حاسس، نقول ربنا عليم. ربنا عليم بينا، حط صوتك كده وقول له يا رب خد بايديا ونجيني وعني على انا رايح له، وسهلها واكتب لي التيسير في كل خطوه بالراحه بهدوء، هو عليم بحالنا. انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انما تدعون سميعا قريبا. حاجة تانية، وإحنا ماشيين مع بعض شوف سيدنا النبي يقول لسيدنا عمرو بن الأكوع ما تسمعنا حاجة. الحال جميل، رايحين في حرب، بس في الآخر ربنا هيمدنا بمدده. وبعدين هو إيه الاختيارات اللي قدامنا؟ إما ربنا ينصرنا وإما نبقى شهداء، والاتنين ربنا سماهم الحسنيين لأن الاتنين فرحة في الدنيا والآخرة. فبيقول له سمعنا حاجة، فقعد ينشد. وبعدين عند دخلة البلد أول ما قربوا من خيبر في دعاء اسمه دعاء دخول البلدة، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب الأراضين السبع وما أقلل، لنهاية الدعاء. مهم إن الواحد يعيش بالطريقة دي. أولا اشتري الكتاب الصغير اللي اسمه الأذكار بتاع الإمام النووي، أو حتى كتاب حسن المسلم الصغير ده اللي فيه دعاء اللبس ودعاء الأكل ودعاء الشرب ودعاء الخلاء اللي هو الحمام ودعاء ركوب الدابة. خلي أذكار الحال، لأن ده بينور القلب جدا. والنبي كان ده حاله، كان يذكر الله على كل حال، وكان ليه ذكر صلى الله عليه وسلم في كل حركة، كان ليه ذكر، يشوف الهلال، يحس بقدوم الريح، وده بينور القلب وبيسكن القلب وبيقويه على تحديات الحياة، وبيخلي القلب يفرح في الفرحة. مش تيجي حاجة نعمة الإنسان يشوفها صغيرة، القلب شايفها صغيرة فما يشكرش ربنا، أو يشوفها كبيرة فيخاف تضيع منه فما يعرفش يستمتع بيها. بيسكن القلب فبيعرف يدوق طعم الحياة. إمتى؟ بكتر الذكر والدعاء. فخليك كده منور زي ما سيدنا النبي النور صلى الله عليه وسلم نور لنا كده وهو ماشي في طريق خيبر. خلي حياتك كده مع ربنا كده كلها ذكر، وشوف حالك هيتغير إزاي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هي حلقة جديدة في برنامج وذكر. حديث اليوم عن مادة قرآنية حياتية وجدتها في القرآن الكريم تتكرر مع عواقبها السيئة في 289 موضعا، ووجدتها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب التسعة تتكرر 700 مرة. هذه المادة سلبية، بمعنى أنك مدعو أن تتخلى عنها. الإسلام تخلية وتحلية، أمور تتخلى عنها وأمور تتحلى بها. الإسلام تروك وأفعال، أمور تتركها وأمور تفعلها. هذه المتروكات، هذه التخلية أمور سلبية، وهذه المأمورات، هذه الأمور التي تتحلى بها أمور إيجابية. مادة اليوم مادة سلبية. عنوان حلقة اليوم: لا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم مجاوزة الحق. أشرف حديث عند الدمشقيين قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أصعب شيء يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أن يلقى الله به أحدنا ظلم علق في رقبته لعبد من العبيد. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، بالإمكان أن يسامحك الله، عفوه واسع، فضله واسع، جميله قديم. حقوق العباد مبنية على المشاححة، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما العباد فظلمهم صعب. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إني قرأت أيها الإخوة في هذه المواطن الكثيرة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الظلم وعواقبه السيئة في 289 آية سننا أربعة لحضرة الله تعالى مع الظلم والظالمين. السنة الأولى: لا يفلح الظالمون. 100% الظالم لا يفلح. قد يسر اليوم لكنه سيندم غدا، قد يفوز اليوم لكنه سيخسر غدا، قد يعلو اليوم لكنه سيهبط غدا. 4 مرات في القرآن الكريم تكرر هذا القول: لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا تكررت في القرآن الكريم. كان هناك شاب يعمل عند صاحب معمل. الشاب مجتهد وهو مهندس وجاد في العمل. وقع له وهو يريد الزواج أن يتزوج ابنة صاحب المعمل. أرسل أمه، قرعت الباب على بيت أهل صاحب المعمل، استأذنت بالدخول لترى إن كانت عندهم فتاة للخطبة، وبالفعل كان عنده فتاة للخطبة. سألوها: من أنت؟ من ابنك؟ ماذا يعمل؟ فعلموا أنه يعمل عند والد هذه الفتاة. أخبرت النساء الزوج بأن فلانا المهندس الذي يعمل عندك
جاء ليخطب ابنتك. لم يتق الله عز وجل صاحب هذا المعمل. في اليوم الثاني استدعى المهندس وقال له بنظرة ازدراء: أنت الذي أرسلت أمك لتخطب ابنتي؟ أطرق الشاب وقال: نعم. قال: أما علمت إلى بيت من أنت ذهبت؟ يا ولدي لا ترفع رأسك عاليا باتجاه الأعلى حتى لا يكسر. لقد كسر بخاطر هذا الشاب، استأذن من الرجل بالانصراف واعتذر ومضى، لكن في داخله ألما شديدا اعتصره من الداخل، لأن الرجل قد كسر بخاطره. هذا ظلم أيها الإخوة، ورب العالمين لا يرضى أن يشيع ظلم في العباد. تمر الأيام وهذا الشاب المهندس يترك هذا المعمل ليبحث في عمل آخر، ويتزوج زوجة صالحة خيرة، ويعمل في عمل آخر، ويبارك الله تعالى له في أعماله وفي ماله وفي أرزاقه ما دامت أخلاقه عالية ومهنته وحرفته جيدة ومتقن لعمله، وإذا به يرزق مالا يفتح به معملا ينطلق فيه في حياته. وسنوات وسنوات وسنوات، وإذا بصاحب المعمل القديم تدور عليه الدوائر وينكسر بأمور ماله ويفقد ثروته ويبحث عن عمل. وهو يبحث عن عمل في جنبات المدينة يدخل إلى معمل هذا الشاب المهندس، ويدخل مستأذنا على المدير ليشاهد هذا الشاب هو المدير وراء المكتب، ويقف هذا الرجل الذي كان غنيا وثريا في السابق مطرق الرأس أمام هذا الشاب ليقول له: أتأذن لي أن أعمل عندك؟ لا يفلح الظالمون، من ظلم سينال عاقبة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. السنة الثانية لحضرة الله تعالى في الظلم والظالمين: هلاك الأمة بظلمها. إذا ظلمت الأمة فإن الله عز وجل يهلكها. قال الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. هل جاءكم نبأ بركان فيزوف؟ في إيطاليا مدينة تسمى كانت بومبي. بومبي هذه مدينة عصت الله عز وجل معصية شاعت فيها الفواحش، كانت تتباهى بالمصارعات، يتصارع فيها العبيد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والنساء مع الرجال والرجال والناس مع الوحوش، وكان لا يخرج من حلبة المصارعة إلا أحد الطرفين والآخر يخرج قتيلا. وشاع فيها أيضا احتقار العبيد وازدراء هؤلاء العبيد، طغت وبغت وكثر الظلم فيها وتظالم الناس. وفي ليلة ليلاء فار بركان فيزوف، فجعل عالي هذه القرية سافلها وأوقف الناس وحجرهم في مكانهم. هذه أسرة تأكل تصلبت حجارة، وهذه امرأة تحدث رجلا تصلبت حجارة، وهذا رجل يرتكب معصية صار حجرا. وفي مطلع الألفية وفي نهاية الألفية الماضية انكشف الرماد البركاني وانكشفت الآثار لتظهر لنا مدينة بومبي كيف تحجرت على ما هي عليه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. السنة الثالثة لله عز وجل مع الظلم والظالمين: تبقى الدول مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. نعم، من الممكن أن تبقى الدولة وهي كافرة إذا كانت عادلة، إذا كان الخير فيها شائعا، لكن إذا ظلمت وبغت وانتشر الظلم في أصقاعها وأرجائها فإن الهلاك سيحيق بها. قال تعالى:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والظلم هنا معناه الشرك. وما كان ربك ليهلك القرى بالشرك يعني وأهلها مصلحون. ما دام الأهل مصلحون لا يهلكهم الله، فإذا بغى بعضهم على بعض وتظالموا أهلكها الله تعالى. بقيت السنة الرابعة والأخيرة لله تعالى في الظلم والظالمين. السنة تقول: يمهل الله الظالم ولا يهمله. مستحيل أن يهمل الله تعالى الظالم. يحيى البرمكي كان أميرا في أثناء الدولة العباسية، وفي ليلة وضحاها صار يحيى داخل السجن، هو وزوجته وحاشيته ومن كان يخدمه. قالت له مولاة له، قالت: يا سيدي ما هذا؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ قال: لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق. سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. هذا حديث أيها الإخوة والأخوات عن الظلم والظالمين. لا يفلح الظالمون، سنة الله في الظلم والظالمين. أولها: لا يفلح الظالمون. والثاني: هلاك الأمة بظلمها. والثالث: تبقى الدول مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. والرابع والأخير: يمهل الله الظالم ولا يهمله. نسأل الله عز وجل ألا يجعل لأحد من العباد عندنا مظلمة. مسرورا كنت بالاجتماع بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج وذكر. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.

سقوط الغلاف الجوي على الأرض. قام العلماء بحساب وزن الغلاف الجوي للأرض فوجدوه مساويا 5 مليار مليار كيلوغرام. إذن الغلاف الجوي الذي يعتبر سماء بالنسبة لنا ثقيل جدا. لو كانت كثافة الغلاف الجوي أقل مما هي عليه الآن لتبخر وهرب إلى الفضاء الخارجي، ولو أن جاذبية الأرض كانت أقل مما هي عليه الآن لم تتمكن الأرض من الإمساك بهذا الغلاف. إن الذي يمسك هذا الغلاف الجوي هو القوانين الفيزيائية التي تسير الكون ومنها الأرض. ولكن القرآن عبر عن هذه الحقيقة بآية عظيمة حدثنا من خلالها عن نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يمسك هذا الغلاف فلا يتبدد ويزول أو يقع، وهذا ما قد بلغ به منذ 14 قرنا.

0: السعادة هدف لا يختلف عليه الناس، والفرح شعور يسعى له بنو آدم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس وهو راوي الحديث: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط، إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب رسول الله ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. ونسعد في الاستوديو بوجود ضيفين كريمين، هما الدكتور محمد أبو راتب، أهلا ومرحبا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: والأستاذ ماجد الدعوس، أهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك.
0: كما تفضلنا يعني وتحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب السعادة، وتحدثنا عن أسباب السعادة وأسباب السعادة لها يعني مجالات كثيرة، يعني محل خلاف. البعض قد يفرح بالشهادة مثلا، شهادة دراسية حصل عليها، أو البعض قد يفرح بالاستشهاد في سبيل الله كما ذكر القرآن: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم في أمر الذين استشهدوا. دكتور أبو راتب، هل تذكر شهادة
1: ما استشهدت بعد
0: أول مرة؟ حضرتك مريت بتجربة مشابهة في الحصول على شهادة تدخل على قلبك السرور والفرح وتحس معاه بالسعادة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مواطن الفرح كثيرة في حياة الإنسان، منها الحصول على دراسة، شهادة دراسية، منها الحصول على ولد، مولود جديد، زواج، إذن متنوع. وسبحان الله، نحن في يعني شعائبنا الإسلامية دائما عندما نفرح نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل الأفراح وكل المناسبات مربوطة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نفرح نقيم مولد، عندما نأخذ شهادة نقيم مولد، عندما نتزوج يكون العرس إسلامي وفيه مولد. فطبعا وأنا الحقيقة في عرسي أنشدت فرحا، قالوا لازم تنشد أبو راتب، فأنشدت وقلت
0: طب أسمعنا بقى.

0: الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب من أسباب الفرح والسعادة كذلك الفرح بنصر الله كما ورد في سورة الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا يعني مجال واسع طبعا، لكن هل أستاذ ماجد لك ذكرى مع نصر شخصي أو حتى غير شخصي يعني تحس معاه بالفرحة اللي بنتكلم عليها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فكما ذكرتم أخي الكريم، أوجه الفرح متعددة، منها ما يكون على الصعيد الشخصي. أنا أعد الانتصار على النفس هو أكبر فرح، حينما تغالب نفسك على إنجاز أمر ما وتأطرها على إتمام هذه المهمة، ثم تجد بعد ذلك نتيجة، فهذا انتصار عظيم وفرحة ما بعدها فرحة.
2: ما شاء الله. نقطة رائعة.
1: نعم. أذكر في هذا أستاذ أبو راتب، أذكر في هذا وأنا كنت في سن المراهقة، ما كنت متشدد، ما يعني أدخل في شيء يعني ما أبقى فيه، أخرج ماذا أريد، لكن غالبت نفسي على حفظ أو إتمام حفظ كتاب الله عز وجل.
2: ما شاء الله.
1: وكانت فرحة عارمة طبعا ونصر كبير على نفسي، والحمد لله يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل.
0: ما شاء الله.
1: الله يكون في العون.
0: أمين يا رب. بسم الله. هل هناك مجال آخر انتصرت فيه يعني حسيت برضو بالفرحة يعني تجربة شخصية؟
1: يعني سبحان الله، مؤخرا منذ منتصف 2019 أصبت بمرض، يعني كان عندي كانسر في القولون، وسبحان الله يعني الفترة طبعا يعني يصيب الإنسان عندما يصاب بمرض مثل هذا نوع من الإحباط والكمد والكبد يعني والغم والهم، لكن وجدت عزائي في أحد الإخوة يتكلم يقول فرحتي بالدنيا، يعني في أكبر فرحة في الدنيا عندما قالت الدكتورة أنت خلاص يعني بعد أن تجاوز فترة المرض يعني وأكمل العلاج.
0: ده واحد تاني من المرض.
1: واحد تاني، لكن أنا كنت في وقتها الآن ذكرت هذا الموقف حتى يكون يعني للآخرين يعني.
0: نعم.
1: تأمل في الله عز وجل وتكون فرحتك الكبرى بإذن الله عز وجل عندما يمتن الله عليك بالشفاء من أي بلاء، يعني سواء في في في بدنك أو في بلاء في حياتك بشكل عام.
2: هذه
1: يعني
2: بدها موال حلو من ناشد بهذا الصوت الجميل.
0: طيب أسمعنا.
1: بسم الله.

0: الله
1: الله
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب ما زلنا مع الفرح والسعادة. البعض يا دكتور أبو راتب يرى الفرح في الإسلام ورحمته اللي هو القرآن، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله اللي هو الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضرتك مع أسفارك العديدة والبلاد اللي زرتها والمسلمين وغير المسلمين اللي شفتهم، هل تذكر واقعة أو ذكرى في هذا الصدد؟ يعني تفتكر حد كده حس بفرحة، أو حضرتك حسيت بفرحة لما شفته في هيئته دي بحالته؟
0: يعني في موقف بفضل الله، الله أكرمني أنه أسلم على إيدي 4.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فكنت دائما أحدثهم على الجنة ونعيمها وأنه الدنيا زائلة وفانية، فكانت فرحتي لا يعني لا تساوي حقيقة عندما يوافق الأخ أن يدخل في الإسلام ويبدأ يتعلم على يدي شعائر الإسلام.
1: الله.
0: فكانت فرحة الحقيقة
1: ما شاء الله
0: ممتدة، ولذلك دائما كنت أنشر لهم عن الجنة وكنت أقول

0: آمين.
1: وأنا أقترح
0: نعم.
1: أن ينشد ماجد نفس الأنشودة ولكن بالنغم اليمني، شو رأيك؟
0: تمام، يا ريت.
1: تفضل يا ماجد.
2: أسنان. لكن نتشارك إن شاء الله.
0: بس حضرتك قلت لي عايز مترجم؟
1: لا لا، هذه ما بدهاش
2: معروفة يعني.
0: في الجنة.

0: ربنا يبارك فيكم والله. هي دي الفرحة التي لا تعوض، والسعي ليها سعادة لا تفنى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ربنا يكرمنا يا رب كلنا ونكون من أهلها، ونكون من سعداء الدارين.
1: آمين يا رب.
0: دكتور أبو راتب، ورد في الحديث أن من سعادة بني آدم الزوجة الصالحة والدابة الكريمة والدار الواسعة، والعكس يعني من شفاوة بني آدم العكس. لكن حضرتك كفنان وكل الفنانين أكيد بيبقى له متطلبات كده عشان يحس بالسعادة فيعرف يبدع ويطلع أحسن ما عنده. فإيه اللي حضرتك بتحس إنك محتاجه أو بتفرح لما بتلاقيه فبتعرف ساعتها تبدع؟ أسباب السعادة اللي حوالين حضرتك؟
2: يعني هداء البال، السعة في الرزق، المكان الاجتماعي، التقدير اللي بشوفه بعيون الناس لما بقابلهم، والإشادة بأناشيدي بجهودي البحثية الأكاديمية في يعني بشخصية أبو راتب. فهذا كله يعني، ولكن طبعا الزوجة الصالحة والزواج هذا هذا يعني أهم شغلة،
0: حجر الزاوية
2: بالضبط.
0: نعم.
2: ولذلك نحن في الإنشاد الإسلامي أيضا عند كل المنشدين ما شاء الله عندهم أناشيد خاصة للزواج، ويغنون في الزواج أناشيد مميزة.
0: نعم. طب ما تتحفنا بإحداها؟
2: طبعا نحن إن شاء الله هذه في ألبومي الجديد
0: ما شاء الله تبارك الله
2: في وحدة على الزواج. الله. نقول.

0: في انشوده يعني باليمني على الرقيق.
1: تفضل.
0: لحن اليمني من كلمه مجده مشهوره عندكم في الشام بلحن اخر
1: الحجاز؟
0: لا عندنا بالرس تقريبا.
1: نسمع.
0: نعم.

0: شاء الله ما شاء الله. ماجد صوته ساحر
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وأداءه أجمل
1: واللهجة اليمنية مع صوت العيون والكلام ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله يسعدك.
1: ربنا يبارك فيك.
2: آمين يا رب أجمعين.
1: طيب حضرتك فكرتني بأن يعني برضو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو يعني على اختلاف الروايات. المهم الحديث بيتكلم باختلاف رواياته أو تفاصيل ألفاظه على مشهدين للفرحة.
2: نعم.
1: مشهد لحظة الإفطار ومشهد تاني لما الواحد بيفطر بيفرح
2: بفطر
1: في الدنيا.
2: نعم.
1: والمشهد الأخروي لما بيشوف ثواب الصيام يفرح بصومه.
2: نعم.
0: الله.
1: حضرتك ليك برضو فرحة كده وأنت من قراء القرآن، لك فرحة تلتمس فيها
2: وأنت قلتها يعني. أنا تقريبا ذكرت بيت الحلقة، يعني هي بالنسبة لي كانت أول فرحة.
1: نعم.
2: ولا أذكر بعدها فرحة يعني بذاك المقياس يعني.
1: نعم.
2: فرحة حفظ وإتمام كتاب الله عز وجل.
0: الله
2: الله, الله يشهد على هذا.
1: الله.
2: فكنت في أيام بقيت يعني فترة لا أذكر، يعني ممكن العريس يقولوا شهر العسل
0: وتخلص يخلص العسل.
2: أنا بقيت في في
0: في شهر عسل كامل لحد الآن ما شاء الله.
2: نعم. هذه الفرحة في الدنيا ونأمل من الله عز وجل.
0: ولذلك هو عريس لحد الآن يعني.
1: ما شاء الله بين عليه.
2: فكانت هذه في تلك الفترة حين إتمام حفظ لكتاب الله عز وجل، و الفرحة بإذن الله عز وجل يعني النهائية بإذن الله والأبدية حين يقال في الجنة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صلى الله عز وجل أن يمن علينا بهذا.
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: وكان قبل قليل الأستاذ أبو راشد
0: على فكرة يعني عنده نشيد مصور من أجمل ما سمعت الحقيقة.
1: ما شاء الله.
2: ما خاب قلبي
0: يعني. الله. خلي يبدأ الله. وبعدين طلع لنا فيه في الكليب.
2: أنا أرى أنه في أنشوده يعني فيها فرحة. الله الله ما لنا مولا سوى الله.
0: يلا
1: الله الله.
0: طيب.
1: جميل.
2: بمشاركة أستاذ القدير.

0: إلهي.
1: الله ربنا يبارك فيكم يا رب ويتقبل ما شاء الله. طيب دكتور أبو راتب، من ذكريات حضرتك وتاريخك وحياتك، تلتقط كده لقطة فيها فرحة سعادة؟ مرة سمعت خبر عن الأمة، مرة عرفت حاجة عن حد من أولادك.
2: ذكريات كتير حقيقة، ذكريات فرح يعني. والحمد لله إنسان مسلم متوكل على الله سبحانه وتعالى. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وحياتنا ما بين الشكر والصبر. يعني عندما نفرح ب يعني بجزء المولودة الأولى التي أتتني واسمها آية، يعني كانت فرحتي كبيرة جدا حقيقة. ولما زوجتها ففرحت بها أيضا، فما بين الولادة والزواج يعني كلها سبحان الله. أيوة، ويعني تختزل الأفراح كلها بفرح، فسويت لها بالفرحة موال.
1: الله
2: ان شاء الله اتذكره يعني، بس
1: ان شاء الله.
2: مثل نسيت الكلمات الاولى الحقيقه. المهم
1: الكوبليت الثاني،
2: الكوبليت هو موال واحد جميل والله، ولكن نسيته ما حضرني الآن. على كل حال، نحن من أيضا الاعتزاز بالإسلام من أجمل السعادة. فبشريطي الأخير في بالحب عائد أنا قلت

0: الله.
1: فالاهتزاز نوع من السعادة أيضا يعني.
0: نعم. ما شاء الله. إحنا والله كنا سعداء معكم جدا، لكن الوقت مر سريعا بصحبة حضراتكم وصحبة متابعينا الكرام، ففي النهاية مضطرين نستأذن، ونشكر حضراتكم جدا الفنان الدكتور محمد أبو راتب على هذا التشريف وهذا الإنشاد والإمتاع، والأستاذ ماجد الدعوس من اليمن، من قلب اليمن واليمن ويمان، وسمعنا معاك ما شاء الله من قلبك كلام جميل أسعدتنا.
2: الله يسعدكم.
0: ونذكركم ونذكر أنفسنا بما رواه أنس رضي الله عنه، وكان الصحابة يتحينون أسئلة الأعراب الذين يتجرؤون على بعض المساحات والأسئلة التي قد يستحي منها بعض الصحابة أو يحذرون منها. فيروى أن أحدهم، أحد الأعراب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه وماذا أعددت لها، إن كنت تسأل عن الساعة وما أعددت لها. فقال الأعرابي ببساطة وبقلبه: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. يعني لم آتي بصيام وصلاة ومنافسة في العبادة، لكني أتيت بقلب أحب الله ورسوله حبا صادقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا معه: فإنك مع من أحببت. ويروي بذلك أنس بعد ما قص الحديث وروى لنا يقول: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم. نشكركم لطيب متابعتكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تتقدم من مستمعيها الكرام.
1: تتقدم من مستمعيها الكرام
0: بأسماء آيات المباركة والتهنئة.
1: بأسماء آيات المباركة والتهنئة
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان. وكل عام وأنتم بخير.

0: العاشر من ذي الحجة. قال الله تعالى:
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
0: معاني العيد تصدح في كل مكان. في يوم نحر هو من أعظم الأيام، فحرك دوافع البهجة بشعيرة الله، وتعبد لله بصلة الأرحام وإطعام الطعام، وتذكر أنك لازلت في رحاب خير الأيام، فلا تكن من الغافلين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإسلام قدم للإنسان تفسيرا عميقا جدا ودقيقا ومتناسقا للكون والحياة والإنسان. الإنسان بحسب المنظور القرآني والنبوي خلق للجنة في الأصل، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. ولأن الله هو الخبير، خبير بطبيعة النفس البشرية، لا تسعد إلا عقب جهد مبذول من قبل الإنسان. دقق في الحياة الدنيا، الذي ورث مالا عريضا وهو جاهل، لم يبذل جهدا في تحصيله، ولم يبذل جهدا في تثقيف نفسه، تجده تافها على الرغم من غناه. أما الذي نال شهادة عليا بجهد كبير، يستمتع بالحياة أضعافا مضاعفة مما يستمتع بها الجاهل. إذن حكمة الله تقتضي أن تكون لهذه الجنة التي خلق الإنسان لها حياة دنيا يمتحن فيها. هل من معهد على وجه الأرض في القارات الخمس بلا امتحان؟ مستحيل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو أن المدرس أمر بعدم نجاح الطالب بعلمه، يدعي الطالب ويقول أنا أول طالب بالصف، أما عقب الامتحان، الامتحان يسكت. إذن أول نقطة في هذا الدرس، لا بد من أن تمتحن، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. إنا كنا مبتلين. أن إنسانا ينجو من الابتلاء هذا مستحيل، مهما كان عظيما، حتى لو كان نبيا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أنت حينما توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، تتقبل الامتحان بنفس رضية. والابتلاء أي الامتحان، والامتحان عند الله بزمرتين من المقررات، بالسراء هذه زمرة، وبالضراء هذه زمرة، بإقبال الدنيا أو بإدبارها، بالقوة أو بالضعف، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو المرض، بزوجة رائعة مؤمنة وزوجة متعبة. لمجرد أن توطن نفسك على أنك مبتلى، تتلقى هذا الابتلاء على أنه متوقع، وعلى أنه شيء طبيعي في الحياة. لا ينجو إنسان كائنا من كان، مؤمنا أو غير مؤمن، من ابتلاء في ماله، في نفسه، في أهله، في من حوله، في صحته. لذلك أيها الإخوة، لا بد من الابتلاء، ولا خلاص لأحد إلا بالابتلاء. لا يمكن أن تنال الشهادة إلا بامتحان. بالضبط، يجب أن تعد الابتلاء امتحان. لا يمكن أن تعطى دكتوراه إلا بامتحان، صعب. إنا كنا مبتلين. الآن أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أنه يمكن أن تبتلى بالسراء بالغنى. أنت حينما يأتيك المال يجب أن تعلم أنك محاسب عليه. لذلك الناس يوم القيامة يسألون من أين اكتسبوا وكيف أنفقوا، فهم أربع فرق: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، جمعه من حلال من تجارة مشروعة لكنه أنفقه على الموائد الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال، تزوج وأنجب أولاد وربى أولاده فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا بديهي أنه إلى النار. لكن الفريق الرابع جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يحاسب، يقال قفوه فاسألوه هل تاه بماله على من حوله، هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا. فأجمل ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر قال فما زال يسأل ويسأل، يعني شيء ممل، فما زال يسأل ويسأل. إذن أن توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، وزمر الابتلاء زمرتان: بالسراء والضراء، بما يرضيك وبما لا يرضيك، بما يسرك وبما لا يسرك، بما يسعدك وبما لا يسعدك. ونبلوهم بالشر والخير فتنة، والفتنة الامتحان. الآن أيها الإخوة إلى بعض الآيات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شيء جميل لكنك لا تملك ثمنه، أتصبر عنه أم تكسب المال الحرام من أجله؟ هذا ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تسكن في بيت والقانون معك والبيت ليس لك وأصحابه في أمس الحاجة إليه، ولك بيت أنت لكن هذا البيت أرقى، أيعجبك هذا البيت فتغتصبه بقوة القانون أحيانا؟ امتحنك الله عز وجل أم تعطيه لأصحابه هم أحق به وعندك بيت آخر؟ هم ليسوا مكلفين أن تسكن في بيت كبير بأجر يسير. صدقوا أيها الإخوة أنك ممتحن في كل دقيقة، في كل دقيقة ممتحن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وبلوناهم بالحسنات والسيئات. يجعلك قويا، هل تدعوك قوتك إلى ظلم الناس؟ إنسان قدم لك نصيحة تسحقه قوي لأنه إنسان لم يبالغ في تعظيمك توقع به أذى كبير. القوة امتحان. أعطاك مالا هل تنفقه في المعاصي والآثام أم في البر والإحسان؟ إنا كنا مبتلين وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا البلاء قد تنجح فيه وأحيانا لا تنجح، لكن الدقة، وسأوضحها بمثل: لو أن رجلين عاشا بعمر محدود، كل واحد عاش 60 عام واحد امتحانه الفقر، واحد امتحانه الغنى. افتراضاً لو أن الغني سقط في امتحان الغنى فاستعلى بماله وأنفقه في الحرام، ولو أن الفقير فرضاً نجح في امتحان الفقر فصبر وتجمل وانتهى العمر. الفقير الذي عانى من قلة الدخل وعانى من شظف العيش ومن خشونته سيتمتع بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان الغنى تمتع بالمال وقت محدود انتهى بالموت، وسيدفع ثمن هذا الرسوب إلى أبد الآبدين. إنا كنا مبتلين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النص الآخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه آيات في كتاب الله، في مجملها يتضح أن الابتلاء حتمي. لذلك حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا بهذا الكلام لست متشائما، لكنني واقعي. وطن نفسك على أنه لا بد من أن تمتحن حتى ولو كنت مؤمنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت ممكن كلما أصابتك مصيبة لا سمح الله ولا قدر أن تلوم زيدا أو عبيدا أو فلانا أو علانا، فلان غدرني وفلان أساء لي. لكن لو كنت فقيها، لو كنت متعمقا في الدين، لا تلومن إلا نفسك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام زل فيزول. الآن دققوا: فمن وجد خيرا فليحمد الله. الخير الذي أصابك محض فضل من الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك شيء ما أعجبه، زواج غير موفق، تجارة غير رابحة، جار سيء جدا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخواننا الكرام، هذه بطولة. كلما أصابك مكروه دعك من الناس، ما الذي فعلته حتى أستحق من الله هذا؟ بتلاقي الإنسان الجاهل صخاب بلعن فلان وبلعن علان وبندب حظه وبتبرم وبيسخط وبيقول لك الزمان صعب وما في خير واتق شر من أحسنت إليه. هذا كلام إنسان لا يعرف الله. أما حينما تعرف الله تقرأ قوله تعالى فيقشعر جلدك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، اتهم نفسك. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن إيقاع الأذى بنا، غني عن الألم، غني عن الفقر، هو غني. لذلك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. الله موجود ولا موجود سواه، يد الله فوق أيديهم. لا تقول هالطغاة البعيدون أوقعوا الأذى بنا، نحن السبب، تقصيرنا جلب عدوان الطغاة علينا، تفلتنا من منهج ربنا سلط الأعداء علينا. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يلومن إلا نفسه. صدقوا أيها الإخوة أن منتهى العقل أن تلوم نفسك وحدها. أنا مقصر في واجب لم أؤديه، في معصية ارتكبتها، في مال ليس مشروعاً اكتسبته، في علاقة آسمة فعلتها، فاستحق من الله هذا التأديب. أنت حينما تتعامل مع الله بهذا المنطق وبهذا الفهم وبهذا التنزيه للذات العلية، لا يلومن أحد إلا نفسه. لا أنفي أن تطالب بحقك، لا، موضوع ثاني هذا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تطالب بحقك. أنا لا أسمح لإنسان يقود مركبة بشكل طائش وأن يرتكب حادث أن أقول هذا ترتيب الله، لا، أحاسبه وأضعه في السجن تأديبا له، هذا موضوع آخر. أنا أتحدث عن التوحيد لئلا تحقد على أحد. هذا الذي أوقع بك أذى سمح الله له أن يفعل ذلك، ولولا أن هذا الذي وقع بك له حكمة بالغة قد تكشفها بعد حين لما وقع. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا أخشى أن يفهم من كلامي هذا أنه إنسان دخل إلى بيته سارق، ترتيب الله، ماذا نفعل؟ سمح الله له، وتقف هيك أنت مستسلم كما يفعل المسلمون اليوم، عم ينتظروا رد الفعل. هم لا يفعلون شيئا، ينتظرون ماذا يفعل بهم، بين أن تفعل وبين أن يفعل بك. أوضح مثل حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أن تتهم السيدة الأولى السيدة عائشة بالزنا خير، هيك الله قال، أن الله عز وجل امتحن المؤمنين. الذي ينطوي على إيمان ضعيف أو الذي يقترب من النفاق روج الخبر وفرح به وفضح نبيه، وأما المؤمن فظن في نفسه خيرا. فرز المؤمنون. أنت قد تقول أن الذي روج الخبر لا ذنب له لأن الله شاء أن يفتضح هذا الأمر، لا، والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. دققوا في هذه الكلمة، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. حديثي فقط من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تنقم على أحد، من أجل ألا تسحق. لكن الخطأ خطأ ومحاسب عليه. أضرب مثل آخر، لو جاء مريض بحالة إسعاف والطبيب المناوب يطالع جريدة ويدير حديث آسم مع ممرضة. قال لهم دعوه قليلا فمات. لو أن الطبيب قال سبحان الله مات بأجله، هذا إنسان كاذب يحاسب كقاتل. أصر لأنه كان ممكن يشافه. يعني تقول أنه هيك ترتيب الله عز وجل وترتيب سيدك وشو بيدنا وما بيدنا شيء، هذا كله كلام زعبرة وتلبسة. أنت حينما تؤمن أن الذي وقع أراده الله، هذا لا يعفيك من المسؤولية، تحاسب. بس التوحيد من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تندب حظك، من أجل ألا تتهم الله بالظلم. فاعلم، دقيق، فاعلم، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء بيده. وإن جاءني شيء لا يعجبني، جاءني قضاء مكروه، قال واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالأول قسم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء وقع أراده الله. يا رب لماذا أوقعت بنا هذا المصاب؟ قال له واستغفر لذنبك، لولا أنك فعلت شيئا يستوجب هذا لما وقع. هي الحقيقة المرة. لكن سهل جدا تقول استعمار وموساد وغرب وطغيان، قضية سهلة جدا، أنت مرتاح، لا تقدم ولا تؤخر، والأخطاء كلها مصر عليها، وبتتهم بقى الطغاة في العالم. لا، الله عز وجل بيده كل شيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الفكرة في هذا الدرس، أنت إذا أصابك بغي ينبغي أن تنتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ينبغي ألا تحقد، لا تحقد. هذا الذي أوقع الأذى بك سمح الله له لحكمة بالغة بالغة بالغة. إذا كشفت لك ذبت لله محبة وشكرا. كم من إنسان سلط على إنسان فكان هذا التسليط سبب هدايته وسبب توبته. أخشى ما أخشى أن يفهم الدرس خطأ، أن نستسلم، أن نقعد، أن ننتظر ماذا يفعل بنا. الحياة فيها فعل وفيها رد فعل. الإنسان الموفق يفعل ويضع الآخرين في موقف حرج، يتصرفون بحسب ما خطط. أما إذا قصر واستسلم ومال للراحة ينتظر ما يفعل به، الآخرون يخططون له وهو ينتظر ماذا سيفعلون. هي مشكلة كبيرة جدا. البطل هو الذي يفعل ويوقع الآخرين في حرج، الآخرون مكلفون برد فعل لفعله. أما إذا هو ترك المبادرة واستسلم ينتظر ما يفعل به، وهي مشكلة كبيرة. بالنهاية إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن تخطط وإما أن تكون رقماً لا معنى له في خطة عدوك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي السعي، والإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي المسؤولية، والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أن تستسلم. أوضح شيء، دخل لص البيت، بتقول دخل بمشيئة الله لا إله إلا الله، لكن أم تنهض وتقبض عليه وتسلمه للشرطة؟ مو كل قضاء نستسلم له. أما مرض ما بيدنا شيء، الأطباء قال مرض مرض عضال، أنا أستسلم ماذا أفعل؟ أما عدو اقتحم بلادي أستسلم؟ ممكن أن أصحح هذا الخطأ لا أصححه؟ هذا كلام مرفوض. لكن الملخص، لا بد من أن نبتلى شئنا أم أبينا، وقد نبتلى بالغنى وقد نبتلى بالقوة. لكن الملاحظة أن الناجحين في ابتلاء القوة والغنى قلة، وأن الناجحين في ابتلاء الضعف والفقر كثرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وخير: أتحب أن تكون نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ قال: بل نبياً عبداً، أجوع يوماً فأذكره وأشبع يوماً فأشكره. يعني امتحان الفقر والضعف قد يكون أسلم من امتحان الغنى والقوة. الغني يطغى أحياناً. الدليل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان حينما يغتني ينسى الله عز وجل، وهذا شيء والله ملاحظ في البلاد الغنية جدا، أهلها استغنوا عن الله عز وجل، استغنوا عن طاعته. وفي البلاد التي تعاني ما تعاني، لعل هؤلاء في العناية المشددة، الضغوط التي عليهم لعلها تدفعهم إلى باب الله عز وجل، الضغوط التي لا تحتمل لعلها تدفعنا جميعا إلى الصلح مع الله. لذلك إنا كنا مبتلين. أختم هذا الكلام بقول الإمام الشافعي مرة أخرى: يا إمام، ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أنه في امتحان، وقد يكون صعب الامتحان، والبطولة ليس ألا تبتلى، البطولة أن تنجح فيما تبتلى. لست بطلا إن لم تبتلى، لكنك بطل إذا ابتليت ونجحت في الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام امتحن بالفقر فصبر. أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. امتحن بالغنى فأنفق، نجح. امتحن بالقهر بالطائف فصبر، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. امتحن بالنصر بمكة، دخل متأطئ الرأس. امتحن بفقد الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وامتحن بتطليق البنتين، طلقت بنتاه. وامتحن بسمعة لا تحتمل لزوجته السيدة عائشة. وامتحن بالهجرة. امتحن بالغنى والفقر والنصر والقهر وموت الولد وتطليق البنت. امتحن امتحانات لا تعد ولا تحصى. لذلك قال عن نفسه: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذا المقام العلي الذي وصله بعد امتحان طويل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن امتحن ونجح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمتحن بالفقر، هل تمد يدك إلى الحرام؟ تمتحن بالغنى، هل تنفق المال على ملذات لا ترضي الله؟ تمتحن بالقوة، هل تسحق من يعارضك؟ يا رسول الله، مثل بهم، مثلوا بعمك الحمزة. قال: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وجد تمرة على السرير، قال: يا عائشة، لولا أنني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة اشتهت نفسه أن يأكلها، تمرة واحدة. بيبلع كل شيء الآن، ما بيعرف حرام لما حلال. أيها الإخوة، إنا كنا مبتلين. اسألوا الله عز وجل أن يعيننا على أن ننجح في الابتلاء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام. بأسمائيات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة عيد الأضحى المبارك لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة العلامة المجاهد الشيخ ماهر حمود، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في عاصمة الجنوب المقاوم مدينة صيدا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نشهد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشهد أنه القادر على كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وأمره كائن بين الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون. الله أكبر. نشهد بنبوة سيد الأنام محمد خاتم الأنبياء سيد الرسل شفيع الناس يوم القيامة، شفيع الأنبياء، صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى. الله أكبر. نصلي ونسلم ونبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. نستجيب لأمر الله وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سمي العيد عيدا لأنه يعود العام مرتين، مرة بعد أن نعبد الله بالصوم، ومرة بعد أن يعبد بعضنا ربه بالحج والاستجابة لنداء الله الركن الخامس. العيد الفرحة المفترضة سواء حصلت أم لم تحصل، إنما هي لمن يطيع رب العالمين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ليس الفرح بالدنيا وتكديس أموالها ورفعة مناصبها وكثرة العرض فيها السرور الحقيقي، إذا كنت تطيع رب العالمين تستجيب لأمره. من هنا انتقى الله هذه الحادثة العظيمة من التاريخ لتبقى على مر الأجيال. إبراهيم يستجيب لربه مرة بعد مرة بعد مرة، ويجتهد في دعوة الناس، يحطم الأصنام، ثم يهزأ من دين قومه الذين يعبدون الكواكب والقمر والشمس، يسخر منهم ويقول: لا أحب الآفلين. أيمكن أن يكون هذا إلها وهو يغيب في الليل؟ فمن يدبر شؤون الكون؟ ثم يمتحنه الله الامتحان الأكبر فيترك ولده وزوجته في واد غير ذي زرع امتثالا لأمر الله، وتسأله الله أمرك بذلك، كيف تفعل هذا يا إبراهيم؟ الله أمرك بذلك؟ فيقول نعم، فتقول إذن اذهب، إن الله لا يأمر إلا بخير ولن يتركنا لغيره. ثم يتم ذلك بالذبح بعد أن بلغ معه السعي، يأتمر بأمر الله، يذهب ليذبح ولده على عكس فطرة البشر التي فطرت على حب الولد وعلى حمايته ورعايته. بل إن الإنسان الطبيعي يحب ولده أو يحب الخير لولده أكثر مما يحبه لنفسه، لكنه أمر الله. قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. ويتم كل ذلك بأن يعيد بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لا يقول أمن عليك ربي قذفت في النار وتركت عائلتي وهممت بذبح ولدي يكفي، لا، قال له وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، تقبل، هذا قليل عليك يا صاحب النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولقد سبق أن قارنا بين الآيتين، وهي مقارنة يجب أن تبقى ماثلة في أذهاننا. في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وبعد 10 صفحات بسورة النحل، هنيك إبراهيم عفوا، وبعد 10 صفحات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ما بين الإنسان المتكبر الذي لا يخضع لنعمة ربه، إن الإنسان لظلوم كفار، مقابلها إن الله لغفور رحيم. إبراهيم لا يقول كفى، كفى كل ما قدمت، بل يقول يا رب تقبل مني، لعلي أخطأت هنا أو قصرت هنالك، كما قال تعالى يصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا، يعني ينفقون ويجاهدون ويصلون ويزهدون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ألا يقبل الله ذلك، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سبحان الله، أصبح ذلك البيت من الشعر لذلك الشاعر الذي لعله كما يقال لم يعرف القبلة يوما على ذمة الرواة المتنبي، أصبح بيته هذا رمزا لكل عيد، عيد بأية حال حتى يعيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، يعود، ما الجديد؟ ما الجديد؟ الجديد أبطال ضحوا بأنفسهم، ببيوتهم، بعائلاتهم، بذكرياتهم من أجل نصرة دين الله. هذا هو جنوبنا اليوم بعد غزة التي تقرع عقول المسلمين في العالم الغافلين الغارقين في الترف وفي البعد عن الله. استيقظي أيتها الأمة، استيقظوا أيها المسلمون، ما لكم غافلون غارقون في دنيا قذرة لا قيمة لها، لن تغني عنكم لا في الدنيا فلن تدوم لكم، وفي الآخرة ليست شيء، وفي الآخرة يقول لهم تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أتظنون أن الترف الذي تعيشونه هو حقكم؟ إن كان حقكم كما تقولون فأنتم تأخذون من حقكم في الآخرة، وطبعا نعيم الدنيا زائف زائل وهم، أما نعيم الآخرة فدائم حقيقي لا يزول ولا يحول. لكنكم اخترتم العاجلة على الآخرة، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ مسفرة، ضحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فعلا يستغرب الإنسان لولا أن الله وصف الكافرين والغافلين بأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وهم لا يرون ولا يستيقظون، بل لا يستطيعون أو لا يريدون سمعا. كيف تغرق الأمة بهذا الضلال وفيها هذا الصنف من الأبطال في جنوبنا وفي فلسطين وفي العراق أحيانا وفي إيران؟ كيف يحلو لبعض هؤلاء الفسقة أن يفتشوا الآن عن الخلاف المذهبي، وبعضهم يبحث في كتب التاريخ العتيقة التي لا ينظر إليها أحد ولا يستند إليها أحد ليقول: انظروا ماذا يقول هذا هنا وهذا هنالك، وهل هذا هو الوقت المناسب؟ وهل تستطيع أن تذب عن دينك أو عن شبهات الدين التي يثيرها الخصم؟ الخصم سيأتي بحجة وأنت تأتي بحجة وتقسو القلوب وتبتعد النفوس ويزداد الخلاف، ولن تستطيع الوصول إلى شيء أبدا، لأن النوايا ليست صحيحة. لو صدقت النوايا لوجد الله لنا طريقا للتوحد بالحد الأدنى للتخفف من هذه الخصومة. ولماذا الذهاب بعيدا؟ هل الموضوع بين السنة والشيعة؟ طيب انظروا الفرق الإسلامية السنية بين بعضها البعض، ماذا يقول السلفي عن الصوفي؟ ماذا يقول الحبشي عن الإخواني؟ ماذا يقول هذا عن ذاك؟ ماذا يقول؟ شو ندخل بالأسماء؟ تعرفون كل ذلك. القصة مش قصة، هي بحث عن الخصومة. البحث عن الخصومة لأنهم لا يريدون خيرا. الذي يريد الخير يتجاوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الآن في زحمة الخصومة التي تراكمت عقوداً

من الأعوام ينفخ فيها كل نوع من أنواع الخصومة في غير مكانها الصحيح. أيها الإخوة، لن نعيد ما نقوله دائما، مذهبنا أقوى بكثير وأوضح بكثير وأكثر ارتباطا بالقرآن وبالتاريخ بكثير، لكننا لسنا على هذا المستوى حتى يأذن الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي وأسلم على سيد الأنام وآله وصحبه وأتباعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيها الإخوة، أنت تجعل العيد عيدا بأن تجد لنفسك شيئا جديدا من التقوى، من الإنفاق، من القربى إلى الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل منا يعلم أين هو مقصر، أين هو ضعيف أمام الأوامر الإلهية، أين يجب أن يعوض عما قصر أو ترك أو تخلف. فإن فعلنا سلكنا طريق عيد، ولو كان العيد مؤلما، وأنت ترى أهلك وإخوانك في المدارس أحيانا على قارعة الطريق وبشكل مؤلم، وعندما تسمع للأسف أصواتا لا تكف عن تحميل المقاومة مسؤولية ما يحصل. قلنا ونقول للحكومة اللبنانية، للرئيس اللبناني، أتتكم فرص ثمينة لترفع الصوت وتقول للعالم، للصديق الأمريكي كما تزعمون، هذه ليست حربا على المقاومة، ليست حربا على حزب الله، هي حرب على لبنان، على كل لبنان بكل طوائفه. وإلا لماذا هذا الدمار الواسع؟ لماذا هذا القتل المتعمد للمدنيين، للمسعفين، للصحفيين، للأطفال، للنساء؟ هذا حق الدفاع المشروع عن النفس الذي أقررتم به في بيانكم الشهير. للأسف، للأسف نكرر، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عضو الغنم. نلوم الإسرائيلي، والمسؤول في لبنان ساكت، يا ليته يسكت فقط، بل يبرر ويقول لولا المقاومة لما حصل هذا الدمار. يعني من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، أن تقول بطريقة أخرى. إلى متى هذا الضلال؟ إلى متى تصدقون الأمريكي الذي طعنكم في الظهر منذ أن وجد على ساحة العمل السياسي منذ الخمسينات، وعدكم وأخلف مرة بعد مرة بعد مرة، وأنتم لا تزالون كالعبيد، كالأتباع،

0: كذلك التمثال البسيط الذي يضعونه السيارات، يهز رأسه كلما تحركت السيارة، يهزون الرأس لكل أمر، لكل ذل، لكل بطر، لكل تكبر أمريكي داعم للصهيوني. إلى متى؟ الكرسي أثمن عندكم من شعبكم، الكرسي أثمن من كل ما قلتموه في البيان الوزاري أو في خطاب القسم أو في القسم الذي أقسمتم أنكم تحافظون به على وحدة لبنان ودستوره وشعبه. أين هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أن جمهورنا يبقى على وعيه ولا ينساق مع هذه الضلالات اليومية التي تملأ إعلامنا ونسمعها يوميا من السياسيين على اختلاف أنواعهم، وتبذل من أجلها أموال باهظة من أجل أن تزور عقولكم وأن تشوه الواقع. وللأسف الشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا، رد كيد اليهود والأمريكان عنا، أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين. اللهم واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن الصائمين صومهم، ومن المنفقين إنفاقهم، ومن الباذلين تضحياتهم، ومن الدعاة دعوتهم، ومن المعلمين علمهم، ومن المتعلمين تعلمهم. تقبل منا جميعا يا رب العالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وكل عام وأنتم بخير.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم خطبة عيد الأضحى المبارك لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة العلامة المجاهد الشيخ ماهر حمود، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في عاصمة الجنوب المقاوم مدينة صيدا.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام.
1: تتقدم من مستمعيها الكرام
0: بأسمائيات المباركة والتهنئة.
1: بأسمائيات المباركة والتهنئة
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمراء، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

أكبر ما صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر. الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر. الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. الله حسبها، الله ناصرها، الله مولاها ولا مولى له. الله أكبر. أبشروا بجحافل الفتح المبين يوم اندحار الغاصبين، وموعدنا رحاب القدس فاتحين مهللين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق.

الله الرحمن الرحيم. لكل مقام مقال، هكذا يقول البلاغيون. بعد الحمد لله تعالى والشكر له، نقول بأن العيد مقام لا بد وأن نظهر فيه المقال المناسب له. العيد أيها المسلمون مناسبة سعيدة يفرح بها الناس، ولا شك أن الفرح بالعيد والمناسبات الطيبة من سنن الله تعالى التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهروا البهجة في العيد ولو كانت أيامكم صعبة، لأنه لا يتناسب مع العيد إلا الفرح. ولو كنا في مأتم عالمي كبير نشهد جنائزه في فلسطين

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع رسالة الأضحى المبارك للعلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل مقام مقال، هكذا يقول البلاغيون. بعد الحمد لله تعالى والشكر له، نقول بأن العيد أقام، لا بد وأن نظهر فيه المقال المناسب له. العيد أيها المسلمون مناسبة سعيدة يفرح بها الناس، ولا شك أن الفرح بالعيد والمناسبات الطيبة من سنن الله تعالى التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهروا البهجة في العيد ولو كانت أيامكم صعبة، لأنه لا يتناسب مع العيد إلا الفرح. ولو كنا في مأتم عالمي كبير نشهد جنائزه في فلسطين، كلنا يرى مأتما كبيرا لضحايا الفتن الداخلية ومؤامرات الاستعمار الإجرامية ولضحايا الصهيونية العالمية، ولكن الحزن يميت القلب، فلا بد للنفس من محطة تستريح بها. وقد جعل الله تعالى الأعياد محطة لهذه النفس حتى تتزود فيها بشيء من الفرح والراحة. فتزودوا من عيدكم بما أراد الله أن تتزودوا به، من أجل أن تجددوا نشاطكم وجهادكم في مستقبل الأيام الحافلة، والتي تطالبكم بمزيد من الجهود والجهاد حتى تستطيعوا أن تغيروا ما في أنفسكم. لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنكم ولا شك تشعرون بالألم يعتصر قلوبكم لما تسمعون من أخبار وتشاهدون من أحداث كل يوم تعرضها عليكم وسائل الإعلام المرئي والمسموع. ولكن اعلموا أن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كل الأمم في بعض تاريخها، فما من أمة إلا واعتصرتها الأحداث وسحقها الظلم في فترة من فترات تاريخها، ثم قامت من تحت هذا العبء الثقيل أمة شابة فتية جديدة، كما تخرج الحبة الذي دفنت تحت التراب ثم نبتت فإذا هي نبتة طيبة وشجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لقد سحق المسلمون مرارا في التاريخ، سحقوا في صدر الإسلام على يد الجاهلية، ثم خرجوا كأقوى ما تكون الأمم، واستطاعوا أن ينشروا الإسلام خلال ربع قرن من الزمن حتى وصلوا إلى أواسط آسيا وإلى أواخر إفريقيا. ثم سحق المسلمون على يد التتار والصليبيين من قبلهم، وأذاقوا وبال أمر الكفر، وإذا بيت المقدس بحيرة دماء تخوض بها خيول الصليبيين البغاة الجائرين الذين لا يعرفون حضارة ولا يعرفون دينا ولا يعرفون المسيح ولا نبيا من أنبياء الله. ونحن اليوم نمر في فترة عصيبة كئيبة رهيبة مظلمة، ولكننا نؤمن يقينا لأن رحلة العذاب تنتهي بالصابرين إلى أسعد النتائج وأحلى الأيام المقبلة. فما بعد عواصف الشتاء إلا أزاهير الربيع وجمال نور الشمس المشرقة. هكذا المسلمون كدورة الفلك يصابون بالضعف في الخريف، و وبما يشبه الموت في الشتاء، ثم تراهم ينهضون كما ينهض الموتى من الأجداث، وتنضج ثمارهم كما تنضج ثمار الصيف، ويعطون أطيب النتائج ويقدمون أعظم الحلول للمجتمع الإنساني. على المسلمين أن يفهموا هذه الحقيقة، فلا يعيشوا لحظتهم إلا مربوطة بالماضي وبالمستقبل. فلا يجوز للإنسان أن ينقطع في حاضره عن ماضيه وعن تطلعاته المستقبلية. كنا فيما مضى أمة مجيدة، وسنعود بإذن الله أمة مجيدة تبني أعظم مجد للإنسان على وجه الأرض، لأن خليفة الله لا يمكن إلا أن يقدم أطيب الأعمال وأطيب الحلول وأعظمها للمجتمع الإنساني. لا تظنوا أيها المسلمون وأنتم تعيدون بأن دوركم قد انتهى وبدأ دور اليهود. دور اليهود بدأت نهايته من يوم أن أقام دولته على أرض فلسطين، لأن اليهود لا يمكن أن يستقروا وهم الظالمون بين قوم دينهم يدعو إلى مكافحة الظلم وإلى مواجهة الظالمين. إنه من غضب الله على اليهود أنهم أقاموا لهم في فلسطين دولة بين مجتمع يكره الظلم والظالمين والفساد والمفسدين. من أجل هذا سنصحح هذا الخطأ، وسنخرج الفساد من أرضنا كما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. سنخرجه من أرضنا كما أخرجه صلاح الدين من فلسطين. سنخرجه من أرضنا كما أخرجنا اليهود من بيروت. سنطهر فلسطين ونطهر أمتنا من كل عسف الظالمين وبغي المتجبرين. لذلك عيدوا وافرحوا، ولكن لا تنسوا بأنكم مطالبون بأن تبنوا للإنسانية مجدا عريقا بدين الله الحق بالإسلام، لأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. فلا يمكن لمن سخر الله تعالى لهم كل ما حولهم وما فوقهم وما تحتهم، لا يمكن للمكرمين أن يهانوا طويلا أو أن يقبلوا الهوان طويلا. سننهض بإذن الله تعالى كما نعيد اليوم بمناسبة انتهاء فريضة الحج

0: اللي هي
1: عهد الخنوع والخضوع والذل والتنازل والتفاوض مع شر خلق الله. ولا تظنون بأن الأمر قد انتهى حيث يطمح العرب إلى صلح مع اليهود وينتهي الأمر. لا تظنوا أن المعركة قد انتهت وأن أمتنا ستفتح الحدود على مصراعيها للمغضوب عليهم. ولا يظنن اليهود بأن الأرض قد أصبحت آمنة تحت أقدامهم. لا يظنن أحد بأن الظالم يمكن أن يعيش آمنا أو أن ينام آمنا ولو ليلة واحدة في حياته. إن ليل الظالمين صعب ومرعب ومخيف. لذلك عيدوا اليوم وافرحوا برحمة الله وافرحوا بدين الله واشحذوا الهمم من جديد وانهضوا من أجداثكم من موات قلوبكم انهضوا من جديد وقد بعثكم الله تعالى بالإسلام. أليس القرآن هو الحياة؟ إن الله تعالى دعاكم إلى الحياة بالقرآن عندما قال لكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنه الإسلام وهو الحياة الحقيقية. أما الكفر فهو الموت ولو كانت له جيوش تجول وتصول. إنه الإسلام الذي جعل من الأميين خير الأمم وجعل من البدو أساتذة العالم وجعل من أرض الجزيرة القاحلة بلادا وافرة وارفة الظلال. وأورث الله وأنبت الله تعالى بالإسلام أمما كثيرة أحياها من الكفر بعثها بالإسلام من الكفر. أين كانت بلاد فارس وهي التي تعبد النار وبلاد الروم التي كانت تعبد القيصر وبلاد الهند التي ما زال فريق كبير منها يعبد البقر؟ ما أعظم الإسلام الذي قال للناس بأن ربكم هو الذي خلقكم فاعبدوا الذي خلقكم ولا تعبدوا سواه. عيدوا وافرحوا وألبسوا أولادكم البسوا والبسوا معهم تزاوروا ولكن لا تنسوا أن تتواصوا وأنتم تعايدون بعضكم البعض أن تتواصوا بالحق وتتوافوا بالصبر. أيها المسلمون لا بد في هذه المناسبة الكريمة الطيبة إلا أن نقدم لكم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يرد الحجيج إلى بلادهم. فقد غفر الله ذنوبنا وذنوبهم. سائلين المولى عز وجل أن يسلطنا على أعدائه اليهود وعلى أعدائه المستعمرين وعلى أعدائه الذين صالحوا اليهود وخاصموا الله رب العالمين. لا بد في هذه المناسبة من أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير. إنه الخير والذي لا يأتي مصدره إلا من الله جوابا على عملنا الصالح. لأن الله تعالى يجزي الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأنتم أمة الخير والله تعالى يقول لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم كل عام وأنتم بخير ما دمتم تعيشون في ظلال رحمة الله في ما دمتم تعيشون حقيقة الإسلام وتبتعدون عن إثم الجاهلية وإثم الكفر والفساد والظلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بخير ونحن قريبون منك ولا تجعلنا بشر لأن من بعد عنك فهو الذي خسر نفسه وخسر حياته وآخرته. اللهم آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنا وإياكم مع رسالة عيد الأضحى المبارك للعلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام بأسمائيات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمراء، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد، من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، بل وفي سورة كاملة باسمها، هي التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، العذراء البتول، خادمة عباد الله في بيت المقدس، أم المسيح عليه السلام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مثال للعفة والشرف نقتدي به كلنا، وأيضا قدوة رائعة لنا ورزق من حيث لا نحتسب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مثال للعفة والرزق في نفس الوقت. بدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا، بنات المسلمين أجمعين، عفتها وشرفها الطهرة البتول السيدة الكاملة مريم العذراء. وبدعو الله أن يبارك لنا في صحة أمي وحبيبتي الغالية قوي الدكتور عبلة الكحلاوي.
3: ربنا يسعد قلبك، ربنا يجازيك الخير يا رب.
2: تحبي نبدأ منين يا أمي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان نبتدي من الأم، لأن الأم كانت نعم الأم حقا وصدقا، كانت عابدة ومتعبدة وزاهدة وراضية وقانعة،
2: امرأة عمران،
3: كانت عاشقة لله سبحانه وتعالى.
2: الله.
3: هي حنة تدعى حنة بنت فاقود بن قابيل، وكانت زوجة عمران، ويرجع نسبه إلى سليمان عليه السلام. هذه المرأة كانت ما فرحت بحملها إلا لأن تهب لخدمة بيت الله. يعني شوفي، عاشت في هذا المحراب محبة، تعلم أن الدنيا إلى زوال، وتعلم أن الحياة قصيرة، لهذا أرادت بكل ما لديها أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقربت بنفسها في الخدمة وفي بالصلاة وفي والقراءة والذكر والدعاء، ثم تقربت أيضا بأن وهبت ما ستلد. قالت بقى كلمة جميلة قوي، بسم الله الرحمن الرحيم:
2: بسم الله.
3: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله الله الله على آيات الله. الله لو عشنا بين دفتي المصحف، الله لو قرأنا ودخلنا في هذه المعية الطيبة لنرى نسوة نساء هذه المرأة زوجة عمران وابنتها عندما قدمتها قربانا لله سبحانه وتعالى. فإذا بمريم البتول العذراء الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لتكون وعاء المشيئة المقدرة لحمل عيسى عليه السلام، حامل لواء السماحة عيسى عليه السلام الذي تعالى على كل الرغبات وكل ما تحتاجه النفس الشهوية. هذا هو عيسى ابن مريم. لهذا لا نعجب إن قال عنها القرآن الكريم أنها صديقة، يعني ذكرت كده، وأمه صديقة. كونها صديقة أي أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى وهي في عالم الذر، وهي في يعني شجنة في الرحم، وهي في هذه المعية الطيبة مع الأم العابدة الذاكرة. فنجد أن مريم بنت عمران بالفعل استطاعت أن تقدم النموذج الذي يجب أن يحتذى. أولا جمعت كل صور الجمال وكل صور الجلال في مريم. لم ترى في هذا المكان إلا العباد والزهاد والذاكرين، لم ترى في هذا المكان إلا أرواح مغردة تعرج دائما إلى السماء العلى، لم ترى في هذا المكان إلا من هو قانت يبتهل إلى الله وقد يعني ابتل وجهه بالدمع والندم. لهذا لم ترى سوى هذه الصور الطيبة الطاهرة الجميلة، فلا نعجب أن تتبتل إلى الله، ولا نعجب إن كانت حياتها ذكر وشكر وتبتل، ويجدها ويطلب الحق سبحانه وتعالى من جبريل عليه السلام أن يعلم هذا الملك الصغير كيف تعبده. فيا مريم اسجدي لربك واقنتي واركعي مع الراكعين. إذن أول من تعلمت السجود والركوع والقنوت والوقوف بين يدي الله هي مريم.
2: من سيدنا جبريل على طول يا أمي؟
3: طبعا من القرآن، ده قرآن كريم. أول امرأة عملت لله تعالى، يعني احنا دلوقتي بنقول ايه، تعال ننظف الجامع ده حسبة لله، بنقول مثلا تعال روح نأكل غلابة حسبة لله، لا دي أول ست تشتغل لله تعالى. فكانت طول الوقت مشغولة بتنظيف بيت الله وبتعطيره وبفتح الأنوار وسرج المشكاة، كل هذه الأدوار كانت تقوم بها مريم وهي ساعدة وراضية وحاسة أنها امتلكت الدنيا وما فيها.
2: الله ارزقنا يا رب هناك صلاة فيها يا رب.
3: ارزقنا الرضا وارزقنا القناعة، احنا في دنيا صعبة قوي، احنا في دنيا صعبة، كل ما فيها يحتاج منا إلى صبر. كل حاجة في الدنيا رغبة، كل حاجة في الدنيا شهوة، اللقمة الحلوة شهوة، النومة شهوة، القعدة شهوة، كلها شهوات وكلها احتياجات. الشاطر اللي يقدر يقزم، الشاطر اللي يقدر يسوس نفسه. أذكر أفتكر بشر الحافي خرج من المسجد مرة، يعني معلش هنسيب حبيبتنا ستنا مريم ونقولها، خرج من المسجد مرة فلقى عربية عليها تين، اشتاق للتين قوي، ريحته حلوة وكان نفسه يعني في واحدة، فراح للراجل قال له اديني، قال له ادفع فلوس، دور في جيبه ما لقاش، فيدوبك كان معاه حذاء وكده، قال له طب ايه تاخد ده، قال له لا هديت هات فلوس يا بلاش، حس بإهانة قوي ومشي. فمجموعة تانية كانت بتصلي، قال له واحد فيهم قال له انت عارف اللي كان معاك ده مين، ده رجل من الصالحين كده تخليه ممكن يدعي عليك. فراح قال للولد اللي عنده قال له حعتقك، وكان رقيق، إذا اديته عربية التين كلها
2: خاف.
3: فراح له قال له خد عربية التين، خد تينة، قال له ولا واحدة، قال له خد، طب أي، قال له لأن ده التين دخل شهوة زلتني وأنا مش عايزة تزل أبدا، فأقسمت يمين ما حدقها لحد يوم القيامة. قال له طب أنا كده أنا كنت هتعتق، قال له يعني أنت عايز تتعتق وأنا أبقى رقيق لشهوتي، أنا آسف ومرضيش.
4: الله على المعنى الرائع.
3: شوفي بقى يعني بس أين نحن من هذه المعاني؟ ما احنا برضو احنا غلابة.
4: أيوة.
3: ما احنا غلابة، أين نحن من هذه المعاني والقيم؟ يعني صحيح الحضارة شيء جميل، لكن أضاعت أحلى ما فينا الفطرة النقية.
4: نعم.
3: اللي زي ما بنتكلم فينا في ستنا مريم كده وقصة ستنا مريم، ونرجع تاني لحبيبتنا الغالية السيدة مريم.
4: نعم.
3: توفيت أمها وأصبحت يتيمة من الأم ومن الأب، ثم تكفل بها مين؟ زكريا. زكريا زوج خالتها،
4: زوج
3: وهو
4: خالت.
3: أيضا إمام من الأئمة المعروفين
4: من
3: عند
4: الموحدين،
3: وطبعا بعد قصة يعني بعد ما رموا أقلامهم وكل واحد كتب اسمه على القلم أيهم يكفل مريم، وطلع قلم زكريا عليه السلام وكفلها. وبقى هو وزوجته يروحوا لها يودوا لها الطعام والشراب، يجي يودي لها يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني ما حدش يجيبها لها. يعني ال ال ال من أحضر هذا لابد أن يكون ملك، لان اللي موجود ده مش موجود في السوق.
4: صح، لو فاكهه الصيف في الصيف فساعتها هنقول يبقى حد جابه لها. مين بقى اللي جالك ده ومين اللي جابه لك؟
3: كل شويه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فيقول لها يا مريم ان لك هذا، فمنتهى الثقه ومنتهى اليقين لانها فطرت على هذا، ما عرفتش حاجه تانية. هو من عند الله، ده من عند ربنا، خلاص عاتب بقى، روح بقى شوف هو اللي اداني. فيقفل عليها الباب ويطمئن.
4: أمي بعد إذنك احنا هنتوقف عند النقطة الرائعة دي، لأن فيها درس كبير جدا لازم كلنا نتعلمه، إن المتابعة والمراقبة لأولادنا. أمي توقفنا يا حبيبتي عند النقطة وأنا شايفاها حلوة جدا، إن المتابعة، إن سيدنا زكريا لما كان بيدخل عليها ويلاقي عندها رزق بيسألها. كتير مننا دلوقتي يا أمي ما بنعملش كده مع أولادنا، ندخل نلاقيها اشترت حاجة جديدة، اشترى جاله حاجة جديدة، ولا حتى بنتابع ولا حتى بنسأل.
3: عشان كده المفروض ان احنا نعتبر من القصص القرآني.
4: نعم.
3: المفروض كل ام تاخد اللي يعني اللي لابد ان يسري بيتها ويعمر بيتها ويربي اولادها. يعني مثلا المراقبة دي مهمة.
4: نعم.
3: مراقبة الأولاد مهمة، من غير ما نضايقهم ولا نتعبهم ولا يعني نكدر حياتهم، لكن لابد أن يكون هناك إدراك لما يحدث.
4: نعم.
3: من أصحابهم، الزيادة عليهم، لأن مصايب كتير قوي قوي ممكن تحصل والأمة في غفلة.
4: نعم.
3: يعني معلش برضو حبيبتي ستنا مريم استحملينا شوي. يعني ولد جاب له أمه في شرفة في البلكونة في البيت زرع، وكل يوم يقول لها أمي لازم تسقي الزرع ده.
4: جميل
3: يا ابني الزرع، الله يسعدك. أيوة كده خضر البيت، أتاري حاطط لها بانجو وقعدت تسقي الزرع هي ولا فاهمة حاجة. يعني عايز أقول لازم الأم تبقى على وعي وعلى
4: ثقافة.
3: دراية. والوقت الفيسبوك لازم تعرفي فيه ايه وبيتقال ايه وبيقولوا ايه، بدل ما بنتعرض لهم كبير قوي واحنا في يعني معلش في غيبتنا، كل واحد فينا غايب في حاله وغايب في حواديته، لكن ولادك دول اهم امانه ربنا ادهالك، دي الامانه اللي هتتحاسبي عليها، دي الامانه اللي هتسالي عليها. الولد الصالح ده هو اللي هيبقى لك بعد هذه الحياه الدنيا ويدعو لك بالخير.
4: نعم. يوم
3: نرجع لحبيبتنا الغاليه مريم، كانت راضية وقانعة وسعيدة بحياتها وهي بين يدي الله، وخصوصا لما تعلمت ازاي تسجد وازاي تركع وازاي تقنط في العبادة وازاي في الدعاء وازاي تتجلى لها الأنوار السماوية في ومضات كل شوية تشوفها، لحد ما في يوم لقت حركة غريبة في غرفتها، مع ان زكريا عليه السلام يعني حصنها تماما وبعدها تماما عن أي مكان فيه ناس، بحيث ما بقتش بقى شغلتها كده، دي بقت شغلتها أنها تتعبد لله تعالى فقط.
4: نعم.
3: فلقت حركة غريبة، طب إزاي وهي مقفول عليها الباب والدنيا مقفلة في إيه؟ فلقت رجل أشبه برجل، فاستغربت، وبعدين عايزة تستغيث، بمن تستغيث؟ وكان في الوقت ده زكريا عليه السلام قد توفي. طيب تسأل مين؟ تقول لي مين هيحميها؟ لا زكريا موجود ولا أم موجودة ولا كافل موجود ولا حد يخدمها موجود، هي لوحدها في هذا المكان وحتى بعيد عن العباد، بمن تستغيث غير بالله؟ استغاثت بالله سبحانه وتعالى، فطمأنها أنه ملك من عند الله وإنه جاء ليهبها ولد. كيف؟ إزاي يحصل؟ وهي بنت وهي لم تكن في يوم من الأيام، والناس كلها بتروح لها بيتبركوا بيها، يعني الناس بتيجي من بعيد يشوفوها كده وهي في محرابها يتبركوا بيها ويروحوا لها بس عشان يسمعوا دعوة حلوة. فازاي تغير ده كله وازاي تبقى ازاي؟ فقال خلاص كذلك قال ربك، انتهينا ما فيش كلام تاني. فنفخ في وجهها وفي صدرها بعيد، فتشرب الجسد الرقيق هذه النفخة. كأن الجسد يسري فيه كأنه مصباح يسري فيه الزيت، واختفى. وتيقنت أنه ملك كريم. لم تصدق إلا أنها فوجئت بأنها فعلا حامل وبطنها بتكبر، فلم تجد بد، هتقول للناس ايه وما تعرفش لا تلاوع ولا تكذب ولا لها صحبة ولا لها حد تكلم ولا لها أم تغتها ولا حتى خالة تقول لها يا بنتي اللي حصل لك كذا منين. راحت واخدة بعضها ولأول مرة تخرج من هذا المكان وتروح مكان اسمه بيت لحم. وتفضل هناك لأن بدأت بطنها تكبر وتظهر. وبعدين سبحان الله لقت شجرة ولقت جزع، وطلع الجزع ده أحن عليها من الدنيا كلها. الجزع ده كان الأم الحانية، الجزع ده كان الحبيبة والصحبة، الجزع ده كان الزوج الحاني اللي ملهاش حد. فبقت تمسك الجزع قوي كل ما يجيها المخاض تشد قوي ويروح كأنه بيحتويها، لحد ما حصل ووجدت النور يخرج منها. ونقراها في المصحف عشان ولادي برضو يقروا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى
5: صلى الله عليه وسلم.
3: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم.
3: ثقة ثقة ثقة في الله سبحانه وتعالى. نطق وقال لها هذا الكلام، حملته وجريت بيه ودخلت على بيت المقدس. أول ما شافوها تلموا عليها وبدأوا يدوها بقى البهتان. ما الناس ما وراهاش حاجة. يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يغفر الإنسان، يرحم الله ولا يرحم البشر،
5: فما بالك وهي مغلطتش كمان،
3: وهي جاية بحاجة بطفل في إيدها، يعني برضيع في إيديها. فبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسألوها ويشتموها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أنت بتحكي علينا. فهو بقى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. هو اللي برأها. ومن هذا اليوم صدق من صدق وآمن من آمن وأحبها الناس بعض أحبها والبعض الآخر كان متشكك، ولكنها ربت عيسى عليه السلام وأحاطته بكل الحب، وكانت وكان بالنسبة لها الشريك الصديق الذي تتعبد معه في بيت الله. ولحد ما كبر وأدى رسالته
4: وقفت جنبه
3: وسافرت معاه ورجعت معاه إلى أن رفع، واستمرت هي في أداء دورها. كانت نعمة المرأة الداعية للسلام. عندما نتحدث عن مريم العذراء البتول نقول ها هي امرأة، ها هي عابدة، ها هي ذاكرة، ها هي طاهرة، ها هي مطهرة، وبطلاقة قدرة الله أعطاها بغير زوج، كما بطلاقة قدرة الله أوجد آدم بغير أم وأب.
4: جزاك الله كل خير يا أمي، حلقة أكتر من رائعة.
3: ربنا يسعدك،
4: ربنا يبارك لك يا حبيبتي.
3: العفو،
4: بشكرك ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وفي أمان الله.
6: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: مقدسية. ترخيص الأبنية في القدس.
1: اليوم يا مريم حضرت مقابلة تلفزيونية مع باحث مقدسي وتحدث عن أسلوب من أكثر الأساليب الخبيثة اللي بيستخدمها الاحتلال بشكل كبير ليقلل عدد العرب والمسلمين في القدس، وهو استغلال الاحتلال ترخيص الأبنية في القدس ليقلل عدد سكانها العرب.
2: ترخيص؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
1: ترخيص البناء في القدس جدا جدا غالي، لدرجة أن المقدسيين بيصعب عليهم أنه يرخصوا أي بناء ببنوه.
2: يعني كم بيوصل تقريبا؟
1: بيوصل أحيانا ثمن المتر الواحد 300 دولار، يعني لبيت مساحته 100 متر رح يكلفك حوالي 30,000 دولار بس ترخيص بدون بناء ولا أي تكلفة ثانية.
2: يا الله. وفي حال ما رخصوا وبنوا في القدس بدون ترخيص رح يصير عليهم ضرر؟
1: فعليا في كثير من المقدسيين صاروا يبنوا بدون ترخيص، لكن للأسف في أي شيء ببنوه بيكون معرض للهدم. في أي لحظة ممكن سلطات الاحتلال تيجي وتهدم البيت، بالإضافة إنهم بطلبوا من صاحب البيت إنه يهدم بيته بنفسه، أو إنهم راح يهدوه هم وراح يدفعوا صاحبه تكاليف هدم البيت.
2: وصارت حالات فعلا قبل الآن وتم فيها هدم المنازل؟
1: طبعا، سنويا يهدم حوالي 64 بيت مقدسي، وبتوصل الغرامات اللي بيدفعها المقدسيين لسلطة الاحتلال حوالي 4 مليون دولار. تخيلي.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون مع أهلنا في القدس.
0: معلومة مقدسية

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

وسلم إلى الأبطح. هذه البطاح الواسعة الفسيحة نقلهم إلى هذا المكان، فأقام فيه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نزل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس حوله ومعه، وممن حضره ذلك المشهد أبو جحيفة رضي الله عنه، حضر وهو طفل صغير، فوصف لنا المشهد الذي وعته طفولته. يقول: ضربت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبة في الأبطح، فخرج يصلي بنا وعليه حلة حمراء قد شمرها إلى نصف ساقه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، لمعان قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبياضها المزهر. فصلى بنا ركعتين، فلما صلى وثب إليه الناس يأخذون بيده الشريفة فيقبلونها ويمسحون بها وجوههم. فأتى هذا الطفل أبو جحيفة لم يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد، ولا صده عنه صاد، وصل إليه وأخذ بيده الشريفة المباركة. يقول: أخذت يده فمسحت بها وجهي. وكان يتكلم ويروي الحديث وكأنما يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمام وجهه، لا يزال يشم عبقها، لا يزال يجد بردها. ولذلك قال: أخذت بيده فمسحت بها وجهي، فلا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح، وجعل الناس يتتابعون إليه في الأبطح، من لم يسر معه من المدينة أو لم يلتقي به في الطريق أدركه وهو مقيم هنا. وممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح علي بن أبي طالب، الذي جاء من اليمن وكان على سعاية النبي صلى الله عليه وسلم هناك. أتى علي إلى الأبطح ودخل خباء زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة قد حلت من إحرامها وتمتعت كما تمتع غيرها ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل. ولذلك فوجئ علي لما دخل عليها، دخل عليها فإذا هي قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وطيبت بيتها. وما هذه حال المحرم؟ هذه حال الحلال. فعجب من ذلك واستنكره عليها، فقالت فاطمة: أبي أمرني بذلك. ما أعذب هذه الكلمة وسيدة نساء العالمين تقولها: أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة كما يفعل الشبب من الأزواج. الشبب من الأزواج يحصل بينهم مثل هذا التحريش. ولذلك قال علي: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها، فقلت: يا رسول الله، أما علمت أن فاطمة قد تطيبت ولبثت ثيابا صبيغا ونثرت خلوقا في بيتها وزعمت أنك أمرتها بذلك؟ وكأنما كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ما في نفس علي، ولذلك قال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. وأنت يا أبا حسن بما أهللت؟ قال: يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بإهلال كإهلال رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا علي، هل سقت الهدي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فلا تحل من إحرامك. فبقي أبو الحسن على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه، لأن كل منهما قد
قد ساق الهدي. بقي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح يسع الناس بره وعظيم خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بقي يعلم الناس وهو خير معلم للناس الخير. وفي اليوم السابع يوم الأربعاء خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في الأبطح ليعلمهم ما يستقبلون من أحكام حجهم. أما في اليوم الثامن يوم الخميس فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد انبعث ركابه الشريف من الأبطح وانبعث معه أصحابه وأحرم من كان قد حل من أصحابه وهم كثير أحرموا ولبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجهين إلى منى. ويا لله لذلك المشهد وهذه الجموع المكتظ بها هذا المكان يسيل بها الوادي متوجهة إلى منى ولها ضجيج وعجيج بالتلبية.

هو يوم التهوية، يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، وقد وصل الركاب النبوي الشريف من الأبطح إلى هنا إلى منى. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس معه قبيل الظهر، فصلى هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله الذي شرع لنا في هذا الدين العظيم أياما للفرح والسرور واللهو المباح. الحمد لله الذي جعل ديننا موافقا لفطرنا، والله سبحانه وتعالى والخالق ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي شرع لنا هذه الأعياد تجديدا للعهد وصلة للأرحام وإزالة للضغائن والأحقاد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من كان أكمل الناس في تعبده وفي فرحه وفي سروره وفي كل أحواله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام يتهيأ الناس للعيد، وحلقتنا هذه هي حلقة العيد. حلقتنا هذه نحن نتكلم عنها بحول الله تعالى عن العيد عبادة وفرحة. فالعيد عبادة قبل أن يكون فرحة، بل الفرحة في العيد صورة من صور التعبد لله جل وعلا، أن نتعبد لله بأن نفرح بما من به علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الأعياد وأخذ الراحة والسعادة بعد ذلك، بعد موسم من مواسم الطاعات. عيد الفطر يأتينا بعد شهر من التعبد لله، وعيد الأضحى يأتينا بعد عشر من التعبد والتقرب لله جل وعلا. ما أشد فرح من تعب في عبادة الله، وما أشد متعة من قضى العشر في طاعة الله فجاءه العيد ليصبح عيدين، عيد بإتمام ما من الله تعالى به عليه من الطاعات، وعيد بالفرح والسرور مع الناس. وما أتعس ذلك الشخص الذي يخطط في أيام العشر المباركة الفاضلة التي يعظم فيها العمل الصالح، وهي جزء من الأشهر الحرم التي نهينا وشدد علينا في ظلم النفس عنها، التي نهينا وشدد علينا في النهي عن ظلم النفس فيها، وهم مع ذلك مشغولون بالترتيب والتجهيز وجمع الأموال واختيار الأماكن لمعصية الله جل وعلا في أعظم أيام الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام العيد، لأن الناس يقرون فيه، أي يستقرون فيه بمنى. فأعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يعصي ربه وأن يتهيأ في العشر الفاضلة لمعصية الله تعالى في أعظم أيام الدنيا؟ فهو أعظم أيام الدنيا، وهو يوم من العشر المعظمة، وهو يوم من أيام الأشهر الحرم، وهو يوم يتعبد الناس فيه لربهم بالأضاحي، ويتعبد الحجاج فيه بكثير من العبادات. أيها الإخوة المؤمنون، من من الله سبحانه وتعالى عليه بالبعد عن المعاصي في العيد فإنه مأمور بأن ينهى أولئك الذين يعدون العدة ويجمعون الاشتراكات ويجمعون الأموال لتنفيذ المعاصي في يوم النحر الذي هو أعظم أيام الله تعالى، أو في أيام التشريق المعظمة بعده. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الكريمات، ونحن نهيئ بيوتنا لهذا العيد، نحتاج إلى أن نهيئ البيت الأهم، إلى أن نهيئ القلب لمعاني العيد، لمعاني التصافي والإخاء ونسيان الأحقاد وترك ما في النفوس من محبة الانتقام. هذه الأخلاق التي لا تتناسب مع المؤمن أبدا، نحتاج أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تناسي هذه الأمور، لنفتتح بالعيد قلبا جديدا، لنزل بالعيد ما في قلوبنا. أنت أيها الأخ الذي يحمل على أخيه، أنت أيتها الأخت التي تحملين على أختك، وإن ظلمتك وإن أساءت إليك وإن بدأت هي من عندها، أنت المتضرر وأنت المتضرر الأول مما تحمله في قلبك. فالقلب إن حمل الحقد والغلة فيه ثقل عليه وتعكرت عليه أموره، وصعب عليه أن يكون قلبا طائعا أبيض خالصا لله جل وعلا. فلنهيئ قلوبنا كما نحرص على تنظيف البيوت، فلننظف هذا القلب فهو البيت

0: وعلينا أن نتعبد لله بالفرح فيه. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: عودة إليكم أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم هذا العيد وقلوبنا في أحسن حال وأفضله. عبادات العيد كثيرة، فمنها ذبح الأضاحي والأكل منها والإهداء والتصدق، ومنها التزاور وزيارة الجيران والإخوان وصلة الأرحام. صلة للأرحام لا نتعدى فيها وقوفنا عند حدود الله، صلة للأرحام لا يحصل فيها تجاوز حدود الله من فعل المحرمات، لا يحصل فيها ما يحصل عند من لا يراعي أمر الله جل وعلا، فلا نقع فيها في شيء من المحرمات، من محرمات الضحك مع النساء بلا سبب والمصافحة وغيرها من المحرمات، وإنما عيد نقف فيه عند حدود الله. ما أجمل التزين في العيد، أن يخرج الإنسان وقد لبس الجديد، وما أحسن أن يخرج الإنسان بزينته ليري الناس ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ويجمع مع ذلك الصدقة والإحسان إلى الناس والعطف على الفقراء والمساكين. وما أجمل أن تظهر المرأة زينتها لكن في بيتها مع أهلها ومع نسائها. لا يحسن بل لا يجوز أن تجاهر المرأة وتقابل ربها سبحانه وتعالى بإبداء زينتها التي نهيت عن إظهارها للناس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر من ذكر الله في هذه الآية. أيها الإخوة، العيد فرح بما من الله تعالى به علينا. العيد أيها الإخوة جزء من الدين، فكل عيد هو جزء من دينه، ولهذا ليس لنا في ديننا الإسلام إلا عيدان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. والإبدال هو إلغاء لكل ما سبق وإثبات للجديد، يومان لا أكثر، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان نفرح فيهما بما يسر الله وفق حدود الله، فرحا لا نحتاج معه إلى أن نعيد في أعياد أخرى. أما من شغلته أعياد غير المسلمين فإنه لا يشعر لهذا العيد بالفرح. كثير من الناس فرحهم في أعياد رأس السنة الميلادية وغيرها من الأعياد التي لم تشرع في ديننا أشد وأعظم من فرحهم بهذا العيد، وهذا من الحرمان. كل من يعلم حقيقة العيد يعلم أن العيد من شعائر كل دين، فعظموا هذا العيد بإظهار الفرح فيه وبالقيام بما يجوز ويسوغ من اللهو المباح. عظموا هذا العيد بصلة الأرحام، بإزالة الأضغان، بفعل كل ما يقرب إلى الله جل وعلا فيه، ولا تنسوا أن تكثروا فيه من الطاعات. من الناس من إذا جاء العيد فرط في الصلوات وأهمل فيها. لا بد أن نعلم كيف نعظم، لأننا لا نعظم إلا وفق شرع الله. العيد يوم من تعظيمه ألا يصومه الإنسان، فصيام يوم العيد محرم لأنها مأدبة الله جل وعلا، ولأننا في ضيافة الله. يأكل الإنسان من لحم أضحيته أو مما أهدي إليه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات والمزيد من الطاعة. فاصل ثم نعود إليكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: عدنا إليكم ونحن نتهيأ للعيد، ولا بد لنا أن نتهيأ للعيد مبكرا،

0: حتى نخلي يوم التاسع يوم عرفة ليكون يوم تعبد لله جل وعلا. فإن من حيل الشيطان أن يشغل الإنسان ببعض أمور التجهيز عن بعض المواسم الفاضلة. بين يدينا يوم عرفة وهو أكمل وأفضل الأيام، علينا ألا نشغل أنفسنا بشيء فيه ولو كان تهيئا لما بعده. والعاقل هو الذي يعرف كيف يستعد ومتى يستعد، فلا يضيع الفضائل بمثل هذا. من شعائر العيد أيها الإخوة الكرام أن نسعى فيها لتقريب من بينهم مشاكل وخلافات. زوجان اختلفا، قرب بينهم. أخوان حصل بينهما مشاكل في حقوق ونحوها، اسعى للإصلاح يكن لك الأجر العظيم. فهذا أنسب الأوقات وأفضلها للسعي لهذه الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفقد احتياجات الناس، السعي الدقيق لمعرفة حقيقة الجيران حتى يقف الإنسان معهم بما يستطيع، كل هذه المعاني هي جزء من تعبدات هذا العيد. أيها الإخوة الكرام، عيدنا ليس كسائر الأعياد، عيدنا طاعة لله، عيدنا فرح بمنة الله، عيدنا سعادة بإتمام شعائر الله. ومن أعظم العيد ومن أفضله أن يمني الإنسان نفسه وأن يجعلها ممن يستشعرون الطاعات العظيمة التي يفعلها أولئك الذين وقفوا لله سبحانه وتعالى بعرفة، ثم دفعوا في يوم العيد فباتوا بالمزدلفة، ثم أتوا منى وطافوا بالبيت. فمن لم يطف بالبيت فعليه أن يسعى وأن يبيت النية في قلبه ليكون من أهل هذه المشاعر في العام القادم حتى يفوز بأعظم الأجر. العيد فرصة للسعادة والفرح، العيد فرصة لكي نحقق من تواصلنا الاجتماعي ما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالأمة الإسلامية إذا اجتمعت وإذا اجتمعت قلوبها على الطاعة قويت على كل من عاداها وقويت على كل من يتربص بها. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة أن ترزقنا وأن ترزق أمتنا من الخير والبركة ما ترفعها به على كل الأمم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على هادي البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع شيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان. الأوضاع الداخلية في الأندلس ساءت بسبب العصبية القبلية، وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري قد تولى أمور الأندلس قبل دخول عبد الرحمن الداخل إليها. أما عبد الرحمن الداخل فله قصة مليئة بالمفاجآت، فهو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان، جده الخليفة هشام ابن عبد الملك. وكان قد ولد عام 1300 للهجرة، وتوفي عام 72 و100 للهجرة. بين هاتين السنتين، سنة الولادة وسنة الوفاة، حياة حافلة بالمفاجآت والمواقف. لما استتب الأمر للدولة العباسية وانتهت الدولة الأموية بآخر ملوكها وهو أو خلفائها وهو مروان بن محمد، استقر الأمر للعباسيين. اتبع العباسيون حينما سقطت الدولة الأموية عام 32 و100 للهجرة في المشرق، اتبعوا سياسة لم تكن سياسة جيدة، ولم تكن هي السياسة التي يمكن أن يتبعها من يريد أن يستثمر القدرات والطاقات البشرية الموجودة في الدولة التي سلفت. فقد قاموا بقتل جميع رجال بني أمية الذين يقلون يزيدون عن 15 عاما، كل من كان عمره 15 عاما فما فوق كانوا يقتلونه. كان عبد الرحمن الداخل قد اختبأ مع أخيه الوليد، وكان عمر الوليد 14 عام، وعبد الرحمن الداخل في 18 من عمره، اختبأوا في قرية على شط الفرات في العراق من العباسيين، وكانوا في مأمن من عيون العباسيين. لكن حصل أن دلهم على ذلك المكان بعض الجواسيس والعيون، ودلوهم على المكان الذي فيه عبد الرحمن ابن معاوية. انطلقت الجيوش إلى ذلك المكان، وكان هو مصاب بالرمد، وعادة من يصاب برمد العين كانوا يصفون له المكان المظلم، يعني لابد أن يظل في مكان مظلم حتى يساعده ذلك على شفاء الرمد من عينه، ونحن نعلم أن الطب لم يكن قد تطور في تلك المرحلة. فكان في مكان مظلم في الدار التي هو مختبئ فيها، فإذا بابنه سليمان وكان عمره 4 سنوات يأتي إليه من خارج الدار وهو يصيح ويقول: أصحاب السواد، أصحاب السواد. وكان شعار العباسيين ولباس جنودهم السواد. ففزع عبد الرحمن بن معاوية وأطل من قوة الدار، فرأى فعلا جنود بني العباس. كان للدار باب آخر، فانطلق منه مع أخيه الوليد وترك أهله وابنه ليدركوه فيما بعد، وهرب إلى شط الفرات، وظل بين الأشجار هاربا حتى إذا وصل على شاطئ الفرات فوجئ بأن الجنود العباسيين قد فطنوا له، فاتجهوا إلى حيث يوجد هو وأخوه الوليد. هنالك ألقى بنفسه في النهر مع أخيه وهرب سباحة، أطلقت عليهما السهام لكنها لم تصب أحدا منهما. ناداهما قائد الفرقة العباسية قائلا: لكما الأمان إن عدتما إلينا. فالوليد وكان عمره 14 عاما كأنه صدق هذا الوعد، فأراد الرجوع، فقال له أخوه: حاول أن تواصل فإنهم لن يفوا بما وعدونا به. ولكن الفتى الصغير يبدو أنه قد تعب فأراد أن يعود، فعاد وواصل عبد الرحمن ابن معاوية سباحته في الفرات. رجع أخوه إلى العباسيين، فلما وصل إلى الشاطئ رفعوه أمام أخيه وهو يسبح عبد الرحمن ابن معاوية، وقتلوه أمام عينيه، فبكى وتجلد وواصل سباحته إلى الشاطئ الآخر. هنا أصبح فريدا وحيدا كما يقولون، ولم يعد له أحد ولا نصير. ولنا أن نتخيل كيف يكون الإنسان في مثل هذه الحالة، لا هو آمن على نفسه ولا هو آمن على أهله، وليس أمامه
مكان يمكن أن يختبئ فيه. ففكر، وكانت أمه بربرية، ففكر أن يتجه إلى شمال أفريقيا، هرب إلى مصر ومنها ذهب إلى القيروان. لما وصل إلى القيروان كان عمره 19 عاما، وهو ذو نشأة قوية، يعني حتى مخايل القوة والفروسية كانت موجودة فيه. فجده هشام بن عبد الملك كان واليا وخليفة للأمويين من عام 500 للهجرة إلى عام 25 للهجرة. في هذه الفترة كان هو في كنف جده هشام، وقد ما عاش معه في قصره، لأن والده معاوية بن هشام قد توفي في سن مبكرة. فنشأ مع جده، وكان كل من يرى عبد الرحمن الداخل يتخيل فيه شخصية متميزة، حتى إن عمه مسلم بن عبد الملك وكانت له فراسة في الناس، كان كلما رآه قال: إن لهذا الفتى من أولادنا شأنا كبيرا، وما أظنه إلا سيدا من سادات بني أمية. كل هذه المخايل كانت موجودة في شخصية عبد الرحمن الداخل. مسألة الهروب إلى مصر ثم إلى شمال أفريقيا إلى القيروان مع الجلد والصبر، ومع أيضا عدم وجود أنيس وعدم وجود نصير، تدل على هذه الشخصية. كما قلنا وصل وعمره 19 عاما، وهناك اختبأ في بيت أحد البربر وقد أخبره بحاله، فتعاطفوا معه لأنهم أيضا يعتبرون أخواله. بقي مختبئا حتى بلغه أن ثورة عارمة للخوارج بقيادة عبد الرحمن بن حبيب قد حدثت في شمال أفريقيا، والخوارج من أعدى أعداء بني أمية. وكان عبد الرحمن بن حبيب الذي قام بهذه الثورة قد بلغه أن فتى من بني أمية قد نجا وأنه مختبئ في القيروان. بلغ الخبر عبد الرحمن بن معاوية أن عبد الرحمن بن حبيب قد ذكره في المجلس، وأنه يعلم أن هنا فتى من بني أمية وأنه يريد أن يقتله ليتخلص منه. هنا هرب من القيروان ووصل إلى برقة في ليبيا، وهناك اختبأ في بيت بعض البربر وصارت له طرائف في ذلك البيت. فأول ما اختبأ في البيت وصل إليه بعض من وشوا به، فبعد مضي حوالي 3 سنوات قال: وكان قد اقتربوا من الدار فلم يكن أمام صاحبة الدار واسمها تكفات البربرية، لم يكن أمامها إلا أن كان لها ثوب من الثياب المفرجة الكبيرة، فما كان لها إلا أن أمرت عبد الرحمن الداخل أن يجلس القرفصاء ويضم جسمه إلى بعضه، ووقفت وغطته بثوبها، فجاء الجند وفتشوا فلم يجدوه وكان هو تحت ثوبها. يقال إن بعد ذلك إن عبد الرحمن الداخل لما استتبت له الأمور في الأندلس جاءت إليه تكفات وزوجها ليصلهم وليذكروه بالحياة التي عاشها عندهم، فلما رآها ضحك وقال: أما والله لقد هممت أن أعطس أو أن أسعل، ولكن الله قدر لي أن أنجو. فابتسمت له وأكرمها وأعطاها. إذن بقي 4 سنوات في برقة بليبيا مختبئا، وقد بلغ عمره 23 عاما. هنا بدأ يفكر مع مولاه بدر، وبدر هذا مولى رومي من موالي عبد الرحمن بن معاوية، بدأ يفكر في الأندلس، فهو الآن في شمال أفريقيا والأندلس ليست ببعيدة، ولن يستطيع أن ينجو من العباسيين إلا إذا خرج خارج الحدود. فوقر في نفسه أن يدخل الأندلس، وأرسل مولاه بدرا لهذه المهمة ليستكشف له الأوضاع في الأندلس حتى يستطيع هو أن يدخلها، وعند ذلك يقدر الله له ما يشاء. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. نحن نأخذ العبر والمعاني من هذه المناسك العظيمة التي تتتالى علينا منسكا تلو الآخر. وسرنا مع الحجيج منذ خروجهم من بلادهم حتى وصلنا إلى الميقات ودخلنا معهم مكة، ثم دخلنا إلى المسجد الحرام الذي شرفه الله تعالى، ثم رأينا الكعبة ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبدأنا بالطواف عند الحجر الأسود، والطواف كما نعلم هو 7 أشواط تبدأ عند الحجر الأسود. فإذا استطاع الإنسان أن يقبل الحجر الأسود قبله، وإن لم يستطع فيلمسه، وإن لم يستطع فيشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر. وإذا قال الله أكبر فلا بأس، وإذا فاته ذلك ولم يقل شيئا فهو سنة لا إثم فيه ولا فدية فيه ولا يحتاج أن يعيد الطواف، فهذه كلها من السنن. وهذا الحجر حجر من الجنة كما ذكرت لكم، وجاء في الأثر أنه يشهد لمن يستلمه يوم القيامة، كل من يشير إليه أو يلمسه أو يقبله يشهد له يوم القيامة. وقيل في الأثر كذلك أنه يمين الله في الأرض، فكأن الإنسان عندما يقبل هذا الحجر هو يعني يقبل يمين الله، وإن كان في الحديث نظر. فننطلق مع الكعبة ونبدأ بالطواف حول الكعبة، 7 أشواط تبدأ بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود، وتنتهي بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود كذلك، 7 أشواط، لكن سيؤشر أو يقبل الحجر 8 مرات، لأن المرة الأولى لبداية الشوط الأول، ثم بداية الشوط الثاني والثالث وهكذا، وبداية السابع يكون أشار 7 مرات، وفي نهاية السابع يكون أشار 8 مرات، فينتهي بالإشارة إلى الحجر الأسود أو بتقبيل الحجر الأسود. وكما ذكرت لكم هنا خضوع وعبودية، نهانا أن نعبد الأصنام، نعبد الحجارة، وجعلها شركا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من رحمته وجوده وكرمه سبحانه لمن يشاء. فنهانا عن أن نعبد الحجارة فأطعنا، وأمرنا أن نقبل الحجارة فأطعنا، نحن عبيد. كل المناسك هذه تؤكد معنى العبودية لله رب العالمين. أثناء الطواف نطوف عكس عقارب الساعة باتجاه اليسار، القبلة على يسارنا، ولا تصح إلا بذلك، لا يجوز الطواف بالعكس وهو باطل ولا أجر فيه، بل هو إثم لأنه قد ابتدع بدعة. وكلما اقترب الإنسان من الكعبة في طوافه أو حتى في صلاته كان الأجر أكثر. وذلك يسألني بعض الناس لو صلينا في الفنادق والكذا، هذا جائز ما دام ليس بينكم وبين الكعبة طريق يفصلكم عن الإمام، يجوز اتباع الإمام. ولذلك قال العلماء لا يجوز اتباع الإمام في بلادنا مثلا نتابعه بالتلفزيون، لأننا بينه وبينه مسافات وطرق، فالشرط هنا لمتابعة الإمام ألا يقطع بين المصلي المأموم والإمام طريق سيارات وطريق الناس رايحة، يعني طريق رئيسي يعني. أما طرق المشاة التي داخل الحرم فلا بأس بها ولا تقطع الصلاة. فنصلي مع الإمام إذا جاء وقت الصلاة، وإذا جاء وقت الصلاة أثناء الطواف نقطع الطواف ونصلي مع الإمام، ثم نكمل من حيث توقفنا، فنكمل طوافنا. قال بعض العلماء نكمل من بداية الشوط، والصحيح أنه يكمل من حيث انقطع في طوافه. ليس في الطواف دعاء محدد، في بعض الكتب الآن دعاء الشوط الأول دعاء الشوط، يعني كلها ليس لها أي أصل وليس فيها أي حديث صحيح، يدعو بما شاء، ولو دعا بها
لا بأس، يعني كثير من الناس لا يحفظ الأدعية فيريد أن يستعين بكتاب، لا بأس يقرأ من الكتاب ويطوف وهو يقرأ لا بأس. والطواف لابد أن نفهم أنه صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فإذا نحن عندما نطوف في بيت الله الحرام نحن نصلي. أذكر كنت أطوف حول الكعبة فجاء شاب يريد أن يجادل في قضية فقهية، فقلت له يا أخي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت من النقاش. فقال لي بسرعة يا دكتور وكذا، قلت له بسرعة أقول وأنا ماشي في الطواف. فبدأ يشرح القضية، أخذ معي نصف شوط. قلت له يا أخي أنت الآن أخذت نصف شوط فقط تشرح لي الموضوع، وأنا أحتاج أرد وأشرح لك وجهة نظري، وهذا سيأخذ الطواف، والطواف صلاة فدعني أصلي، إذا انتهيت من الطواف أجلس معك. هنا تأكيد على معنى أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا تذكرنا أن الطواف هذا صلاة ويجب فيه الوضوء، ولو فقد الإنسان وضوءه في الطواف يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويرجع مرة أخرى إلى الطواف، يكمل من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي انقطع، لا يحتاج أن يرجع من بداية الطواف، فيرجع من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي قطع، فهو صلاة. وبالتالي لابد أن يتم بسكون وهدوء وخشوع. كثير من الناس في الطواف يزاحم ويعني يدفع الناس، أو بالعكس يكون مشغول بمن يزاحم ومشغول بمن يصلي وقت الطواف في وسط الطواف، ومشغول ينهر هذا وينصح هذا، ما هو ما صلى أيضا. فانشغلوا بصلاتكم، انشغلوا بطوافكم، هذا أفضل للمصلي، لأن الطواف مرة أخرى صلاة. كلما اقتربنا من الكعبة كان أفضل، فالذين يصلون بالفنادق لهم أجر، لكن الذي يصلي في الصحن أجر أكثر، والذي يصلي داخل الحرم أجر أكثر، والذي يصلي أقرب إلى الكعبة أجر أكثر، إلا إذا منع كالنساء وكذا فلهن الأجر على قدر ما يتاح لهن، والله سبحانه وتعالى أعلم بنياتهن. والطواف هذا بالنسبة للطواف الأول، بالنسبة للمتمتع هذا طواف العمرة وهو واجب، يسمى طواف القدوم، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف العمرة وهو واجب بالنسبة للمعتمر، سواء كان معتمر أو متمتع أو قارن، لأن كلهم عندهم عمرة. أما المفرد فلا يجب عليه، لو طاف هذا الطواف يعتبر طواف زيارة، لا يسقط عنه طواف الحج، لكن لو سعى بعده يسقط عنه سعي الحج، لكنه ليس سعي الحج، هذا العفو ليس طواف الحج إلا لمن اعتمر، فهذا طواف عمرة الحج أو العمرة وحدها. فهذا بس شوية معاني في هذه المسألة. وأحب أن أؤكد على قضية هنا، أن الطواف بما أنه صلاة هو كذلك تحية المسجد الحرام، يعني نحن لما ندخل أي مسجد من السنة ألا نجلس حتى نصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أثناء خطبة الجمعة رأى رجلا دخل المسجد فجلس، فقال يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي، وأمره أن يتخفف فيهما، يعني ما يطول لأنه حتى ما تفوت الخطبة. فمن السنة أن الإنسان إذا دخل أي مسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، طبعا إذا كانت الصلاة قائمة لا يصلي ركعتين، يصلي مع الجماعة وتسقط عنه الركعتين، المهم أن لا يجلس حتى يصلي، يصلي فرض، يصلي سنة، يصلي نافلة، وإذا ما هو وقت فرض ولا سنن ولا نوافل يصلي ركعتين تسمى تحية المسجد. لكن لو صلى ركعتين مثلا قبل الظهر سنة الظهر هذه هي نفسها تحية المسجد، انتهينا. يعني معنى تحية المسجد أن الإنسان ما يجلس حتى يصلي فرض أو نافلة، أو إذا ما في شيء يصلي ركعتين تحية للمسجد. تحية المسجد الحرام تختلف عن هذا، تحية المسجد الحرام أن نطوف، طبعا إذا كان الطواف ميسر، لكن إذا كان الإنسان مرهق مثلا أو الطواف فيه ازدحام شديد ففي هذه الحالة يكتفي الإنسان بأن يصلي ركعتين. فطواف الطواف النافلة هذا تحية المسجد محبذ في كل وقت، في الليل في النهار في أي وقت يحبذ للإنسان
أن يطوف. وبالتالي إذا الإنسان جلس في مكة أيام ما عنده يعني المناسك فيها، من السنة أن يذهب إلى المسجد الحرام يطوف. ولذلك إحنا نرى الناس في الطواف بعضهم محرم وبعضهم لابس ملابس عادية. الذي لابس ملابس عادية معناها قاعد يطوف طواف نافلة، ليس طواف فرض، لأن طواف الفرض هو لما يكون محرم. فهذا بس شوية معاني فقهية فيما يتعلق بقضية الطواف. الآن دعوني أدخل معكم في أسرار هذا الطواف. تأملت ونظرت وقرأت لسادة العلماء، ما سر هذا الطواف؟ لماذا ندور حول حجارة ونحن نوحد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، لا نعبد حجارة، ونحن نعلم أن هذه حجارة بما فيها الحجر الأسود لا تضر ولا تنفع، وإنما تعظيمها لأن الله أمرنا أن نعظمها، ولأن الأنبياء وعلى رأسهم النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام قد طاف بها وقبلها، فإذا اقتداء واتباعا وطاعة وعبودية لله رب العالمين. لكن ما السر في هذا؟ هناك أسرار. طبعا السر الأعظم هو أنها عبودية، نحن نخضع، قال لنا طوفوا حول الحجارة نطوف، لأننا عبيد ونعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. وقال بعض العلماء سرا لطيفا استحسنته ولا بأس به، لماذا نطوف في جهة اليسار ولا نطوف في جهة اليمين، مع أن كل العبادات السنة فيها التيامن؟ لما ندخل المسجد من الأفضل أن ندخل برجلنا اليمين، لما نبدأ بعمل صالح نبدأ باليمين، لما نعطي صدقة نعطيها باليمين، لما نأكل نأكل باليمين، كل الأعمال الحسنة نعملها باليمين، لما نخرج من المسجد نخرج باليسار، لما ندخل أجلكم الله دورة المياه ندخل برجلنا اليسار. فجعلت اليسار للأشياء غير الحسنة، بينما اليمين جعل للأشياء الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، كل بيمينك. فإذا قضية التيامن هذه مسألة من سنن الشرع وهي مستحبة في شرع الله عز وجل، إلا لما جينا إلى الطواف نطوف جهة اليسار ما نطوف جهة اليمين، لابد لهذا من سر. قال بعض العلماء من أسرار هذه المسألة، وهو قضية لطيفة كما ذكرت استحسنتها، أن القلب في الغالب نادر أن لا يكون كذلك هو جهة اليسار، فحتى يكون القلب أقرب إلى الكعبة نطوف جهة اليسار، وهذا معنى حسن لا بأس به. لكني تأملت وخطر في بالي خاطر أحب أن أشارك به إخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين. تأملت هذا لما درست العلم في الغرب، وجدت ظواهر في الكون. أنا درست الأحياء ودرست الجيولوجيا ودرست الفلك، فوجدت ظاهرة عامة في كل العلوم أن المخلوقات غير ساكنة، ما في مخلوق ساكن على فكرة، حتى الميت غير ساكن، وتعجبون لذلك. نحن في النهاية نتشكل من ذرات، والذرات فيها نواة، وحول النواة تطوف إلكترونات، تطوف أي تدور، الطواف دوران، فتطوف تدور. هذه الإلكترونات النظرية السائدة فيها عند العلماء أن لها يعني طبقات إلى آخر، هذا موضوع آخر، لكن اللي يهمنا في اتفاق بين العلماء أن هناك إلكترونات، وأن الإلكترونات تدور غير ثابتة حتى في الميت. الذرات التي تتكون منها الخلايا الميتة في النهاية تتكون من ذرات فيها نواة، والنواة فيها إلكترونات، والإلكترونات غير ثابتة غير ساكنة، تتحرك تدور، وكلها تدور عكس عقارب الساعة في اتجاه اليسار، فما في شيء في الكون ساكن. وإذا نظرنا إلى شيء أكبر، فأخذنا جسم الإنسان، وجسم الإنسان في دورة دموية، والدم يتحرك في دائرة داخل جسم الإنسان، هذا الدم يدور عكس عقارب الساعة كذلك، فهو يتحرك كذلك جهة اليسار. وإذا نظرنا إلى أكبر من ذلك فذهبنا إلى القمر،
سنجد أن القمر يدور حول الأرض باستمرار، ودوران القمر حول الأرض هو عكس عقارب الساعة، فهو كذلك يطوف جهة اليسار. والأرض نفسها مع القمر تدور حول الشمس، وكذلك كل الكواكب التي في المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، وكلها تدور في جهة اليسار. والمجموعة الشمسية نفسها التي هي نجم واحد من بلايين النجوم في مجرتنا الكبيرة من The Milky Way، درب التبانة أو طريق اللبني، وفيها مئات البلايين من النجوم، بلايين النجوم. هذه المجرة الضخمة الشمس تحتاج حتى تدور حول مركزها أكثر من 250 مليون سنة عشان تدور حول مركز المجرة. وفي مركز المجرة ثقب أسود يبتلع ما فيه، وكل النجوم التي حواليه تدور حول هذا الثقب الأسود، وكلها تدور في جهة اليسار. والكون مليء بالمجرات، وكل مجرة تدور، ما في مجرة ثابتة، وكلها تدور في جهة اليسار. وهذا شأن الكون كله، الكون كله يطوف، الكون كله في حركة، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون. فالكل في فلك، والفلك هو الدائرة أو الحركة البيضاوية هذه، وكلها إلا ما ندر جدا باستثناء إلهي كلها تدور في جهة اليسار. وأول عبادة وضعت في الأرض بعد السجود هي الطواف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والملائكة في الملأ الأعلى عندهم كعبة، هي البيت المعمور فوق الكعبة التي نحن فيها. هذه الكعبة يطوف حولها الملائكة، يطوف حولها في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. فنحن عندما نطوف، نطوف مع كل الخلائق، حتى مع الملائكة ومع الذرات ومع الدم ومع المجرات ومع الكواكب ومع الأقمار، وكلنا نطوف في تناسق كامل. فأنا عندما أطوف أستشعر أن كل الكون يطوف معي. أنا عندما أطوف وأعبد الله تعالى بالطواف، كذلك كل الكون يعبد الله تعالى معي في الطواف. الكل خضع للرحمن، الكل خضع للجبار سبحانه. كلهم أمروا أن يطوفوا فطافوا، وكلهم أمروا أن يطوفوا جهة اليسار فطافوا جهة اليسار. فتذكروا هذا المعنى، أنكم عندما تطوفون حول الكعبة تذكروا أنكم في عبادة يشترك فيها كل الكون. الكل يطوف، والكل يطوف في نفس اتجاهكم جهة اليسار. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تتذكروا عظمة هذه العبادة، نحن لسنا في صراع مع الطبيعة، نحن في تناسق كامل مع الطبيعة. ونحن نطوف، عندما نطوف نطوف على نفس المكان الذي داس عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وداس عليه على فكرة كل الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حج البيت. كل الأنبياء، كأني أرى موسى رافعا صوته، آدم يعني أسمر، رافعا صوته لبيك اللهم لبيك، وكأني أرى صالح ممسكا بزمام ناقته حمراء، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا ملابسه رافعا صوته لبيك اللهم لبيك. ما في نبي إلا وداس في هذا المكان. كل الأنبياء، أمر الله عز وجل كل الأنبياء أن يأتوا إلى هذا البيت الحرام، بيت الله في مكة. فنحن نطوف على مكان داسه أشراف الناس، ومن بعدهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين، وعظماء علماء الإسلام. فتذكروا أنكم تسيرون على نفس الخطى، فما أعظمها من عبادة، عبادة الطواف.
في اللقاء القادم إن شاء الله أسترسل معكم مع مزيد من أسرار الحج في زمزم ومقام إبراهيم، ونبدأ بالحديث كذلك عن السعي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: وحد.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمرة، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد، من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومع بداية سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد استقرار الأمور في الجزيرة العربية وصلح الحديبية مع قريش ودخول الناس بشكل فيه سلام جدا وسمعهم عن الإسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الرسائل لملوك العالم، بقت خطوة مهمة جدا بتشكل تهديد كبير جدا على المدينة، وهي حصون خيبر الممتلئة بيهود المدينة اللي أجلاهم النبي بعد خيانتهم المتتالية ومحاولتهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تمركزوا في حصون معينة وبدأت الدسائس وتأليب القبائل لغزو المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطهر المكان ده من كل التهديدات اللي بتهدد سواء الأوطان أو الأديان. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تجهزوا، ده كان في شهر محرم من سنة 7. وفي بعض المواقف اللي أنا حابب أحكيها لك وهم ماشيين في الطريق كده قبل ما نبدأ أحداث الموقع نفسها. أول موقف إن الصحابة وهم ماشيين بدأوا يعلوا صوتهم قوي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. الصحابة كان عددهم 1400 مقاتل ومعهم تقريبا 200 فرس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ما تعلوش صوتكم، الصوت البسيط الهادي اللي فيه تضرع ربنا سمعه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أصما ولا غائبا، إنما هو سميعا قريب ومعانا سبحانه وتعالى. وبعدين هم ماشيين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع سيدنا عبد الله بن قيس بيذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له: يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ حاجة لما تعملها تاخد كنوز في الجنة، واللي عنده كنوز كما قال العلماء ينبغي أن يدخل لهذه الكنوز. من عندي ملك بقى جوه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر اللي انت بتقوله ده. وبعدين سيدنا النبي وهم ماشيين كده نده على سيدنا عامر بن الأكوع، أحد الصحابة اللي صوته حلو، وقال: يا عامر، خذ لنا من هناتك، يعني ما تسمعنا حاجة. صوته حلو والجيش ماشي كده، يبقى فيه صوت جميل كده يعني يونس الناس وهم ماشيين في قسوة الصحراء. فبدأ يغني الأغنية بتاعت حفر الخندق اللي من سنتين: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى يعني المعتدين، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وكعادته صلى الله عليه وسلم يرد عليه: أبينا أبينا. وبعدين أول ما وصلوا قرب كده حصون خيبر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة دي يدعو دعاء دخول المدينة اللي بيعلمه لنا دخول أي مدينة جديدة. يعني قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، شالوا يعني أراضي، الأراضي واللي شايلاه جواها. اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، اللي مضلل عليها، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها. وبكده يوصل جنود المسلمين مع سيدنا رسول الله على مشارف حصون خيبر. في طريق الذهاب لخيبر حال منور، ياريت يبقى أحوالنا وإحنا ماشيين مع بعض بعربياتنا ولا بمواصلاتنا. سيدنا النبي طالع من بلد ورايح بلد تانية، وممكن يبقى لقاء صعب وحرب صعبة. فهو طالع، صحابة بيدعوا بمنتهى يعني إيه الإقبال على ربنا، كان يقول لهم واحدة واحدة: ربنا سمعنا وعليم بينا. عليم بينا دي شبه حاسس، بس إحنا ما بنقولش على ربنا حاسس، نقول ربنا عليم. ربنا عليم بينا، وطي صوتك كده وقول له: يا رب خد بإيديا ونجيني وعني على أنا رايح له، وسهلها واكتب لي التيسير في كل خطوة بالراحة بهدوء، وعليم بحالنا. إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. حاجة تانية، واحنا ماشيين مع بعض شوف سيدنا النبي يقول لسيدنا عمرو بن الأكوع ما تسمعنا حاجة. الحال جميل، رايحين في حرب، بس في الآخر ربنا هيمدنا بمدده. وبعدين هو إيه الاختيارات اللي قدامنا؟ إما ربنا ينصرنا وإما نبقى شهداء، والاثنين ربنا سماهم الحسنيين لأن الاثنين فرحة في الدنيا والآخرة. فبيقول له سمعنا حاجة، فقعد ينشد. وبعدين عند دخلة البلد أول ما قربوا من خيبر في دعاء اسمه دعاء دخول البلدة، اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، رب الأراضين السبع وما أقللن، لنهاية الدعاء. مهم إن الواحد يعيش بالطريقة دي. أولا اشتري الكتاب الصغير اللي اسمه الأذكار بتاع الإمام النووي، أو حتى كتاب حسن المسلم الصغير ده اللي فيه دعاء اللبس ودعاء الأكل ودعاء الشرب ودعاء الخلاء اللي هو الحمام ودعاء ركوب الدابة. خلي أذكار الحال، لأن ده بينور القلب جدا. والنبي كان ده حاله، كان يذكر الله على كل حال، وكان ليه ذكر صلى الله عليه وسلم في كل حركة، كان ليه ذكر، يشوف الهلال، يحس بقدوم الريح، وده بينور القلب وبيسكن القلب وبيقويه على تحديات الحياة، وبيخلي القلب يفرح في الفرحة. مش تيجي حاجة نعمة الإنسان يشوفها صغيرة، القلب شايفها صغيرة فما يشكرش ربنا، أو يشوفها كبيرة فيخاف تضيع منه فما يعرفش يستمتع بيها. بيسكن القلب فبيعرف يدوق طعم الحياة. إمتى؟ بكتر الذكر والدعاء. فخليك كده منور زي ما سيدنا النبي النور صلى الله عليه وسلم نور لنا كده هو ماشي في طريق خيبر. خلي حياتك كده مع ربنا كده كلها ذكر، وشوف حالك هيتغير ازاي. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع خلق عظيم هو الحب في الله تعالى والإيثار، ومن ذلك السلامة من الأنانية. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المحب الوهاب، والتخلق باسم الله تعالى المحب يكون بأن تحب خلق الله وتحب لهم الخير، لأنهم منسوبون إلى الله تعالى، فتنتشر المحبة بين الناس وبذلك تزول الكراهية. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب يكون بأن تعطي بلا عوض ولا غرض، بل حبا بالعطاء وتفضيلا للهبة، كعطاء الوالدين لولدهم بلا مقابل. أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله هو أن نحب الآخرين لله حبا صادقا غير مشروط بنفع، حبا نابعا من مشاعر حقيقية وقيم إيمانية، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. هذا الحب في الله يعود بالنفع على الجميع، يقوي الثقة بين الأفراد، ويعالج الأنانية والبخل. والعبرة بصفاء القلوب وإخلاص المحبة، لا بكثرة اللقاء والتواصل. ولما كان الإيثار هو علامة الحب، فإن المحب يعطي ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إذا تربى الأبناء في الأسرة على الأخوة والمحبة كانت أسرة قوية ومتماسكة، فكيف إذا نشأت الأمة على هذا الخلق؟ إذ ذاك لا شك سيصبح مصدرا للقوة والعز والتقدم والرقي. ولا تقتصر المحبة في الله على الأصدقاء، بل بين الزوجين، فيتعاملان بمودة وعطاء بلا من ولا أذى. فالزوجة تعطي زوجها حبا في الله ولا تنتظر منه مقابلا، والزوج يعطي زوجته حبا في الله ولا ينتظر منها مقابلا أيضا. إنك إن أردت أن تنال محبة الله وتكون من الذين يكرمهم الله تعالى، فاختر لنفسك أخا في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. أيها الأحبة، للمحبة في الله شروط ومظاهر: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعينه في جميع شؤونه وتنصحه، وأن تحفظ سره وتستر عيبه، وأن تدافع عنه ثم تلتمس له الأعذار لتقصيره، وعند الزلات ترشده للتوبة، ولا تتحدث عنه حتى مع نفسك اللهم إلا بالخير، وألا تغضب منه ولا تحسده، وتعطيه بلا مقابل ولا تتوقع منه شيئا. ذلك لأن حقيقة عطائك لله وليس له. لقد حث الإسلام على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أحب المرء أخاه في الله ثم أخبره أنه يحبه استمال قلبه واجتلب وده، وإذا علم أنه له محب قبل نصحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الأخ الصالح المحب في الله في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، ينصحك دون جرح ويحبك دون شر.
الأخوة في الله جنة معجلة ونعمة لا تقدر بثمن ولا تكال بوزن. الأخوة في الله مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وسندك حين تنهار قواك. أرقى درجات الحب في الله هو الإيثار، فالإيثار صفة المحب، وهي أن يفضل أخاه المسلم على نفسه في قضاء حاجاته المادية والمعنوية. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المحبة في الله نعمة إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب المخلصين الأتقياء من عباده، ثم يؤتيهم عليه أجرا عظيما. فهل هناك أعظم من استحقاق محبة المولى عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: العاشر من ذي الحجة. قال الله تعالى:
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
0: معاني العيد تصدح في كل مكان. في يوم نحر هو من أعظم الأيام، فحرك دوافع البهجة بشعيرة الله، وتعبد لله بصلة الأرحام وإطعام الطعام، وتذكر أنك لازلت في رحاب خير الأيام، فلا تكن من الغافلين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

جئت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الجبار. الجبار بألف ولام التعريف اسم من أسماء الله الحسنى، وإن كانت صفة الجبر كوصف للمخلوق صفة ذميمة، فهي في حق الله عز وجل من الصفات الواجبة لكمال الله تعالى المطلق. فهو تبارك اسمه وعطاؤه الذي جبر الفقير حين شرع الزكاة والصدقات وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وعلمنا أن الصدقة توضع في يده قبل أن توضع في يد الفقير، وهو الذي جبر المريض حين جعل له أجرا إذا تقبل البلاء بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، وجعل زيارته زيارة له عز وجل. وإذا تأملنا أيضا النظام الكوني وعلى وجه الخصوص المجموعة الشمسية، نجد أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة معينة، كذلك الأرض وسائر الكواكب الأخرى تدور حول نفسها بما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وتدور أيضا حول الشمس بما يترتب على ذلك من تعاقب فصول السنة، وهذه الدورات تتم في تناسق معجز يكفل انتظام تعاقب الليل والنهار وانتظام تعاقب فصول السنة. ما الذي يجعل هذه الكواكب والتي هي أجسام جامدة تسير كأنها كائنات عاقلة حكيمة؟ إنه الجبروت الإلهي الذي أخضع هذه الأجسام للإرادة الإلهية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجبار له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه بخصوص مناسك الحج والعمرة. حلقتنا هذه آخر حلقة في مناسك الحج والعمرة. الإحرام بالعمرة من الميقات، يشترط لصحة الإحرام بالعمرة أن تكون من الميقات، وهو المكان الذي لا يجوز لقاصد النسك من حج أو عمرة أن يتجاوزه دون إحرام. الناس بالنسبة لميقات الإحرام المكاني 3 أصناف: الآفاقيون، أهل الحرم، أهل الحل. الآفاقيون: الآفاقي هو من يقطن خارج المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج أو العمرة. يجب على الآفاقي الذي يريد الإحرام بنسك العمرة أن يحرم قبل تجاوز الميقات، سواء كان سفره بالبر أو البحر، أرضا أو جوا. من أحرم بعد تجاوزه هذه المواقيت صح إحرامه، ووجب عليه ذبح شاة لتجاوزه واجبا من الواجبات. لا تعتبر جدة ميقاتا للآفاقيين، وعلى من أحرم منها ذبح شاة. رئيس المحاكم الشرعية في قطر اسمه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود يجيز أن تكون جدة ميقات لمن يمرون عليها من بالطائرات أو بالسفن البحرية. قد يكون للمضطر عذر أن يأخذ بهذا الرأي ورخصة في هذا الموضوع. أهل الحرم وهم سكان مكة ومن كان منزله داخل هذه المنطقة، يحد هذه المنطقة الحرم حدود التنعيم من الشمال وما يسمى بمساجد عائشة، عرفات، الجعرانة من الشرق، أضاة لبن من الجنوب، الحديبية من الغرب. هؤلاء سكان الحرم أو أهل الحرم إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة عليهم أن يخرجوا إلى هذه الحدود، إلى حدود منطقة الحرم، فيحرموا من هذه الحدود بالعمرة من مساجد عائشة أو التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو أضاة لبن. أهل الحرم هم سكان مكة ومن كان منزله داخل منطقة الحرم. يجب على أهل الحرم أن يحرموا بالعمرة من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم. أهل الحل هم الذين يسكنون بين حدود منطقة الحرم وبين حدود المواقيت. من كان منزله داخل المواقيت وبعد حدود منطقة الحرم، هؤلاء يسمون أهل الحل. أهل الحل إذا أرادوا أن يعتمروا بالعمرة كأهل جدة مثلا، كأهل مثلا بحرة الزيم، هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمروا فيجب عليهم أن يعتمروا، أن ينووا الإحرام بالعمرة من بلدهم، لا يجب عليهم الخروج إلى المواقيت وإنما من بلدهم قبل أن يتجاوزوا حدود منطقة الحرم. أهل الحل هم من يسكنون خارج منطقة الحرم وقبل منطقة المواقيت كسكان جدة مثلا، فإنهم يحرمون بالعمرة من بلدهم. مسألة: امرأة سافرت تريد العمرة ولكنها لم تنوي الإحرام بالعمرة حتى وصلت إلى مكة، هل تصح عمرتها؟ الجواب: عمرتها صحيحة، وعليها أن تذبح شاة لتركها واجب الإحرام من الميقات. مسألة: امرأة سافرت لزيارة ابنتها المقيمة في جدة، هل يجوز لها أن تحرم بالعمرة من جدة؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، لأن حكمها في هذه الحالة كحكم أهل جدة. مسألة: امرأة معتمرة أحبت أن تعتمر في سفرتها تلك مرة ثانية وثالثة، من أين تحرم بالعمرة؟ الجواب: حكمها في ذلك كحكم أهل مكة، تحرم من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم كالتنعيم أو الجعرانة. إذن هذه المرأة المعتمرة أول عمرة لها يجب أن تحرمها من الميقات قبل أن تتجاوز المواقيت، عليها أن تحرم بالعمرة وتنوي العمرة. وصلت إلى مكة، اعتمرت أول مرة ثم تحللت من إحرامها، قصرت شعرها، تريد أن تعتمر مرة ثانية وثالثة، يصبح حكمها كحكم أهل مكة، تحرم بالعمرة من حدود منطقة الحرم من أي مكان شاءت، من التنعيم، مساجد عائشة أو الجعرانة أو الحديبية أو من عرفات أو من أضاة لبن. مسألة: امرأة حاجة أرادت أن تعتمر بعد الانتهاء من أعمال الحج،
فهل يجوز لها ذلك؟ ومن أي مكان يجب عليها أن تحرم بالعمرة؟ الجواب: يستحب للحاج أن يأتي بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج إذا كان مفردا بالحج، ويحرم من الحدود الفاصلة بين منطقة الحل والحرم من التنعيم أو من الإجعرانة أو غير ذلك. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج أرادت أن تعتمر مرة ثانية في اليوم السادس من ذي الحجة بعد تحللها من العمرة الأولى وقبل إحرامها بالحج، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: يجوز لها أن تعتمر قبل يوم عرفة، والأفضل لهذه المرأة أن تستغرق الوقت بالعبادة والطواف والدعاء بدلا من الإتيان بعمرة جديدة، وبإمكانها الإتيان بالعمرة بعد انتهاء أيام التشريق. إذا هذه المسألة يمكن تحتاج إلى شرح قليلا. امرأة متمتعة تعتمر أولا ثم تتحلل من إحرامها، ربما تمكث حلالا في مكة هكذا 10 أيام 15 يوما حسب قدومها إلى مكة، ربما يكون في وقت مبكر. هل يجوز لها أن تحرم بعمرة ثانية قبل أن تحرم بالحج؟ يجوز، لكن الأفضل يكره لها قبل أيام أن تنتهي أيام التشريق أن تحرم بالعمرة، يفضل لها أن تستغرق الوقت بالعبادة والدعاء ثم تحرم بعمرة جديدة بعد أن تنتهي من أيام التشريق، يعني بعد أن تحرم بالحج وتتحلل من إحرام الحج. ما هي أركان العمرة وواجباتها؟ للعمرة 3 أركان: الإحرام، إحرام بالعمرة، نويت العمرة، لا يشترط التلفظ بل يكفي بالقلب، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. الركن يعني إذا لم يفعله المعتمر فسدت عمرته ولم تصح. أركان العمرة وواجباتها: للعمرة 3 أركان عند الحنبلية والمالكية: الإحرام بالعمرة، الطواف، السعي. إذا أنقص المعتمر ركنا من أركان العمرة لم تصح عمرته. طبعا يجوز للمعتمر عند إحرامه عندما ينوي العمرة أن يشترط فيقول: نويت العمرة ومحلي حيث حبستني، أي أتحلل في المكان الذي أحبس فيه، وهذا ذكرناه عند الشافعية والحنبلية. فإذا عاقه عائق عن الوصول إلى مكة وأداء العمرة يجوز له أن يتحلل في مكانه، يحلق شعره أو تقصر شعرها، ودون لا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة التي لم يستطع أن يكملها. يجوز للمعتمر أن يشترط التحلل من العمرة إذا عاقه عائق عند الحنبلية والشافعية، ولا يجب عليه قضاء العمرة ولا ذبح شاة. الأفضل لمن يريد أن يشترط في إحرامه أن يقول: نويت العمرة ومحلي حيث حبستني. أما واجبات العمرة فهي 3: الواجب إذا تركه فيجب عليه ذبح شاة، أما عمرته فصحيحة. هي 3 واجبات: الإحرام من الميقات، إذن الإحرام هو ركن، أما أن يحرم من الميقات فهو واجب. إن أحرم بعد أن تجاوز المواقيت التي ذكرناها إحرامه صحيح، عمرته صحيحة، لكن يجب عليه ذبح شاة. الإحرام من الميقات، وواجب طواف الوداع، لطواف الوداع عند الحنبلية وعند الشافعية واجب، من تركه وجب عليه ذبح شاة، أما عند المالكية فهو سنة. عند الحنفية لا يشرع طواف الوداع لأنه ليس هنالك طواف قدوم في العمرة. وأيضا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هو واجب يتحلل به المحرم من عمرته إذا فعل الحلق أو التقصير. إذا فعلت المحرمة بالعمرة الحلق أو التقصير تحللت من عمرتها، ويجوز ويباح لها كل ما كان محظورا عليها. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات، طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية، الحلق أو التقصير. يجب على المحرم بالعمرة أن يجتنب محظورات الإحرام التالية، وتجب الفدية بارتكاب أحد هذه المحظورات: لبس الرجل للمخيط وتغطيته لرأسه، انتقاب المرأة ولبسها للقفازين، الطيب، حلق الشعر، قص الأظافر. من وجبت عليه الفدية يخير في أدائها بين الأمور 3: أولا ذبح شاة في الحرم، ثانيا إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين 1.5 كيلوغرام من طعام وتجزئ القيمة، ثالثا صيام 3 أيام في الحرم أو عند العودة إلى الديار.
كذلك من محظورات الإحرام المعاشرة الزوجية، هذه إذا أردنا أن نتحدث فيها لن يسعنا الوقت، ولكننا تحدثنا فيها بإسهاب عندما تحدثنا عن محظورات الإحرام في حلقات سابقة، تحدثنا عن محظورات الإحرام في الحج وفي العمرة، لمن يريد عليه الرجوع إلى هذه الحلقة، محظورات من محظورات الإحرام المعاشرة الزوجية، وتحدثنا بالتفصيل عن عما إذا عاشر الزوج زوجته في إحرام العمرة ماذا يجب عليه وهل تفسد عمرته أم لا. وقد ورد عن أم سليم رضي الله عنها أن زوجها أبا طلحة وابنها أرادا الحج ولم يريدا اصطحابها، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجر معي. يجوز عند الشافعية والحنبلية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عند المالكية يكره تكرار في السنة أكثر من مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، لكنه لم ينع عنها، لذلك قال بقية الفقهاء: يسن ويستحب، لا مانع من هذا أن يكرر في السنة أكثر من عمرة، لكن تكرار العمرة في يوم واحد أكثر من مرة أو في أيام متتالية هل يستحب أم يكره؟ لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف الصالح أنه كرر العمرة في أيام متتالية أو في يوم واحد. اليوم نرى كثيرا من المعتمرين يكررون في يوم أكثر من عمرة أو في أيام متتالية أكثر من عمرة. في الواقع الأفضل لهم الانشغال بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن أمام الكعبة أفضل من تكرارها، هذا التكرار المنهك الذي لا يجعل الحاج يعني يستغرق في العبادة والتأمل من كثرة التعب، إلا إذا كان لديهم عذر في التكرار، يريد أن يفعل عمرة لأمه، عمرة لأبيه، عمرة يهب ثوابها لبعض الأموات الذين يعرفهم ويخصونه، فهذا لا يكره له أن يكرر العمرة في أيام متتالية. تكرار العمرة يجوز عند الحنبلية والشافعية، تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، تكرار العمرة في اليوم الواحد أو في أيام متتالية أمر لم يعرف عن أحد من السلف أنه فعله. يستحب للمعتمر أن يكثر من الطواف ومن ذكر الله تعالى أمام الكعبة المشرفة بدلا من إكثار العمرة. يجوز للمعتمرين تكرار العمرة في أيام متتالية بدون كراهية إذا كانوا يفعلونها نيابة عن غيرهم. إخوتي وأخواتي، حلقتنا هذه هي آخر حلقات برنامجنا عن مناسك الحج والعمرة. حج مبرور وسعي مشكور لمن يحج هذا العام، ومن لم يحج هذا العام نرجو الله تعالى أن يكتب له الحج في الأعوام القادمة، ونرجو له أن يكتب ثواب الحج أيضا لهذا العام بإذن الله تعالى. تحج أرواحنا ولم تحج أجسادنا. وإلى لقاء قادم مع برنامج قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هي حلقة جديدة في برنامج وذكر. حديث اليوم عن مادة قرآنية حياتية وجدتها في القرآن الكريم تتكرر مع عواقبها السيئة في 289 موضعا، ووجدتها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب التسعة تتكرر 700 مرة. هذه المادة سلبية، بمعنى أنك مدعو أن تتخلى عنها. الإسلام تخلية وتحلية، أمور تتخلى عنها وأمور تتحلى بها. الإسلام تروك وأفعال، أمور تتركها وأمور تفعلها. هذه المتروكات، هذه التخلية أمور سلبية، وهذه المأمورات، هذه الأمور التي تتحلى بها أمور إيجابية. مادة اليوم مادة سلبية، عنوان حلقة اليوم لا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم مجاوزة الحق. أشرف حديث عند الدمشقيين قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أصعب شيء يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أن يلقى الله به أحدنا ظلم علق في رقبته لعبد من العبيد. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، بالإمكان أن يسامحك الله، عفوه واسع، فضله واسع، جميله قديم. حقوق العباد مبنية على المشاححة، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما العباد فظلمهم صعب. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إني قرأت أيها الإخوة في هذه المواطن الكثيرة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الظلم وعواقبه السيئة في 289 آية سننا أربعة لحضرة الله تعالى مع الظلم والظالمين. السنة الأولى: لا يفلح الظالمون. 100% الظالم لا يفلح. قد يسر اليوم لكنه سيندم غدا، قد يفوز اليوم لكنه سيخسر غدا، قد يعلو اليوم لكنه سيهبط غدا. 4 مرات في القرآن الكريم تكرر هذا القول: لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا تكررت في القرآن الكريم. كان هناك شاب يعمل عند صاحب معمل. الشاب مجتهد وهو مهندس وجاد في العمل. وقع له وهو يريد الزواج أن يتزوج ابنة صاحب المعمل. أرسل أمه، قرعت الباب على بيت أهل صاحب المعمل، استأذنت بالدخول لترى إن كانت عندهم فتاة للخطبة، وبالفعل كان عنده فتاة للخطبة. سألوها: من أنت؟ من ابنك؟ ماذا يعمل؟ فعلموا أنه يعمل عند والد هذه الفتاة. أخبرت النساء الزوج بأن فلانا المهندس الذي يعمل عندك
جاء ليخطب ابنتك. لم يتقي الله عز وجل صاحب هذا المعمل. في اليوم الثاني استدعى المهندس وقال له بنظرة ازدراء: أنت الذي أرسلت أمك لتخطب ابنتي؟ أطرق الشاب وقال: نعم. قال: أما علمت إلى بيت من أنت ذهبت؟ يا ولدي لا ترفع رأسك عاليا باتجاه الأعلى حتى لا يكسر. لقد كسر بخاطر هذا الشاب، استأذن من الرجل بالانصراف واعتذر ومضى، لكن في داخله ألما شديدا اعتصره من الداخل، لأن الرجل قد كسر بخاطره. هذا ظلم أيها الإخوة، ورب العالمين لا يرضى أن يشيع ظلم في العباد. تمر الأيام وهذا الشاب المهندس يترك هذا المعمل ليبحث في عمل آخر، ويتزوج زوجة صالحة خيرة، ويعمل في عمل آخر، ويبارك الله تعالى له في أعماله وفي ماله وفي أرزاقه ما دامت أخلاقه عالية ومهنته وحرفته جيدة وهو متقن لعمله، وإذا به يرزق مالا يفتح به معملا ينطلق فيه في حياته، وسنوات وسنوات وسنوات، وإذا بصاحب المعمل القديم تدور عليه الدوائر وينكسر بأمور ماله ويفقد ثروته ويبحث عن عمل. وهو يبحث عن عمل في جنبات المدينة يدخل إلى معمل هذا الشاب المهندس، ويدخل مستأذنا على المدير ليشاهد هذا الشاب هو المدير وراء المكتب، ويقف هذا الرجل الذي كان غنيا وثريا في السابق مطرق الرأس أمام هذا الشاب، يقول له: أتأذن لي أن أعمل عندك؟ لا يفلح الظالمون، من ظلم سينال عاقبة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. السنة الثانية لحضرة الله تعالى في الظلم والظالمين: هلاك الأمة بظلمها. إذا ظلمت الأمة فإن الله عز وجل يهلكها. قال الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. هل جاءكم نبأ بركان فيزوف؟ في إيطاليا مدينة تسمى كانت بومبي. بومبي هذه مدينة عصت الله عز وجل معصية شاعت فيها الفواحش، كانت تتباهى بالمصارعات، يتصارع فيها العبيد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والنساء مع الرجال والرجال والناس مع الوحوش، وكان لا يخرج من حلبة المصارعة إلا أحد الطرفين والآخر يخرج قتيلا، وشاع فيها أيضا احتقار العبيد وازدراء هؤلاء العبيد، طغت وبغت وكثر الظلم فيها وتظالم الناس. وفي ليلة ليلاء فار بركان فيزوف، فجعل عالي هذه القرية سافلها وأوقف الناس وحجرهم في مكانهم. هذه أسرة تأكل تصلبت حجارة، وهذه امرأة تحدث رجلا تصلبت حجارة، وهذا رجل يرتكب معصية صار حجرا. وفي مطلع الألفية وفي نهاية الألفية الماضية انكشف الرماد البركاني وانكشفت الآثار لتظهر لنا مدينة بومبي كيف تحجرت على ما هي عليه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. السنة الثالثة لله عز وجل مع الظلم والظالمين: تبقى الدول مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. نعم، من الممكن أن تبقى الدولة وهي كافرة إذا كانت عادلة، إذا كان الخير فيها شائعا، لكن إذا ظلمت وبغت وانتشر الظلم في أصقاعها وأرجائها فإن الهلاك سيحيق بها. قال تعالى:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والظلم هنا معناه الشرك. وما كان ربك ليهلك القرى بالشرك يعني وأهلها مصلحون. ما دام الأهل مصلحون لا يهلكهم الله، فإذا بغى بعضهم على بعض وتظالموا أهلكها الله تعالى. بقيت السنة الرابعة والأخيرة لله تعالى في الظلم والظالمين. السنة تقول: يمهل الله الظالم ولا يهمله. مستحيل أن يهمل الله تعالى الظالم. يحيى البرمكي كان أميرا في أثناء الدولة العباسية، وفي ليلة وضحاها صار يحيى داخل السجن، هو وزوجته وحاشيته ومن كان يخدمه. قالت له مولاة له، قالت: يا سيدي ما هذا؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ قال: لعلها دعوة مظلوم سرت بليل.

رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. هذا حديث

في الظلم والظالمين. أولها لا يفلح الظالمون، والثاني هلاك الأمة بظلمها، والثالث تبقى الدول مع الكفر ولا تبقى مع الظلم، والرابع والأخير يمهل الله الظالم ولا يهمله. نسأل الله عز وجل ألا يجعل لأحد من العباد عندنا مظلمة. مسرور كنت بالاجتماع بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج وذكر، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سقوط الغلاف الجوي على الأرض.
1: قام العلماء بحساب وزن الغلاف الجوي للأرض فوجدوه مساويا 5 مليار مليار كيلوغرام. إذن الغلاف الجوي الذي يعتبر سماء بالنسبة لنا ثقيل جدا. لو كانت كثافة الغلاف الجوي أقل مما هي عليه الآن لتبخر وهرب إلى الفضاء الخارجي، ولو أن جاذبية الأرض كانت أقل مما هي عليه الآن لم تتمكن الأرض من الإمساك بهذا الغلاف. إن الذي يمسك هذا الغلاف الجوي هو القوانين الفيزيائية التي تسير الكون ومنها الأرض. ولكن القرآن عبر عن هذه الحقيقة بآية عظيمة حدثنا من خلالها عن نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يمسك هذا الغلاف فلا يتبدد ويزول أو يقع، وهذا ما قد بلغ به منذ 14 قرنا.

وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: 9 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان.

قيل للحسن البصري: لما صارت الحرفة مقرونة مع العلم والثروة مقرونة مع الجهل؟ قال: ليس كما قلتم، ولكن طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم، طلبتم المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل، ولو نظرتم إلى من احترف من أهل الجهل لوجدتموهم أكثر.

قال أحمق لابنه وكان أحمق أيضا: أي يوم صلينا الجمعة في المسجد؟ فقال الابن: لقد نسيت، ولكن أظنه يوم الثلاثاء يا والدي. قال الأب: صدق، كذلك كان.

خمس يرفعن خمسا. التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة.

الندم على الإساءة من أصعب الحالات وأسوأ المواقف. يتمنى المرء لو يستطيع أن يدس فعلته في التراب أو يلقي إساءته في واد سحيق يجمع كل عبارات الاعتذار وكل تعبيرات الضعف والاستكانة وكل شواهد الغفلة وعدم الالتفات، ويعمل جاهدا ليأخذ بيد الطرف الآخر إلى سابق العهد وبداية الطريق، ويبذل له كل ما بوسعه ليبين علامات الود ومظاهر الاحترام.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الذي شرع لنا في هذا الدين العظيم أياما للفرح والسرور واللهو المباح. الحمد لله الذي جعل ديننا موافقا لفطرنا، والله سبحانه وتعالى والخالق ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي شرع لنا هذه الأعياد تجديدا للعهد وصلة للأرحام وإزالة للضغائن والأحقاد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من كان أكمل الناس في تعبده وفي فرحه وفي سروره وفي كل أحواله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام يتهيأ الناس للعيد، وحلقتنا هذه هي حلقة العيد. حلقتنا هذه نحن نتكلم عنها بحول الله تعالى عن العيد عبادة وفرحة. فالعيد عبادة قبل أن يكون فرحة، بل الفرحة في العيد صورة من صور التعبد لله جل وعلا، أن نتعبد لله بأن نفرح بما من به علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الأعياد وأخذ الراحة والسعادة بعد ذلك بعد موسم من مواسم الطاعات. عيد الفطر يأتينا بعد شهر من التعبد لله، وعيد الأضحى يأتينا بعد عشر من التعبد والتقرب لله جل وعلا. ما أشد فرح من تعب في عبادة الله، وما أشد متعة من قضى العشرة في طاعة الله فجاءه العيد ليصبح عيدين، عيد بإتمام ما من الله تعالى به عليه من الطاعات، وعيد بالفرح والسرور مع الناس. وما أتعس ذلك الشخص الذي يخطط في أيام العشر المباركة الفاضلة التي يعظم فيها العمل الصالح، وهي جزء من الأشهر الحرم التي نهينا وشدد علينا في ظلم النفس عنها، التي نهينا وشدد علينا في النهي عن ظلم النفس فيها، وهم مع ذلك مشغولون بالترتيب والتجهيز وجمع الأموال واختيار الأماكن لمعصية الله جل وعلا في أعظم أيام الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام العيد، لأن الناس يقرون فيه أي يستقرون فيه بمنى. فأعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يعصي ربه وأن يتهيأ في العشر الفاضلة لمعصية الله تعالى في أعظم أيام الدنيا؟ فهو أعظم أيام الدنيا، وهو يوم من العشر المعظمة، وهو يوم من أيام الأشهر الحرم، وهو يوم يتعبد الناس فيه لربهم بالأضاحي، ويتعبد الحجاج فيه بكثير من العبادات. أيها الإخوة المؤمنون، من من الله سبحانه وتعالى عليه بالبعد عن المعاصي في العيد فإنه مأمور بأن ينهى أولئك الذين يعدون العدة ويجمعون الاشتراكات ويجمعون الأموال لتنفيذ المعاصي في يوم النحر الذي هو أعظم أيام الله تعالى، أو في أيام التشريق المعظمة بعده. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الكريمات، ونحن نهيئ بيوتنا لهذا العيد نحتاج إلى أن نهيئ البيت الأهم، إلى أن نهيئ القلب لمعاني العيد، لمعاني التصافي والإخاء ونسيان الأحقاد وترك ما في النفوس من محبة الانتقام. هذه الأخلاق التي لا تتناسب مع المؤمن أبدا، نحتاج أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تناسي هذه الأمور، لنفتتح بالعيد قلبا جديدا، لنزل بالعيد ما في قلوبنا. أنت أيها الأخ الذي يحمل على أخيه، أنت أيتها الأخت التي تحملين على أختك، وإن ظلمتك وإن أساءت إليك وإن بدأت هي من عندها، أنت المتضرر وأنت المتضرر الأول مما تحمله في قلبك. فالقلب إن حمل الحقد والغلة فيه ثقل عليه وتعكرت عليه أموره، وصعب عليه أن يكون قلبا طائعا أبيض خالصا لله جل وعلا. فلنهيئ قلوبنا كما نحرص على تنظيف البيوت، فلننظف هذا القلب فهو البيت الأهم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، العيد فرحة وتهليل وابتسامة وزيارة ومقابلة وتعرف وسلام ومصافحة. ليس مما يشرع في العيد أيها الإخوة أن نجدد الأحزان، أن نزور القبور، أن نتذكر المآسي، أن نتذكر من مات قبل شهر أو شهرين، فهذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلينا أن نعيش معاني العيد، وعلينا أن نتعبد لله بالفرح فيه. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك لبيك. عودة إليكم أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم هذا العيد، وقلوبنا في أحسن حال وأفضله. عبادات العيد كثيرة، فمنها ذبح الأضاحي والأكل منها والإهداء والتصدق، ومنها التزاور وزيارة الجيران والإخوان وصلة الأرحام. صلة للأرحام لا نتعدى فيها وقوفنا عند حدود الله، صلة للأرحام لا يحصل فيها تجاوز حدود الله من فعل المحرمات، لا يحصل فيها ما يحصل عند من لا يراعي أمر الله جل وعلا، فلا نقع فيها في شيء من المحرمات، من محرمات الضحك مع النساء بلا سبب والمصافحة وغيرها من المحرمات، وإنما عيد نقف فيه عند حدود الله. ما أجمل التزين في العيد، أن يخرج الإنسان وقد لبس الجديد، وما أحسن أن يخرج الإنسان بزينته ليري الناس ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ويجمع مع ذلك الصدقة والإحسان إلى الناس والعطف على الفقراء والمساكين. وما أجمل أن تظهر المرأة زينتها لكن في بيتها مع أهلها ومع نسائها. لا يحسن بل لا يجوز أن تجاهر المرأة وتقابل ربها سبحانه وتعالى بإبداء زينتها التي نهيت عن إظهارها للناس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر من ذكر الله في هذه الآية. أيها الإخوة، العيد فرح بما من الله تعالى به علينا. العيد أيها الإخوة جزء من الدين، فكل عيد هو جزء من دينه، ولهذا ليس لنا في ديننا الإسلام إلا عيدان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. والإبدال هو إلغاء لكل ما سبق وإثبات للجديد، يومان لا أكثر، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان نفرح فيهما بما يسر الله وفق حدود الله، فرحا لا نحتاج معه إلى أن نعيد في أعياد أخرى. أما من شغلته أعياد غير المسلمين فإنه لا يشعر لهذا العيد بالفرح. كثير من الناس فرحهم في أعياد رأس السنة الميلادية وغيرها من الأعياد التي لم تشرع في ديننا أشد وأعظم من فرحي بهذا العيد، وهذا من الحرمان. كل من يعلم حقيقة العيد يعلم أن العيد من شعائر كل دين، فعظموا هذا العيد بإظهار الفرح فيه وبالقيام بما يجوز ويسوغ من اللهو المباح. عظموا هذا العيد بصلة الأرحام، بإزالة الأضغان، بفعل كل ما يقرب إلى الله جل وعلا فيه. ولا تنسوا أن تكثروا فيه من الطاعات. من الناس من إذا جاء العيد فرط في الصلوات وأهمل فيها. لا بد أن نعلم كيف نعظم، لأننا لا نعظم إلا وفق شرع الله. العيد يوم من تعظيمه ألا يصومه الإنسان، فصيام يوم العيد محرم لأنها مأدبة الله جل وعلا، ولأننا في ضيافة الله. يأكل الإنسان من لحم أضحيته أو مما أهدي إليه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات والمزيد من الطاعة. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لبيك. عدنا إليكم ونحن نتهيأ للعيد، ولا بد لنا أن نتهيأ للعيد مبكرا حتى نخلي يوم التاسع يوم عرفة ليكون يوم تعبد لله جل وعلا. فإن من حيل الشيطان أن يشغل الإنسان ببعض أمور التجهيز عن بعض المواسم الفاضلة. بين يدينا يوم عرفة وهو أكمل وأفضل الأيام، علينا ألا نشغل أنفسنا بشيء فيه ولو كان تهيئا لما بعده. والعاقل هو الذي يعرف كيف يستعد ومتى يستعد، فلا يضيع الفضائل بمثل هذا. من شعائر العيد أيها الإخوة الكرام أن نسعى فيها لتقريب من بينهم مشاكل وخلافات. زوجان اختلفا، قرب بينهم. أخوان حصل بينهما مشاكل في حقوق ونحوها، اسعى للإصلاح يكن لك الأجر العظيم. فهذا أنسب الأوقات وأفضلها للسعي لهذه الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفقد احتياجات الناس، السعي الدقيق لمعرفة حقيقة الجيران حتى يقف الإنسان معهم بما يستطيع، كل هذه المعاني هي جزء من تعبدات هذا العيد. أيها الإخوة الكرام، عيدنا ليس كسائر الأعياد، عيدنا طاعة لله، عيدنا فرح بمنة الله، عيدنا سعادة بإتمام شعائر الله. ومن أعظم العيد ومن أفضله أن يمني الإنسان نفسه وأن يجعلها ممن يستشعرون الطاعات العظيمة التي يفعلها أولئك الذين وقفوا لله سبحانه وتعالى بعرفة، ثم دفعوا في يوم العيد فباتوا بالمزدلفة، ثم أتوا منى وطافوا بالبيت. فمن لم يطف بالبيت فعليه أن يسعى وأن يبيت النية في قلبه ليكون من أهل هذه المشاعر في العام القادم حتى يفوز بأعظم الأجر. العيد فرصة للسعادة والفرح، العيد فرصة لكي نحقق من تواصلنا الاجتماعي ما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالأمة الإسلامية إذا اجتمعت، وإذا اجتمعت قلوبها على الطاعة، قويت على كل من عاداها وقويت على كل من يتربص بها. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة أن ترزقنا وأن ترزق أمتنا من الخير والبركة ما ترفعها به على كل الأمم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على هادي البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك.
2: لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر المباركات مع شيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء. يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: باب بني شيبة. حين كانت سعة المسجد الحرام لا تتجاوز المطاف القديم، كان أهل مكة قبل الإسلام قد جعلوا منافذ توصل إلى الكعبة بين كل دارين متجاورين، وبلغ عدد أبواب المسجد الحرام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين 7 أبواب. ويعد باب بني شيبة أول باب للمسجد الحرام ومن أهمها وأشهرها، حيث كان هو الطريق النافذ من دار شيبة بن عثمان الحجبي سادن الكعبة المشرفة. وكان يطلق على باب بني شيبة أيضا باب السلام، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام من هذا الباب ويخرج منه إلى داره. قال ابن عمر رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني شيبة. فلما جرت توسعة المسجد الحرام زمن الخليفة العباسي المهدي 164 للهجرة أزيلت دار بني شيبة وظل الاسم عليه، وأصبح يطلق على الباب الخارجي في ركن الرواق الشمالي باب السلام. وكان باب بني شيبة عقد نصف دائري قائما على عمودين مربعين يقع خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وارتفاعه 8 أمتار حتى أعلى نقطة فيه، وكان مكتوبا عليه تحت الهلال بالنسبة للداخل: ادخلوها بسلام آمنين. وفوق العقد: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكتب عليه من الجهة الداخلية المواجهة للكعبة: الله سبحانه وتعالى، ثم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ثم محمد عليه السلام. وظل هذا العقد عبر التاريخ حتى تمت إزالته يوم السبت 11 من شهر رجب لعام 1387 للهجرة، ووضع مكانه رخام أسود إشارة إلى موضعه. وفي المراحل التالية لتجديد فرش المطاف أزيلت تلك الإشارة، حيث تغيرت أرضية صحن المطاف وزادت سعته نظرا لازدياد زوار بيت الله الحرام والحجاج والوافدين إليه كل عام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع آية نحن بأشد الحاجة أن نستلهم معانيها وأبعادها، خاصة في عصرنا المليء بالتحديات، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سؤال لابد لكل من يقرأ هذه الآية أن يطرحه على نفسه: لماذا أكرم الله تعالى الصابرين بهذا الكرم؟ باختصار، لأن كل ما في هذه الدنيا من تكاليف ربانية لا يمكن أن يقوم الإنسان بتأديتها إذا لم يكن من أهل الصبر. التمسك بالحق يحتاج إلى الصبر، المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، المداومة على فعل الخير بده صبر، الامتناع عن ارتكاب المعاصي بده صبر، مواجهة الفساد، تحمل مجريات الحياة، التعامل بالحسن مع الزوجة، حسن تربية الأبناء، السعي للكسب الحلال، كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. ولذلك كان حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من لطائف هذه الآية أنها تدعونا للبحث عن المعنى الحقيقي للصبر في الإسلام، واللي نتيجته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يا أخواننا مفهوم راقي، له أبعاد ودلالات عملية وحضارية رائعة، لا يمكن أبدا أن تشوه بالتصرفات الرعناء التي تصدر من هنا أو من هناك باسمه. لأن الصبر عندنا يعني الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، وحسن التعامل معه بقلب مؤمن متيقن بأن ما أصابه هو الخير وإن لم يعلم الحكمة منه. ثم يعني أيضا السعي البناء لمعالجة نتائج ما أصابنا، كما أن الصبر عمل صالح دؤوب وسعي مستمر، وأبدا ليس يأسا ولا عجزا. الصبر هو إنك تكون ثابت على الحق، ويكون عندك هذا الشعور بالعزة الإيمانية وبالثقة بالمولى سبحانه وتعالى، وإن اسودت الظروف من حولنا، وإن علت رايات الباطل لفترة من الزمن. وإلا هل يمكن مثلا لعقل إيماني واعي ولفكر نير أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذين أصيبوا بمصيبة معينة أو ببلاء معين أنهم يعدوا كل أعمارهم عم بيقولوا: ربنا إننا صبرنا، ولكن ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في سعي لتحسين واقع العيش أو لتغيير الواقع الفاسد الذي يحيط بهم؟ وبالتالي الصبر في ديننا لا يكون إلا بعد حسن الأخذ بالأسباب، ثم ترك النتائج على المولى سبحانه وتعالى. وكل عمل أو كل مفهوم للصبر يخالف هذا المفهوم هو جناية بحق النفس وبحق المجتمع. المريض الذي يعيش في مجتمع فيه أطباء وفيه أدوية وفيه مختبرات وفيه مستشفيات وفيه بحث علمي توصل إلى علاج الكثير من الأمراض، ثم يترك كل هذا ويرفض التداوي وبيجي بيقول لك أنا صابر، هو مجرم بحق نفسه. المرأة التي ترى منذ بداية الطريق فساد زوجها وسوء خلقه وخبث سريرته، ثم تصر على العيش معه في جو من الكآبة والعنف والإهانة، ثم تقول أنا صابرة، هي جاهلة وجانية على نفسها. حتى المسلم الذي يتقاعس عن طلب الرزق ويصبح متبطلا مع صدق الإصرار والترصد، ثم يعلق كل أسباب فشله وفقره على انتشار البطالة وعلى أحوال البلاد والظروف، بيجي بيقول لك أنا صابر، هو بعيد عن حقيقة الإيمان. أيها الأحبة، من لطائف هذه الآية إنه إذا فهمنا حقيقة الصبر لوجدنا فعلا أنه ليس تقاعصا ولا ضعفا ولا جهلا ولا تخاذلا ولا قلة حيلة ولا إجراما بحق النفس والأسرة والمجتمع، وإنما الصبر خلق عظيم وعمل حضاري وفضل كبير لا يدرك قيمته ولا أهميته ولا أثره إلا المؤمن الحق. ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى الأجر الكبير عليه يوم القيامة، وأكبر أجر أنه سبحانه وتعالى منح معيته لحاملي هذه الصفة. الله عز وجل بالقرآن يقول إن الله مع الصابرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من أهل الصبر قولا وعملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإسلام قدم للإنسان تفسيرا عميقا جدا ودقيقا ومتناسقا للكون والحياة والإنسان. الإنسان بحسب المنظور القرآني والنبوي خلق للجنة في الأصل، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. ولأن الله هو الخبير، خبير بطبيعة النفس البشرية، لا تسعد إلا عقب جهد مبذول من قبل الإنسان. دقق في الحياة الدنيا، الذي ورث مالا عريضا وهو جاهل، لم يبذل جهدا في تحصيله، ولم يبذل جهدا في تثقيف نفسه، تجده تافها على الرغم من غنى. أما الذي نال شهادة عليا بجهد كبير، يستمتع بالحياة أضعافا مضاعفة مما يستمتع بها الجاهل. إذن حكمة الله تقتضي أن تكون لهذه الجنة التي خلق الإنسان لها حياة دنيا يمتحن فيها. هل من معهد على وجه الأرض في القارات الخمس بلا امتحان؟ مستحيل. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. لو أن المدرس أمر بعدم نجاح الطالب بعلمه، يدعي الطالب ويقول أنا أول طالب بالصف، أما عقب الامتحان، الامتحان يسكت. إذن أول نقطة في هذا الدرس، لا بد من أن تمتحن، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. إنا كنا مبتلين. أن إنسانا ينجو من الابتلاء هذا مستحيل، مهما كان عظيما، حتى لو كان نبيا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أنت حينما توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، تتقبل الامتحان بنفس رضية. والابتلاء أي الامتحان، والامتحان عند الله بزمرتين من المقررات، بالسراء هذه زمرة، وبالضراء هذه زمرة، بإقبال الدنيا أو بإدبارها، بالقوة أو بالضعف، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو المرض، بزوجة رائعة مؤمنة وزوجة متعبة. لمجرد أن توطن نفسك على أنك مبتلى، تتلقى هذا الابتلاء على أنه متوقع، وعلى أنه شيء طبيعي في الحياة. لا ينجو إنسان كائنا من كان، مؤمنا أو غير مؤمن، من ابتلاء في ماله، في نفسه، في أهله، في من حوله، في صحته. لذلك أيها الإخوة، لا بد من الابتلاء، ولا خلاص لأحد إلا بالابتلاء. لا يمكن أن تنال الشهادة إلا بامتحان. بالضبط، يجب أن تعد الابتلاء امتحان. لا يمكن أن تعطى دكتوراه إلا بامتحان، صعب. إنا كنا مبتلين. الآن أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أنه يمكن أن تبتلى بالسراء بالغنى. أنت حينما يأتيك المال يجب أن تعلم أنك محاسب عليه. لذلك الناس يوم القيامة يسألون من أين اكتسبوا وكيف أنفقوا، فهم أربع فرق: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، جمعه من حلال من تجارة مشروعة لكنه أنفقه على الموائد الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال، تزوج وأنجب أولاد وربى أولاده فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا بديهي أنه إلى النار. لكن الفريق الرابع جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يحاسب، يقال قفوه فاسألوه هل تاه بماله على من حوله، هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا. فأجمل ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر قال فما زال يسأل ويسأل، يعني شيء ممل، فما زال يسأل ويسأل. إذن أن توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، وزمر الابتلاء

لكنك لا تملك ثمنه، أتصبر عنه أم تكسب المال الحرام من أجله؟ هذا ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تسكن في بيت والقانون معك والبيت ليس لك وأصحابه في أمس الحاجة إليه، ولك بيت أنت لكن هذا البيت أرقى، أيعجبك هذا البيت فتغتصبه بقوة القانون أحيانا؟ امتحنك الله عز وجل، أم تعطيه لأصحابه هم أحق به وعندك بيت آخر؟ هم ليسوا مكلفين أن تسكن في بيت كبير بأجر يسير. صدقوا أيها الإخوة أنك ممتحن في كل دقيقة، في كل دقيقة ممتحن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. يجعلك قويا، هل تدعوك قوتك إلى ظلم الناس؟ إنسان قدم لك نصيحة تسحقه قوي لأنه إنسان لم يبالغ في تعظيمك توقع به أذى كبير. القوة امتحان. أعطاك مالا، هل تنفقه في المعاصي والآثام أم في البر والإحسان؟ إنا كنا مبتلين وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا البلاء قد تنجح فيه وأحيانا لا تنجح، لكن الدقة، وسأوضحها بمثل، لو أن رجلين عاشا بعمر محدود، كل واحد عاش 60 عام، واحد امتحانه الفقر واحد امتحانه الغنى. افتراضا لو أن الغني سقط في امتحان الغنى فاستعلى بماله وأنفقه في الحرام، ولو أن الفقير فرضا نجح في امتحان الفقر فصبر وتجمل وانتهى العمر، الفقير الذي عانى من قلة الدخل وعانى من شظف العيش ومن خشونته سيتمتع بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان الغنى تمتع بالمال وقت محدود انتهى بالموت، وسيدفع ثمن هذا الرسوب إلى أبد الآبدين. إنا كنا مبتلين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النص الآخر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه آيات في كتاب الله، في مجملها يتضح أن الابتلاء حتمي. لذلك حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين، قال لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا بهذا الكلام لست متشائما لكنني واقعي. وطن نفسك على أنه لا بد من أن تمتحن حتى ولو كنت مؤمنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت ممكن كلما أصابتك مصيبة لا سمح الله ولا قدر أن تلوم زيداً أو عبيداً أو فلاناً أو علاناً، فلان غدرني وفلان أساء لي، لكن لو كنت فقيهاً، لو كنت متعمقاً في الدين لا تلومن إلا نفسك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام زل فيزول. الآن دققوا: فمن وجد خيرا فليحمد الله. الخير الذي أصابك محض فضل من الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، شيء ما أعجبه، زواج غير موفق، تجارة غير رابحة، جار سيء جدا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخواننا الكرام، هذه بطولة. كلما أصابك مكروه دعك من الناس، ما الذي فعلته حتى أستحق من الله هذا؟ بتلاقي الإنسان الجاهل صخاب، بلعن فلان وبلعن علان وبندب حظه وبتبرم وبيسخط وبيقول لك الزمان صعب وما في خير واتق شر من أحسنت إليه. هذا كلام إنسان لا يعرف الله. أما حينما تعرف الله تقرأ قوله تعالى: فيقشعر جلدك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، اتهم نفسك. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن إيقاع الأذى بنا، غني عن الألم، غني عن الفقر، هو غني. لذلك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. الله موجود ولا موجود سواه، يد الله فوق أيديهم. لا تقول هالطغاة البعيد دون أوقعوا الأذى بنا، نحن السبب، تقصيرنا جلب عدوان الطغاة علينا، تفلتنا من منهج ربنا سلط الأعداء علينا. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يلومن إلا نفسه. صدقوا أيها الإخوة أن منتهى العقل أن تلوم نفسك وحدها. أنا مقصر في واجب لم أؤديه، في معصية ارتكبتها، في مال ليس مشروعاً اكتسبته، في علاقة آسمة فعلتها، فاستحق من الله هذا التأديب. أنت حينما تتعامل مع الله بهذا المنطق وبهذا الفهم وبهذا التنزيه للذات العلية، لا يلومن أحد إلا نفسه. لا أنفي أن تطالب بحقك، لا، موضوع ثاني هذا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تطالب بحقك. أنا لا أسمح لإنسان يقود مركبة بشكل طائش وأن يرتكب حادث أن أقول هذا ترتيب الله، لا، أحاسبه وأضعه في السجن تأديبا له، هذا موضوع آخر. أنا أتحدث عن التوحيد. لئلا تحقد على أحد هذا الذي أوقع بك أذن سمح الله له أن يفعل ذلك، ولولا أن هذا الذي وقع بك له حكمة بالغة قد تكشفها بعد حين لما وقع. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا أخشى أن يفهم من كلامي هذا أنه إنسان دخل إلى بيته سارق، ترتيب الله، ماذا نفعل؟ سمح الله له، وتقف هيك أنت مستسلم كما يفعل المسلمون اليوم، عم ينتظروا رد الفعل. هم لا يفعلون شيئا، ينتظرون ماذا يفعل بهم، بين أن تفعل وبين أن يفعل بك. أوضح مثل حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أن تتهم السيدة الأولى السيدة عائشة بالزنا خير، هيك الله قال، أن الله عز وجل امتحن المؤمنين. الذي ينطوي على إيمان ضعيف أو الذي يقترب من النفاق روج الخبر وفرح به وفضح نبيه، وأما المؤمن فظن في نفسه خيرا. فرز المؤمنون. أنت قد تقول أن الذي روج الخبر لا ذنب له لأن الله شاء أن يفتضح هذا الأمر، لا، والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. دققوا في هذه الكلمة، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. حديثي فقط من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تنقم على أحد، من أجل ألا تسحق. لكن الخطأ خطأ ومحاسب عليه. أضرب مثل آخر، لو جاء مريض بحالة إسعاف والطبيب المناوب يطالع جريدة ويدير حديث آسم مع ممرضة، قال لهم دعوه قليلا فمات، لو أن الطبيب قال سبحان الله مات بأجله، هذا إنسان كاذب يحاسب كقاتل، أصر لأنه كان ممكن يسعفه. يعني تقول أنه هيك ترتيب الله عز وجل وترتيب سيدك وشو بيدنا وما بيدنا شيء، هذا كله كلام زعبرة وتلبسة. أنت حينما تؤمن أن الذي وقع أراده الله هذا لا يعفيك من المسؤولية، تحاسب. بس التوحيد من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تندب حظك، من أجل ألا تتهم الله بالظلم. فاعلم، دقيق، فاعلم، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء بيده. وإن جاءني شيء لا يعجبني، جاءني قضاء مكروه، قال واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالأول قسم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء وقع أراده الله. يا رب لماذا أوقعت بنا هذا المصاب؟ قال له واستغفر لذنبك، لولا أنك فعلت شيئا يستوجب هذا لما وقع. هي الحقيقة المرة. لكن سهل جدا تقول استعمار وموساد وغرب وطغيان، قضية سهلة جدا، أنت مرتاح، لا تقدم ولا تؤخر، والأخطاء كلها مصر عليها، وبتتهم بقى الطغاة في العالم. لا، الله عز وجل بيده كل شيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الفكرة في هذا الدرس، أنت إذا أصابك بغي ينبغي أن تنتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ينبغي ألا تحقد، لا تحقد. هذا الذي أوقع الأذى بك سمح الله له لحكمة بالغة بالغة بالغة. إذا كشفت لك ذبت لله محبة وشكرا. كم من إنسان سلط على إنسان فكان هذا التسليط سبب هدايته، وسبب توبته. أخشى ما أخشى أن يفهم الدرس خطأ، أن نستسلم، أن نقعد، أن ننتظر ماذا يفعل بنا. الحياة فيها فعل وفيها رد فعل. الإنسان الموفق يفعل ويضع الآخرين في موقف حرج، يتصرفون بحسب ما خطط. أما إذا قصر واستسلم ومال للراحة ينتظر ما يفعل به، الآخرون يخططون له وهو ينتظر ماذا سيفعلون. هي مشكلة كبيرة جدا. البطل هو الذي يفعل ويوقع الآخرين في حرج. الآخرون مكلفون برد فعل لفعله. أما إذا هو ترك المبادرة واستسلم ينتظر ما يفعل به، هي مشكلة كبيرة. بالنهاية إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن تخطط وإما أن تكون رقماً لا معنى له في خطة عدوك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي السعي، والإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي المسؤولية، والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أن تستسلم. أوضح شيء، دخل لص للبيت، بتقول دخل بمشيئة الله، لا إله إلا الله، لكن أم تنهض وتقبض عليه وتسلمه للشرطة؟ موكل القضاء نستسلم له. أما مرض ما بيدنا شيء، الأطباء قال مرض مرض عضال، أنا أستسلم ماذا أفعل؟ أما عدو اقتحم بلادي أستسلم؟ ممكن أن أصحح هذا الخطأ لا أصححه؟ هذا كلام مرفوض. لكن الملخص لا بد من أن نبتلى شئنا أم أبينا، وقد نبتلى بالغنى وقد نبتلى بالقوة، لكن الملاحظة أن الناجحين في ابتلاء القوة والغنى قلة، وأن الناجحين في ابتلاء الضعف والفقر كثرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وخير أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا، قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني امتحان الفقر والضعف قد يكون أسلم من امتحان الغنى والقوة. الغني يطغى أحيانا. الدليل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان حينما يغتني ينسى الله عز وجل، وهذا شيء والله ملاحظ في البلاد الغنية جدا، أهلها استغنوا عن الله عز وجل، استغنوا عن طاعته. وفي البلاد التي تعاني ما تعاني لعل هؤلاء في العناية المشددة، الضغوط التي عليهم لعلها تدفعهم إلى باب الله عز وجل، الضغوط التي لا تحتمل لعلها تدفعنا جميعا إلى الصلح مع الله. لذلك إنا كنا مبتلين. أختم هذا الكلام بقول الإمام الشافعي مرة أخرى: يا إمام ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أنه في امتحان، وقد يكون صعب الامتحان، والبطولة ليس ألا تبتلى، البطولة أن تنجح فيما تبتلى. لست بطلا إن لم تبتلى، لكنك بطل إذا ابتليت ونجحت في الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام امتحن بالفقر فصبر. أعندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني صائم. امتحن بالغنى فأنفق نجح. امتحن بالقهر بالطائف فصبر. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. امتحن بالنصر بمكة دخل متأطئ الرأس. امتحن بفقد الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وامتحن بتطليق البنتين، طلقت بنتاه. وامتحن بسمعة لا تحتمل لزوجته السيدة عائشة، وامتحن بالهجرة، امتحن بالغنى والفقر والنصر والقهر وموت الولد وتطليق البنت، امتحن امتحانات لا تعد ولا تحصى. لذلك قال عن نفسه: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذا المقام العلي الذي وصله بعد امتحان طويل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن امتحن ونجح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمتحن بالفقر، هل تمد يدك إلى الحرام؟ تمتحن بالغنى، هل تنفق المال على ملذات لا ترضي الله؟ تمتحن بالقوة، هل تسحق من يعارضك؟ يا رسول الله مثل بهم، مثلوا بعمك الحمزة. قال: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وجد تمرة على السرير، قال: يا عائشة لولا أنني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة اشتهت نفسه أن يأكلها، تمرة واحدة. بيبلع كل شيء الآن، ما بيعرف حرام لما حلال. أيها الإخوة، إن كنا مبتلين، اسألوا الله عز وجل أن يعيننا على أن ننجح في الابتلاء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: معلومة مقدسية. ترخيص الأبنية في القدس.
1: اليوم يا مريم حضرت مقابلة تلفزيونية مع باحث مقدسي وتحدث عن أسلوب من أكثر الأساليب الخبيثة اللي بيستخدمها الاحتلال بشكل كبير ليقلل عدد العرب والمسلمين في القدس، وهو استغلال الاحتلال ترخيص الأبنية في القدس ليقلل عدد سكان العرب.
2: ترخيص؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
1: ترخيص البناء في القدس جدا جدا غالي، لدرجة إنه المقدسيين بيصعب عليهم إنه يرخصوا أي بناء ببنوه.
2: يعني كم بيوصل تقريبا؟
1: يوصل أحيانا ثمن المتر الواحد 300 دولار، يعني لبيت مساحته 100 متر رح يكلفك حوالي 30,000 دولار بس ترخيص بدون بناء ولا أي تكلفة ثانية.
2: يا الله، وفي حال ما رخصوا وبنوا في القدس بدون ترخيص رح يصير عليهم ضرر؟
1: فعليا في كتير من المقدسيين صاروا يبنوا بدون ترخيص، لكن للأسف في أي شيء ببنوه بيكون معرض للهدم. في أي لحظة ممكن سلطات الاحتلال تيجي وتهدم البيت، بالإضافة إنهم بطلبوا من صاحب البيت إنه يهدم بيته بنفسه أو إنهم راح يهدوه هم وراح يدفعوا صاحبه تكاليف هدم البيت.
2: وصارت حالات فعلا قبل الآن وتم فيها هدم المنازل؟
1: طبعا، سنويا يهدم حوالي 64 بيت مقدسي، وبتوصل الغرامات اللي بيدفعها المقدسيين لسلطة الاحتلال حوالي 4 مليون دولار. تخيلي.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون مع أهلنا في القدس.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، بل وفي سورة كاملة باسمها، هي التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، العذراء البتول، خادمة عباد الله في بيت المقدس، أم المسيح عليه السلام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مثال للعفة والشرف نقتدي به كلنا، وأيضا قدوة رائعة لنا ورزق من حيث لا نحتسب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مثال للعفة والرزق في نفس الوقت، بدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بنات المسلمين أجمعين عفتها وشرفها الطهرة البتول السيدة الكاملة مريم العذراء، وبدعو الله أن يبارك لنا في صحة أمي وحبيبتي الغالية قوي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: ربنا يسعد قلبك، ربنا يجازيك الخير يا رب.
1: تحبي نبدأ منين يا أمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان نبتدي من الأم، لأن الأم كانت نعم الأم حقا وصدقا، كانت عابدة ومتعبدة وزاهدة وراضية وقانعة،
1: امرأة
2: كانت عاشقة لله سبحانه وتعالى.
1: الله.
2: هي حنة، تدعى حنة بنت فاقود بن قابيل، وكانت زوجة عمران، ويرجع نسبه إلى سليمان عليه السلام. هذه المرأة كانت ما فرحت بحملها إلا لأن تهب لخدمة بيت الله. يعني شوفي، عاشت في هذا المحراب محبة، تعلم أن الدنيا إلى زوال، وتعلم أن الحياة قصيرة، لهذا أرادت بكل ما لديها أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقربت بنفسها في الخدمة وفي بالصلاة وفي والقراءة والذكر والدعاء، ثم تقربت أيضا بأن وهبت ما ستلد. قالت بقى كلمة جميلة قوي، بسم الله الرحمن الرحيم:
1: بسم الله.
2: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله الله الله على آيات الله. الله لو عشنا بين دفتي المصحف، الله لو قرأنا ودخلنا في هذه المعية الطيبة لنرى نسوة نساء هذه المرأة زوجة عمران وابنتها، عندما قدمتها قربانا لله سبحانه وتعالى، فإذا بمريم البتول العذراء الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لتكون وعاء المشيئة المقدرة لحمل عيسى عليه السلام، حامل لواء السماحة عيسى عليه السلام الذي تعالى على كل الرغبات وكل ما تحتاجه النفس الشهوية. هذا هو عيسى ابن مريم. لهذا لا نعجب إن قال عنها القرآن الكريم أنها صديقة، يعني ذكرت كده، وأمه صديقة. كونها صديقة أي أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى وهي في عالم الذر، وهي في يعني شبنة في الرحم، وهي في هذه المعية الطيبة مع الأم العابدة الذاكرة. فنجد أن مريم بنت عمران بالفعل استطاعت أن تقدم النموذج الذي يجب أن يحتذى. أولا جمعت كل صور الجمال وكل صور الجلال الله. في مريم لم ترى في هذا المكان إلا العباد والزهاد والذاكرين، لم ترى في هذا المكان إلا أرواح مغردة تعرج دائما إلى السماء العلى، لم ترى في هذا المكان إلا من هو قانت يبتهل إلى الله وقد يعني ابتل وجهه بالدمع والندم. لهذا لم ترى سوى هذه الصور الطيبة الطاهرة الجميلة، فلا نعجب أن تتبتل إلى الله، ولا نعجب إن كانت حياتها ذكر وشكر وتبتل، ويجدها ويطلب الحق سبحانه وتعالى من جبريل عليه السلام أن يعلم هذا الملك الصغير كيف تعبده. فيا مريم اسجدي لربك واقنتي واركعي مع الراكعين. إذن أول من تعلمت السجود والركوع والقنوت والوقوف بين يدي الله هي مريم.
1: من سيدنا جبريل على طول يا أمي؟
2: طبعا من القرآن، ده قرآن
1: نعم.
2: كريم
1: نعم.
2: اول امرأة عملت لله تعالى، احنا دلوقتي بنقول ايه تعال ننظف الجامع ده حسبة لله، بنقول مثلا تعالوا احنا اكل غلابة حسبة لله، لا دي اول ست تشتغل لله تعالى
1: نعم.
2: فكانت طول الوقت مشغولة بتنظيف بيت الله وبتعطيره وبفتح الأنوار وسرج المشكاة، كل هذه الأدوار كانت تقوم بها مريم وهي سعيدة
1: يعني.
2: وراضية وحس أنها امتلكت الدنيا وما فيها.
1: الله ارزقنا يا رب هناك صلاة فيها يا رب.
2: ارزقنا الرضا وارزقنا القناعة، احنا في دنيا صعبة قوي، احنا في دنيا صعبة، كل ما فيها يحتاج منا إلى صبر. كل حاجة في الدنيا رغبة، كل حاجة في الدنيا شهوة، اللقمة الحلوة شهوة، النومة شهوة، القعدة شهوة، كلها شهوات وكلها احتياجات. الشاطر اللي يقدر يقزم، الشاطر اللي يقدر يسوس نفسه. أذكر أفتكر بشر الحافي خرج من المسجد مرة، يعني معلش هنسيب حبيبتنا ستنا مريم ونقولها، خرج من المسجد مرة فلقى عربية عليها تين، اشتاق للتين قوي، ريحته حلوة وكان نفسه يعني في واحدة، فراح للراجل قال له اديني، قال له ادفع فلوس، دور في جيبه ما لقاش، فيدوبك كان معاه حذاء وكده، قال له طب تاخد ده، قال له لا هدس هات فلوس يا بلاش، حس بإهانة قوي ومشي. فمجموعة تانية كانت بتصلي، قال له واحد فيهم قال له انت عارف اللي كان معاك ده مين؟ ده رجل من الصالحين كده تخليه ممكن يدعي عليك. فراح قال للولد اللي عنده قال له حعتقك، وكان رقيق، إذا اديته عربية التين كلها
1: خاف.
2: فراح له قال له خد عربية التين، خد تينة، قال له ولا واحدة، قال له خد طب أي، قال له لأن ده التين دخل شهوة زلتني وأنا مش عايزة تزل أبدا، فأقسمت يمين ما حدقها لحد يوم القيامة. قال له طب أنا كده أنا كنت هتعتق، قال له يعني أنت عايز تتعتق وأنا أبقى رقيق لشهوتي؟ أنا آسف ومرضيش.
1: الله المعنى الرائع.
2: شوفي بقى يعني بس أين نحن من هذه المعاني؟ ما احنا برضو احنا غلابة.
1: أيوة.
2: ما احنا غلابة، أين نحن من هذه المعاني والقيم؟ يعني صحيح الحضارة شيء جميل لكن أضاعت أحلى ما فينا، الفطرة النقية.
1: نعم.
2: اللي زي ما بنتكلم فينا في ستنا مريم كده وقصة ستنا مريم، ونرجع تاني لحبيبتنا الغالية السيدة مريم.
1: نعم.
2: توفيت أمها وأصبحت يتيمة من الأم ومن الأب، ثم تكفل بها مين؟ زكريا. زكريا زوج خالتها،
1: زوج
2: وهو
1: خالت.
2: أيضا إمام من الأئمة المعروفين
1: من
2: عند
1: الموحدين،
2: وطبعا بعد قصة يعني بعد ما رموا أقلامهم وكل واحد كتب اسمه على القلم أيهم يكفل مريم، وطلع قلم زكريا عليه السلام وكفلها، وبقى هو وزوجته يروحوا لها ويودوا لها الطعام والشراب يجي يودي لها يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني ما حدش يجيبها لها. يعني ال ال ال من أحضر هذا لابد وأن يكون ملك، لأن اللي موجود ده مش موجود في السوق.
1: صح، لو فاكهة الصيف في الصيف فساعتها هنقول يبقى حد جابه لها. مين بقى اللي جالك ده ومين اللي جابه لك؟
2: فكل شوية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فيقول لها يا مريم أنا لك هذا، فمنتهى الثقة ومنتهى اليقين لأنها فطرت على هذا، ما عرفتش حاجة تانية. هو من عند الله، ده من عند ربنا، خلاص عاتب بقى، روح بقى شوف هو اللي اداني. فيقفل عليها الباب ويطمئن.
1: أمي بعد إذنك احنا هنتوقف عند النقطة الرائعة دي، لأن فيها درس كبير جدا لازم كلنا نتعلمه، أن متابعة والمراقبة لأولادنا. أمي توقفنا يا حبيبتي عند النقطة وأنا شايفاها حلوة جدا، أن المتابعة، أن سيدنا زكريا لما كان بيدخل عليها ويلاقي عندها رزق بيسألها. كتير مننا دلوقتي يا أمي ما بنعملش كده مع أولادنا، ندخل نلاقيها اشترت حاجة جديدة، اشترى جدله حاجة جديدة، ولا حتى بنتابع ولا حتى بنسأل.
2: عشان كده المفروض ان احنا نعتبر من القصص القرآني.
1: نعم.
2: المفروض كل ام تاخد اللي يعني اللي لابد ان يسري بيتها ويعمر بيتها ويربي اولادها. يعني مثلا المراقبة دي مهمة.
1: نعم.
2: مراقبة الأولاد مهمة، من غير ما نضايقهم ولا نتعبهم ولا يعني نكدر حياتهم، لكن لابد أن يكون هناك إدراك لما يحدث.
1: نعم.
2: من أصحابهم، الزيادة عليهم، لأن مصايب كتير قوي قوي ممكن تحصل والأمة في غفلة.
1: نعم.
2: يعني معلش برضو حبيبتي ستنا مريم استحملينا شوي. يعني ولد جاب له أمه في شرفة في البلكونة في البيت زرع، وكل يوم يقول لها أمي لازم تسقي الزرع ده.
1: جميل
2: يا ابني الزرع، الله يسعدك. أيوة كده خضر البيت، أتاري حطت لها بنجو وقعدت تسقي الزرع هي ولا فاهمة حاجة. يعني عايزة أقول لازم الأم تبقى على وعي وعلى
1: ثقافة.
2: دراية. والوقت الفيسبوك لازم تعرفي فيه إيه وبيتقال إيه وبيقولوا إيه، بدل ما بنتعرض لهم كبير قوي واحنا في يعني معلش في غيبتنا، كل واحد فينا غايب في حاله وغايب في حواديته، لكن ولادك دول اهم امانه ربنا ادهالك، دي الامانه اللي هتتحاسبي عليها، دي الامانه اللي هتسالي عليها. الولد الصالح ده هو اللي هيبقى لك بعد هذه الحياه الدنيا ويدعو لك بالخير.
1: نعم. يوم
2: نرجع لحبيبتنا الغاليه مريم، كانت راضية وقانعة وسعيدة بحياتها وهي بين يدي الله، وخصوصا لما تعلمت ازاي تسجد وازاي تركع وازاي تقنط في العبادة وازاي في الدعاء وازاي تتجلى لها الأنوار السماوية في ومضات كل شوية تشوفها، لحد ما في يوم لقت حركة غريبة في غرفتها، مع ان زكريا عليه السلام يعني حصنها تماما وبعدها تماما عن أي مكان فيه ناس، بحيث ما بقتش بقى شغلتها كده، دي بقت شغلتها أنها تتعبد لله تعالى فقط.
1: نعم.
2: فلقت حركة غريبة، طب إزاي وهي مقفول عليها الباب والدنيا مقفلة في إيه؟ فلقت رجل أشبه برجل، فاستغربت وبعدين عايزة تستغيث، بمن تستغيث؟ وكان في الوقت ده زكريا عليه السلام قد توفي. طيب تسأل مين؟ تقول لي مين هيحميها؟ لا زكريا موجود ولا أم موجودة ولا كافل موجود ولا حد يخدمها موجود، هي لوحدها في هذا المكان وحتى بعيد عن العباد، بمن تستغيث غير بالله؟ استغاثت بالله سبحانه وتعالى، فطمأنها أنه ملك من عند الله وأنه جاء ليهبها ولد. كيف؟ إزاي يحصل وهي بنت وهي لم تكن في يوم من الأيام، والناس كلها بتروح لها بيتبركوا بيها، يعني الناس بتيجي من بعيد يشوفوها كده وهي في محرابها يتبركوا بيها ويروحوا لها بس عشان يسمعوا دعوة حلوة، فإزاي تغير ده كله وإزاي تبقى إزاي؟ فقال خلاص كذلك قال ربك، انتهينا ما فيش كلام تاني. فنفخ في وجهها وفي صدرها بعيد، فتشرب الجسد الرقيق هذه النفخة.
1: الله.
2: كأن الجسد يسري فيه كأنه مصباح يسري فيه الزيت، واختفى وتيقنت أنه ملك كريم. لم تصدق إلا أنها فوجئت بأنها فعلا حامل وبطنها بتكبر، فلم تجد بد، هتقول للناس ايه؟ وما تعرفش لا تلاوع ولا تكذب، ولا لها صحبه، ولا لها حد تكلمه، ولا لها ام تغتها، ولا حتى خاله تقول لها يا بنتي اللي حصل لك كذا منين. راحت واخده بعضها ولاول مره تخرج من هذا المكان وتروح مكان اسمه بيت لحم.
1: نعم.
2: وتفضل هناك لان بدات بطنها تكبر وتظهر. وبعدين سبحان الله لقت شجره ولقت جزع، وطلع الجزع ده أحن عليها من الدنيا كلها. الجزع ده كان الأم الحانية، الجزع ده كان الحبيبة والصحبة، الجزع ده كان الزوج الحاني اللي ملهاش حد. فبقت تمسك الجزع قوي كل ما يجيها المخاض، تشد قوي ويروح كأنه بيحتويها، لحد ما حصل ووجدت النور يخرج منها. ونقراها في المصحف عشان ولادي برضو يقروا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: ثقة في الله سبحانه وتعالى. نطق وقال لها هذا الكلام، حملته وجريت بيه ودخلت على بيت المقدس. أول ما شافوها تلموا عليها وبدأوا يدوها بقى البهتان. ما الناس ما وراهاش حاجة. يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يغفر الإنسان، يرحم الله ولا يرحم البشر،
1: فما بالك وهي مغلطتش كمان،
2: وهي جاية بحاجة بطفل في إيدها، يعني برضيع في إيديها.
1: نعم.
2: فبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسألوها ويشتموها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أنت بتحكي علينا. فهو بقى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصني. هو اللي برأها
1: الله.
2: ومن هذا اليوم صدق من صدق وآمن من آمن وأحبها الناس، بعض أحبها والبعض الآخر كان متشكك، ولكنها ربت عيسى عليه السلام وأحاطته بكل الحب، وكان بالنسبة لها الشريك الصديق الذي تتعبد معه في بيت الله. ولحد ما كبر وأدى رسالته
1: وقفت جنبه
2: وسافرت معاه ورجعت معاه إلى أن رفع، واستمرت هي في أداء دورها. كانت نعمة المرأة الداعية للسلام. عندما نتحدث عن مريم العذراء البتول نقول ها هي امرأة، ها هي عابدة، ها هي ذاكرة، ها هي طاهرة، ها هي مطهرة، وبطلاقة قدرة الله أعطاها بغير زوج، كما بطلاقة قدرة الله أوجد آدم بغير أم وأب.
1: جزاك الله كل خير يا أمي، حلقة أكتر من رائعة.
2: ربنا يسعدك،
1: ربنا يبارك لك يا حبيبتي.
2: العفو،
1: بشكرك ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا علوش؟ وين سايب المحل وطالع؟ والله انا قلت بدي اجي عندك.
3: منيح اللي طلعت قبل ما تيجي يا بدر، لانك انت بتطلع القرون، بدي سلك وبدي تب وبدي سلك ومش عارف ايش طلباتك، بتخلصش انت.
2: الله يسامحك يا علوش، والله هو اللي بحبك هو اللي بيجي عندك.
3: وانا بحبك يا بدر، بس انت بتطلع القرون. اول مرة في حياتي اشوف واحد مدمن رديهات زيه.
2: طب ايش بدي اعمل يا علوش؟ بقعد في غرفتي لحالي اللي بنطر فيها في البرج، الراديو بيسليني لاني لحالي.
3: حبيبي يا بدر حبيبي، اهلا وسهلا فيك في اي وعيد، بس لقيت انا طالع مشوار، اعذرني يعني.
2: وين مشوارك؟
3: هي علينا يا ابو بدر، ما انا كنت كويس معاك، تخلينيش اقلب.
2: قصدي يا علوش اذا بدك تروح مشوار مستعد اروح معاك واسليك.
3: ايش تسليني وانا شايفني بالدروع على مصر ماشي؟ قلت لك مشوار خاص.
2: خلص براحتك يا سيدي.
3: اسمع يا بدر، طلال النصل معلم لحاله قاعد في المحل، روح خربط له سلوك مخه.
2: لا مليش عليه، هذا واحد عصبي، بلاش يقعد يزعق علي.
3: ابو بدر انت جننتني، يا بتروح على البرج تبعك تنطر يا بتروح تروح على دارك، بدي امشي انا.
2: قولتك، والله الدنيا اخر نهار بدي اروح انام. خلص
3: روح، الله يسهل عليك، نام العصر. والله قال خدني معاك اسليك.
4: تفضل يا حسام.
5: يا حاج،
4: حاول تجيب لي المكتوب في الورقة.
5: طب ما هو نص الاغراض موجودات عندنا في الدار يا حاج.
4: لا لا لا، سيبك من الدار، تشترين من برا.
5: خلاص يا حاج اللي بدك اياه. مستعجلات هدول الاغراض يا حاج؟
4: اذا دبرت من هلا 3 ساعات منيح، ولو صار عندك ظرف مش مشكلة بكرة.
5: ماشي يا حاج ولا يهمك.
6: وين يابا يا حسام؟ بشوفك بتشغل في السيارة، وين بدك تروح؟
5: بدي اروح اشتري شاشة يابا، الشاشة اللي عندي خربانة.
6: طب انت بدك تشتري شاشة وتكوم شاشات عندك؟
5: بدي احطها في الصالون هديك بعد ما صلحها.
6: طب صلحها وجيبها هين بدل التلفزيون البوكسل في المحل.
5: اللي بدك اياه يابا.
3: وين يا حسام وين؟
5: هلا هلا هلا علوش، كيف حالك؟
3: وين يا راجل؟ خدني معاك.
5: وين اخرك معاي؟ وين مشوارك؟
3: مروح في طريقك، وين ما بدك نزلني.
5: طب اطلع اطلع.
3: يا عمي سيارة شفرة هادي، نار نيالة.
5: يلا عقبال عندك، زبط لحالك واشتري سيارة.
3: ايوه انا زيك يا حسام، ابوك تجر كبير وانت من هان ومن هان مصار، من وين اجيب سيارنا؟ بس اجيب بسكليت.
5: والله انت وهمان فينا، هذه السيارة بالتقسيط ولحتى الان مخلصش اقساطها.
3: المهم يا حسام انت ايش اخبارك؟
5: والله اين الحمد لله.
3: لقيت يا حسام الشغلانة تبعتك هذه اللي انت بتشتغل فيها بتدخل مصاري؟
5: شغلانة ايش؟
3: صح انت بتصمم مواقع؟
5: وانت ايش عرفك؟
3: كيف ايش عرفني؟ مش صح انت بتقعد في المحل اللي جنب سوبر ماركت

0: يشتري كلاشن من وين؟
1: هو أنا إيش دخلني في القصص هذه؟ أنت عارفني إنه أنا تبع سلاح، وتاني حاجة أنت إيش بدك في الكلاشن؟ سايب المسجلات والراديوهات وجاي تتاجر في السلاح؟
0: أنا أتاجر في سلاح مين يا الزلمة؟ بس والله الأمر ما بيغني إنه الواحد تكون عنده قطعة.
1: وأنت إيش بدك فيها القطعة يعني؟
0: فرضا إن حسام اجتاحوا هاليهود، أنا بدي أظني قاعد في الدرزة النسوان بدي أطلع وطوخ.
1: اللي بده يكون مع المقاومة بده يتدرب وخش دورات، مش كل واحد معاه سلاح يعني صار بيعرف يطخ. تاني حاجة علوش، أنا بنصحك سيبك من السلاح وسيبك من المقاومة وسيبك من التنظيمات كلها.
0: أوف يا حسام، حسسني من التنظيمات كفار يا زلمة.
1: اللي بده يعيش في البلد هادي بده يضله في حاله، مصلحتك أهم من التنظيمات. طلع على أبويا تاجر كبير وعنده شقق وعنده محلات وعمارتنا شوف مكبرها وغير المحلات التانيات. لو بدنا ننتبه للتنظيمات كان ما حوشناش ولا قرش.
0: يعني انت يا حسام بتأيدش المقاومة؟
1: بيعنينيش انا، انا في حالي.
0: اها فعلا الواحد يدور على مصلحته.
1: حبيبي يسعده.
0: نزلني يا حسام، الله يعطيك العافية.
1: الله يسهل عليك. والله يا علوش جاي تسوق الهبل علي. بدو كلاشنجات. ماشي يا علوش.
2: انا مش عارف يا ماجد ايش المناسبة اللي انت عازمني فيها على الغدا.
3: بتنكر يا لؤي ان انا بحبك؟
2: وانا كمان بحبك، بس العزومة هاد بتكون لها مناسبة. يعني
3: مناسبتها هادي يا لؤي انه احنا لقيت بدنا نبلش نحقق طموحنا، خلصنا تفكير وخلصنا تحضير. جاهز؟
2: من هالقيت جاهز انفذ. بس انت قلت لي الطموح بحتاج لمصاري.
3: المصاري عندي زي ما حكيت لك، انا حجيب لك شغل وحدبك مصاري ومش حيأثر على دراستك بالمرة.
2: خلص انا متفق معاك، الخطوة اللي بعديها
3: التمرد يا لؤي.
2: كيف يعني؟
3: إذا الإنسان تمرد بلاقي شخصيته، بمعنى آخر قيمة ما الإنسان ببصم وبضل يقول حاضر هذا ما إله شخصية. والتمرد اللي أنا قاعد بقصده إنه الإنسان يكون رأيه من راسه.
2: يعني قصدك الواحد ما يسمع من أمه ولا من أبوه؟
3: مش كل شيء يا لؤي. إذا حسيت أنت يا لؤي كلام أمك وأبوك مش داخل مخك بدك تتمرد، بمعنى إنك أنت بدك تقول رأيك اللي جواتك.
2: والله أنا نص كلام أهلي مو خش راسي.
3: يا عين عليك تعجبني، لازم تكون شجاع ولازم تطلع قرارك.
4: يا لؤي.
2: أيوة يا أمه.
4: هيني حضرت الغداء عشان تودي لأبوك.
2: آسف.
4: شو؟
2: زي ما سمعتي بقولك آسف.
4: شو آسف؟ بقولك ودي الأكل لأبوك.
2: وانا بقول لك اسف لان انا بشتغلش لا اذن ولا بريد في الدار.
4: ولك من وين بتجيب الكلام؟ مين معلمك هذا الكلام؟ واحد بده يخدم امه وابوه بتقول عنه اذن؟
2: ابوه في امكانيه يبعت العامل اللي عنده من المحل ياخذ الاكل.
4: وانت بسلامتك ايش بتسوي؟
2: انا الي شخصيتي والي قراري.
4: وشخصيتك وقرارك بتقول لك انه انت ما تردش على امك؟
2: اذا بقتنع في كلامك برد، واذا بقتنعش من الشجاعه اني اقول رايي.
4: والله يما مخك ضاري بتريته. خد الاكل وودي لابوك، بلاش اتصل فيها لقيتها خليه يجي ادبك.
2: ما هو ليش المجتمع العربي ثلاث ارباع متخلف؟ لانه الاب لما يجي يتعامل مع ابنه بيعتبره حمار، بتعاملش معه الا بالكربات. الاب اذا بده يتعامل مع ابنه صح لازم يتعامل معه كصديق.
4: والله ما انا عارف اش ارد عليك يا بنية، اللي بدك اياه خليك. انا هلقيت بتصل على ابوك وبقول له ابنك مش راضي ياخد الاكل.
2: عادي فيش عندي مشكله، أنا مستعد أدفع ضريبة شخصيتي وقراري.
4: ماشي يا نيوتن براحتك.
5: بكفيك عاد بكفي، لوين اللي بوزك لك كم من يوم؟ هو الله ما خلقش إلا هي؟
6: طب يعني يا بهي أنت تجوزت أمي، مثلا لو أبوك قالك بديش أجوزك إياها كان أنت سكتت؟
5: بسكت يابا، أي وحدة، ما هن النسوان كل نفس الشيء.
6: طب مدام نفس الشيء كان خليتنا اتجوز بنت ام اسامه.
5: رجعنا برضو لموال ام اسامه وبنت ام اسامه؟ بكفيك عاد.
6: حاضر يابا.
5: غير لي الجو تبعك هذا، غير لي اياه هيك شويه وفرفش وعيش.
6: خلص ماشي يابا.

0: دير بالك تطلعش من الدار، بدي اصلي مشوار هيك وراجع. ماشي
1: ماشي يابا.
2: اطمني كيف الامور؟ تعجبني تعجبني والله افارم عليك. بس اسمعني شوي شوي على الولد، دير بالك بديش يصير يكرهك. اهم حاجه بدي موقفك يكون واضح من العملاء واهل العملاء. لا لا لا لا، ايوه خليك ماشي زي ما انت حبيبي. يعطيك العافيه.
3: يا بسمة.
4: ايوه يما.
3: يلا يما البسي علشان بدنا نروح على دار ابو احمد، اليوم حنة بنتهم.
4: معادي يما، انت بتروح وبتسدي.
3: وانت ايش ناقصك لتروحي معايا؟
4: والله ما بحب اطلع يما كتير.
3: اطلع من الجنية اللي انت عايشة فيها، بكفيكي بكفيكي، اطلع شوفي الدنيا.
4: يما انت بتعرف ان انا قديش حساسة كتير، وكل ما اشوف حدا ويطلع فيا بعرف ايش فيه بعينيهم.
3: يعني كل واحدة بتطلع فيكي معناتها بتشتمك؟ يمكن بدها تخطبك لابنها، بدها تشوفك تتعرف عليكي.
4: يما عشان خاطري خلص بديش اروح.
3: يا حبيبتي يما الله يرضى عليكي، انت بس اسمعي كلامي والله لا تكسبي. كل هذا اللي انت عايشة فيه هذا مرض نفسي.
4: يعني انا مريضة نفسية يما؟
3: مش قصدي مريضة نفسية، والله انت ست البنات، بس انت هيك بتضري نفسك. تفقديش الثقة بالناس، في كتير ناس بيحبونا وبتمنوا لنا الخير يما.
4: والله ما هو باين.
3: يخرب شيطانك يا وردي، ما تيس عقلك انت.
5: ايش في يما مالكو بتزعقوا؟
3: اللي ساعة بترجى فيها علشان نروح على حنة بنت ابو احمد.
5: طب واش المشكلة، معكوش مواصلات؟
3: لا القصة هي قصة مصاري.
5: اها ايش القصة؟
3: تعال اسألها.
5: ايش مالك يا بسمة، ايش في؟
4: يعني انا من الاخر، يعني بدي اروح اقعد في الحنة ويحكوا هذه بنت ابو اسامة؟
5: طيب انت بنت ابو اسامة، اها بنت مين يعني؟
4: راح يقولوا بنت العميل.
5: وبعدين معاكي، انا بديش اسمع هذا المصطلح بالمرة على لسانك، سمعه ولا لا؟
4: ليش هو انا قاعدة بحكي كذب؟
5: بسمة تعمليش مشاكل في الدار وتنكديش علينا، بكفي. يلا روحي البسي وروحي مع امك. يلا
4: خلص زي ما بدكو.
2: كابتن سخاد، القيادة قررت انه احنا نعمل عملية سرية داخل قطاع غزة.
6: وحددوا ساعة السفر؟
2: صحيح اسحاق، بكرة الساعة 12 بدنا نفوت في الليل.
6: وشو المطلوب عشان نعمل هناك؟
2: المطلوب لازم نزرع هناك اجهزة تنصت في اماكن الاتصالات تبعت المقاومة.
6: اوكي انا جاهز.
2: حنكون احنا خمسة ومتنكرين بزي عربي، وفي سيارة فلوكس حتكون تستنانا في مكان مخدد، وهذه السيارة مجهزة بكل أجهزة الاتصالات. والقيادة راح تكون معنا متابعة 24 ساعة، طيران وموقع أرضي.
6: أوكي أنا جاهز.
2: بس في أزخاق عندنا هلقيت شوية اتصالات عشان يأمنونا الطريق.
6: بقدر أساعدك في الاتصالات؟
2: لا لا لا لا، هذا الملف عندي تقلقش، أنت روح شوف الشغل اللي سلمتك إياه.
6: بسدر.
7: اي والله يا سياف، رباط يومين علينا، اي والله تعب، بكفي بنداوم، وانت شايف طول نهارنا مشغولين.
8: ركز مع مجموعتك وسيبك من الحكي الفاضي، احنا هلقيت في خطوط متقدمة والامور هذه بنناقشها في المكتب مش في الرباط.
7: اي هو يعني انت بتفكرني بحبش الرباط؟ انا مستعد اخلع الاسبوع كله رباط، بس شغل علينا وانت عارف قديش شغلنا متعب.
8: من الاخر قل لي ايش اللي بدك اياه.
7: ولا حاجة، مجرد فضفضة يعني مش اكتر.
8: طيب خلص روح على مجموعتك وخليني انا عند مجموعتي.
7: اسمع نفسيا المكان اللي احنا بنرابط فيه هذا انا مش هاضمه، اتبدل.
8: ايش بشوف صار الخوف يتغلغل عندك؟
7: بالعكس، النقطة اللي هنا بين الناس انا بدي اخذ نقطتك لانها متقدمة.
8: يا عمي ما احنا قراب عن بعض.
7: ولا قراب ولا حاجة، بديش انا هنا.
8: عادي تفرقش، احنا في النهاية كلنا متقدمين.
7: حبيبي حبيبي يسعدك.
2: شباب زي ما اتفقنا اي حركة غلط كنا بنروح اسرع عند المقاومة، فاهمين؟
6: تمام، كل واحد عارف دوره.
2: وديروا بالكم ما حدش يحكي إلا باللغة العربية بس، حتى مع بعض. شش، خمس دقايق وحيلاقينا حاجز للمقاومة. ديروا بالكم أي غلطة التمن راح يكون أرواحنا. ديروا بالكم.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: السعادة هدف لا يختلف عليه الناس، والفرح شعور يسعى له بنو آدم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس وهو راوي الحديث: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط، إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب رسول الله ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. ونسعد في الاستوديو بوجود ضيفين كريمين، هما الدكتور محمد أبو راتب، أهلا ومرحبا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: والأستاذ ماجد الدعوس، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيكم.
0: كما تفضلنا يعني وتحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب السعادة، وتحدثنا عن أسباب السعادة وأسباب السعادة لها يعني مجالات كثيرة، يعني محل خلاف. البعض قد يفرح بالشهادة مثلا، شهادة دراسية حصل عليها، أو البعض قد يفرح بالاستشهاد في سبيل الله كما ذكر القرآن: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم في أمر الذين استشهدوا. دكتور أبو راتب، هل تذكر شهادة
1: ما استشهدت بعد
0: أول مرة؟ حضرتك مريت بتجربة مشابهة في الحصول على شهادة تدخل على قلبك السرور والفرح وتحس معاه بالسعادة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مواطن الفرح كثيرة في حياة الإنسان، منها الحصول على دراسة، شهادة دراسية، منها الحصول على ولد، مولود جديد، زواج، إذا متنوع. وسبحان الله، نحن في يعني شعائبنا الإسلامية دائما عندما نفرح نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل الأفراح وكل المناسبات مربوطة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نفرح نقيم مولد، عندما نأخذ شهادة نقيم مولد، عندما نتزوج يكون العرس إسلامي وفيه مولد. فطبعا وأنا الحقيقة في عرسي أنشدت فرحا، قالوا لازم تنشد أبو راتب، فأنشدت وقلت
0: طب أسمعنا
1: بشراك يا قلبي تعطف آسري،

0: الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب من أسباب الفرح والسعادة كذلك الفرح بنصر الله كما ورد في سورة الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا يعني مجال واسع طبعا، لكن هل أستاذ ماجد لك ذكرى مع نصر شخصي أو حتى غير شخصي يعني تحس معاه بالفرحة اللي بنتكلم عليها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فكما ذكرتم أخي الكريم، أوجه الفرح متعددة، منها ما يكون على الصعيد الشخصي. أنا أعد الانتصار على النفس هو أكبر فرح، حينما تغالب نفسك على إنجاز أمر ما وتأطرها على إتمام هذه المهمة، ثم تجد بعد ذلك نتيجة، فهذا انتصار عظيم وفرحة ما بعدها فرحة.
2: ما شاء الله. فعلا نقطة رائعة.
1: نعم، أذكر في هذا أستاذ أبو راتب، أذكر في هذا وأنا كنت في سن المراهقة، ما كنت متشدد، ما يعني أدخل في شيء يعني ما أبقى فيه، أخرج ماذا أريد، لكن غالبت نفسي على حفظ أو إتمام حفظ كتاب الله عز وجل.
2: ما شاء الله.
1: وكانت فرحة عارمة طبعا ونصر كبير على نفسي، والحمد لله يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل.
0: ما شاء الله.
1: الله يكون في العون.
0: آمين يا رب. بسم الله. هل هناك مجال آخر انتصرت فيه يعني حسيت برضو بالفرحة، يعني تجربة شخصية؟
1: يعني سبحان الله، مؤخرا منذ منتصف 2019 أصبت بمرض، يعني كان عندي كانسر في القولون، سبحان الله يعني الفترة طبعا يعني يصيب الإنسان عندما يصاب بمرض مثل هذا نوع من الإحباط والكمد والكبد يعني والغم والهم، لكن وجدت عزائي في أحد الإخوة يتكلم يقول فرحتي بالدنيا، يعني في أكبر فرحة في الدنيا عندما قالت الدكتورة أنت خلاص يعني بعد أن تجاوز فترة المرض يعني وأكمل العلاج.
0: ده واحد تاني من المرض؟
1: واحد تاني، لكن أنا كنت في وقتها الآن ذكرت هذا الموقف حتى يكون يعني للآخرين يعني. تأمل في الله عز وجل وتكون فرحتك الكبرى بإذن الله عز وجل عندما يمتن الله عليك بالشفاء من أي بلاء، يعني سواء في بدنك أو في بلاء في حياتك بشكل عام.
2: هذه
1: يعني
2: بدها موال حلو من ناشد بهذا الصوت الجميل.
0: طيب أسمعنا.
1: بسم الله.

0: الله
1: الله
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب ما زلنا مع الفرح والسعادة. البعض يا دكتور أبو راتب يرى الفرح في الإسلام ورحمته اللي هو القرآن، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله اللي هو الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضرتك مع أسفارك العديدة والبلاد اللي زرتها والمسلمين وغير المسلمين اللي شفتهم، هل تذكر واقعة أو ذكرى في هذا الصدد؟ يعني تفتكر حد كده حس بفرحة، أو حضرتك حسيت بفرحة لما شفته في هيئته دي بحالته؟
0: يعني في موقف بفضل الله، الله أكرمني أنه أسلم على إيدي 4.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فكنت دائما أحدثهم على الجنة ونعيمها وأنه الدنيا زائدة وفانية، فكانت فرحتي لا يعني لا تسعني حقيقة عندما يوافق الأخ أن يدخل في الإسلام ويبدأ يتعلم على يدي شعائر الإسلام.
1: الله.
0: فكانت فرحة الحقيقة
1: ما شاء الله
0: ممتدة، ولذلك دائما كنت أنشر لهم عن الجنة، وكنت أقول

0: آمين.
1: وأنا أقترح
0: نعم.
1: أن ينشد ماجد نفس الأنشودة ولكن بالنغم اليمني. شو رأيك؟
0: يا ريت.
1: تفضل يا ماجد.
2: لكن نتشارك إن شاء الله.
0: بس حضرتك قلت لي عايز مترجم.
1: لا لا هذه ما بدهاش
2: معروفة يعني.

0: ربنا يبارك فيكم والله. هي دي الفرحة التي لا تعوض، والسعي ليها سعادة لا تفنى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ربنا يكرمنا يا رب كلنا ونكون من أهلها، ونكون من سعداء الدارين.
1: آمين يا رب.
0: دكتور أبو راتب، ورد في الحديث أن من سعادة بني آدم الزوجة الصالحة والدابة الكريمة والدار الواسعة، والعكس يعني من شفاء بني آدم العكس. لكن حضرتك كفنان وكل الفنانين أكيد بيبقى له متطلبات كده عشان يحس بالسعادة فيعرف يبدع ويطلع أحسن ما عنده. فإيه اللي حضرتك بتحس إنك محتاجه أو بتفرح لما بتلاقيه فبتعرف ساعتها تبدع؟ أسباب السعادة اللي حوالين حضرتك
1: يعني هداء البال، السعة في الرزق، المكانة الاجتماعية، التقدير اللي بشوفه بعيون الناس لما بقابلهم، والإشادة بأناشيدي، بجهودي البحثية الأكاديمية، في يعني بشخصية أبو راتب. فهذا كله يعني، ولكن طبعا الزوجة الصالحة والزواج هذا هذا يعني أهم
0: حجر الزاوية
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ولذلك نحن في الإنشاد الإسلامي أيضا عند كل المنشدين ما شاء الله عندهم أناشيد خاصة للزواج، ويغنون في الزواج أناشيد مميزة.
0: نعم. ثم تتحفنا بإحداها
1: طبعا نحن. إن شاء الله هذه في ألبومي الجديد
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: في وحدة على الزواج. الله. نقول.

0: في انشوده يعني باليمني على الرقيق.
1: تفضل.
0: لحن اليمني ممكن موجود مشهور عندكم في الشام بلحن اخر
1: الحجاز؟
0: لا عندنا بالرس تقريبا
1: نسمع.
0: نعم.

0: ما شاء الله ما شاء الله ماجد صوته ساحر
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: وأداؤه أجمل
1: واللهجة اليمنية مع صوت العيون والكلام ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك
2: آمين يا رب أجمعين.
1: طيب حضرتك فكرتني بأن يعني برضو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو يعني على اختلاف الروايات. المهم الحديث بيتكلم باختلاف رواياته أو تفاصيل ألفاظه على مشهدين للفرحة، مشهد لحظة الإفطار ومشهد تاني لما الواحد بيفطر بيفرح في الدنيا، والمشهد الأخروي لما بيشوف ثواب الصيام يفرح بصومه.
2: نعم
1: الله. حضرتك ليك برضو فرحة كده وأنت من قراء القرآن، لك فرحة تلتمس فيها
2: وأنت قلتها يعني. أنا تقريبا كتبت الحلقة يعني هي بالنسبة لي كانت أول فرحة.
1: نعم.
2: ولا أذكر بعدها فرحة يعني بذاك المقياس يعني.
1: نعم.
2: فرحة حفظ وإتمام كتاب الله عز وجل.
0: الله
2: يشهد على هذا.
1: الله.
2: فكنت في أيام بقيت يعني فترة لا أذكر يعني ممكن العريس يقولوا شهر العسل
0: وتخلص يخلص
2: العسل. أنا بقيت في في في
0: شهر عسل كامل لحد الآن ما شاء الله.
2: نعم هذه الفرحة في الدنيا ونأمل من الله عز وجل.
0: لذلك هو عريس لحد الآن يعني.
1: ما شاء الله باين عليه.
2: فكانت هذه في تلك الفترة حين إتمام حفظ لكتاب الله عز وجل و. الفرحة بإذن الله عز وجل يعني النهائية بإذن الله والأبدية حين يقال في الجنة
1: آمين.
2: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن الله. منزلتك عند آخر آية تقرأها. صلى الله عز وجل أن يمن علينا بهذا.
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: وكان قبل قليل الأستاذ أبو راشد
0: على فكرة يعني عنده نشيد مصور من أجمل ما سمعت الحقيقة.
1: ما شاء الله.
2: ما خاب قلبي.
0: ما خاب قلبي. يعني خلي يبدأ وبعدين يطلع لنا فيه في الكليب.
2: أنا أرى أنه في أنشوده يعني فيها فرحة. الله الله ما لنا مولا سوى الله.
0: يلا
1: الله الله.
0: نعم.
1: طيب. جميل.
2: بمشاركة أستاذ القدير.

0: الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويتقبل ما شاء الله. طيب دكتور ابو راتب، من ذكريات حضرتك وتاريخك وحياتك، تلتقط كده لقطه فيها فرحه سعاده؟ مره سمعت خبر عن الامه، مره عرفت حاجه عن حد من اولادك؟
1: ذكريات كتير حقيقه، ذكريات فرح يعني. والحمد لله الانسان المسلم متوكل على الله سبحانه وتعالى. ان اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر. وحياتنا ما بين الشكر والصبر. يعني عندما نفرح ب يعني بجوز المولودة الأولى التي أتتني واسمها آية، يعني كانت فرحتي كبيرة جدا الحقيقة. ولما زوجتها ففرحت بها أيضا، فما بين الولادة والزواج يعني كلها سبحان الله. أيوة، ويعني تختزل الأفراح كلها بفرح، فسويت لها بالفرحة موال.
0: الله
1: ان شاء الله اتذكره يعني، بس
0: ان شاء الله.
1: مثل نسيت الكلمات الاولى الحقيقه. المهم الكوبليت هو موال واحد جميل والله، ولكن نسيته، ما حضرني الآن. على كل حال، نحن من أيضا الاعتزاز بالإسلام من أجمل السعادة. فبشريطي الأخير في بالحب عائد أنا قلت

0: الله.
1: فالاهتزاز نوع من السعادة أيضا يعني.
0: نعم ما شاء الله. وإحنا والله كنا سعداء معكم جدا، لكن الوقت مر سريعا بصحبة حضراتكم وصحبة متابعينا الكرام، ففي النهاية مضطرين نستأذن ونشكر حضراتكم جدا الفنان الدكتور محمد أبو راتب على هذا التشريف وهذا الإنشاد والإمتاع، والأستاذ ماجد الدعوس من اليمن، من قلب اليمن واليمن ويمان، وسمعنا معاك ما شاء الله من قلبك كلام جميل أسعدتنا.
2: الله يسعدكم.
0: ونذكركم ونذكر أنفسنا بما رواه أنس رضي الله عنه، وكان الصحابة يتحينون أسئلة الأعراب الذين يتجرؤون على بعض المساحات والأسئلة التي قد يستحي منها بعض الصحابة أو يحذرون منها. فيروى أن أحدهم، أحد الأعراب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه وماذا أعددت لها، إن كنت تسأل عن الساعة وما أعددت لها. فقال الأعرابي ببساطة وبقلبه: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، يعني لم آتي بصيام وصلاة ومنافسة في العبادة، لكني أتيت بقلب أحب الله ورسوله حبا صادقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا معه: فإنك مع من أحببت. ويروي بذلك أنس بعد ما قص الحديث وروى لنا يقول: فما رأيت المسلمين فرح بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم. نشكركم لطيب متابعتكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع آية نحن بأشد الحاجة أن نستلهم معانيها وأبعادها، خاصة في عصرنا المليء بالتحديات، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سؤال لابد لكل من يقرأ هذه الآية أن يطرحه على نفسه: لماذا أكرم الله تعالى الصابرين بهذا الكرم؟ باختصار، لأن كل ما في هذه الدنيا من تكاليف ربانية لا يمكن أن يقوم الإنسان بتأديتها إذا لم يكن من أهل الصبر. التمسك بالحق يحتاج إلى الصبر، المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، المداومة على فعل الخير بده صبر، الامتناع عن ارتكاب المعاصي بده صبر، مواجهة الفساد، تحمل مجريات الحياة، التعامل بالحسن مع الزوجة، حسن تربية الأبناء، السعي للكسب الحلال، كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. ولذلك كان حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من لطائف هذه الآية أنها تدعونا للبحث عن المعنى الحقيقي للصبر في الإسلام، واللي نتيجته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يا أخواننا مفهوم راقي، له أبعاد ودلالات عملية وحضارية رائعة، لا يمكن أبدا أن تشوه بالتصرفات الرعناء التي تصدر من هنا أو من هناك باسمه، لأن الصبر عندنا يعني الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، وحسن التعامل معه بقلب مؤمن متيقن بأن ما أصابه هو الخير وإن لم يعلم الحكمة منه. ثم يعني أيضا السعي البناء لمعالجة نتائج ما أصابنا، كما أن الصبر عمل صالح دؤوب وسعي مستمر، وأبدا ليس يأسا ولا عجزا. الصبر هو أنك تكون ثابت على الحق، ويكون عندك هذا الشعور بالعزة الإيمانية وبالثقة بالمولى سبحانه وتعالى، وإن اسودت الظروف من حولنا، وإن علت رايات الباطل لفترة من الزمن. وإلا هل يمكن مثلا لعقل إيماني واعي ولفكر نير أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذين أصيبوا بمصيبة معينة أو ببلاء معين أنهم يعدوا كل أعمارهم عم بيقولوا: ربنا إننا صبرنا، ولكن ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في سعي لتحسين واقع العيش أو لتغيير الواقع الفاسد الذي يحيط بهم؟ وبالتالي الصبر في ديننا لا يكون إلا بعد حسن الأخذ بالأسباب، ثم ترك النتائج على المولى سبحانه وتعالى. وكل عمل أو كل مفهوم للصبر يخالف هذا المفهوم هو جناية بحق النفس وبحق المجتمع. المريض الذي يعيش في مجتمع فيه أطباء وفيه أدوية وفيه مختبرات وفيه مستشفيات وفيه بحث علمي توصل إلى علاج الكثير من الأمراض، ثم يترك كل هذا ويرفض التداوي وبيجي بيقول لك أنا صابر، هو مجرم بحق نفسه. المرأة التي ترى منذ بداية الطريق فساد زوجها وسوء خلقه وخبث سريرته، ثم تصر على العيش معه في جو من الكآبة والعنف والإهانة، ثم تقول أنا صابرة، هي جاهلة وجانية على نفسها. حتى المسلم الذي يتقاعس عن طلب الرزق ويصبح متبطلا مع صدق الإصرار والترصد، ثم يعلق كل أسباب فشله وفقره على انتشار البطالة وعلى أحوال البلاد والظروف، بيجي بيقول لك أنا صابر، هو بعيد عن حقيقة الإيمان. أيها الأحبة، من لطائف هذه الآية إنه إذا فهمنا حقيقة الصبر لوجدنا فعلا أنه ليس تقاعصا ولا ضعفا ولا جهلا ولا تخاذلا ولا قلة حيلة ولا إجراما بحق النفس والأسرة والمجتمع، وإنما الصبر خلق عظيم وعمل حضاري وفضل كبير لا يدرك قيمته ولا أهميته ولا أثره إلا المؤمن الحق. ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى الأجر الكبير عليه يوم القيامة. وأكبر أجر أنه سبحانه وتعالى منح معيته لحاملي هذه الصفة. الله عز وجل بالقرآن يقول إن الله مع الصابرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من أهل الصبر قولا وعملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من زهرات برنامجكم ومن حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج نقتطف زهرات قرآنية وكلمات قرآنية قد تفهم أو قد يفهمها السامع بطريقة مغايرة لما هو مقصود في القرآن. مرد ذلك ومرجعه إلى واحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة بسبب أن الكلمة تستعمل في لهجتنا العامية المحكية بمعنى مغاير لما هو وارد في القرآن الكريم، والسبب الآخر ربما أن للجذر العربي الواحد في العربية الفصيحة في معاجمها معان عدة، فيذهب ذهن السامع إلى معنى وليس المعنى المقصود من السياق القرآني. فنحاول أن نقتطف هذه الزهرة ونوضح معناها القرآنية في سياقها، معتمدين بذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالدرجة الأولى، وعلى ما أجمعت عليه آراء المفسرين القدماء ومن بعدهم المحدثون، وأيضا على ما أجمعت عليه المعاجم القديمة والحديثة، وليس ذلك جزافا واعتباطا. أحبتي، من هذه الأزاهير القرآنية قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حديثه عن المنافقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. صدق العظيم. إخواني، كلمة ولكنهم قوم يفرقون قد يهيأ للسامع في الوهلة الأولى أن معنى يفرقون من التفريق ومن الفرقة، لكن طبعا ذلك في البداية لا ينسجم البتة، لا ينسجم مع السياق القرآني. يعني كيف سيقول القرآن ويحلفون بالله هؤلاء المنافقون للمؤمنين للمسلمين؟ طبعا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحذيره من المنافقين، لو أمسكنا أو تأملنا السياق القرآني كاملا، انظروا معي أحبتي، فلا تعجبك أموالهم. الله سبحانه وتعالى ينهى محمدا عليه الصلاة والسلام عن أن يعجب بأموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، عندهم أموال عندهم أولاد، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، تزهق أي تموت، تذهب أنفسهم وهم كافرون، أي يريد الله لهم العذاب في الدنيا بحياة الذل التي سنراها في الآية اللاحقة، ويموتون وهم على الكفر. ويحلفون بالله، يقسمون هنا من الحلف القسم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لمن يحلفون؟ للمؤمنين للمسلمين، لقومك يا محمد، للمسلمين الأشداء الأقوياء، إنهم لمنكم وما هم منكم، لأن التدخل القرآني كجملة معترضة، وما هم منكم، التدخل القرآني من الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سرده سياق الحديث المنافقين للمؤمنين، فيقول وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو أخذنا معنى يفرقون أنهم يتفرقون من الفرقة والتفريق لكان المعنى فاسدا، لكان المعنى غير منسجم مطلقا مع السياق القرآني. أولا، السياق لا ينسجم مع الفرقة. ثانيا أحبتي، بالعودة إلى المفسرين القدماء، القرطبي الرازي في الكشاف لدى الزمخشري لدى المفسرين القدماء عموما، يقولون إن هذه الكلمة تعني إنهم قوم يخافون. فعذابهم في الدنيا الذي ورد في الآية السابقة الذي ذكرناه قبل قليل أنهم يعيشون بحياة ذل، فيبقون أذلاء يحلفون للمؤمنين إنهم منهم وليسوا منهم، ويموتون على الكفر، ولهم بذلك عذابان، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأما المعاجم وهو الركيزة الثالثة في حديثنا عن هذه الكلمة، وأما المعاجم فكل المعاجم تقر بأن الجذر فرقة له معان كثيرة، منها التفرق، منها الفرقة، منها منها منها. والذي يعنينا فقط في هذه الكلمة معنى الخوف، فيفرقون، وتمثل المعاجم على هذه الآية أو بهذه الآية عفوا على معنى الخوف، بأن المنافقين يخافون من المؤمنين فيحلفون لهم إنهم منهم وليسوا منهم، فليفرقون أي يخافون، أي يخافون. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كلمة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا من كلمات القرآن العظيم في حلقة جديدة من برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الجبار. الجبار بألف ولام التعريف اسم من أسماء الله الحسنى. وإن كانت صفة الجبر كوصف للمخلوق صفة ذميمة، فهي في حق الله عز وجل من الصفات الواجبة لكمال الله تعالى المطلق. فهو تبارك اسمه وعطاؤه الذي جبر الفقير حين شرع الزكاة والصدقات وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وعلمنا أن الصدقة توضع في يده قبل أن توضع في يد الفقير، وهو الذي جبر المريض حين جعل له أجرا إذا تقبل البلاء بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، وجعل زيارته زيارة له عز وجل. وإذا تأملنا أيضا النظام الكوني وعلى وجه الخصوص المجموعة الشمسية، نجد أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة معينة، كذلك الأرض وسائر الكواكب الأخرى تدور حول نفسها بما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وتدور أيضا حول الشمس بما يترتب على ذلك من تعاقب فصول السنة. وهذه الدورات تتم في تناسق معجز يكفل انتظام تعاقب الليل والنهار وانتظام تعاقب فصول السنة. ما الذي يجعل هذه الكواكب والتي هي أجسام جامدة تسير كأنها كائنات عاقلة حكيمة؟ إنه الجبروت الإلهي الذي أخضع هذه الأجسام للإرادة الإلهية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجبار له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. نحن نأخذ العبر والمعاني من هذه المناسك العظيمة التي تتتالى علينا منسكا تلو الآخر. وسرنا مع الحجيج منذ خروجهم من بلادهم حتى وصلنا إلى الميقات ودخلنا معهم مكة، ثم دخلنا إلى المسجد الحرام الذي شرفه الله تعالى، ثم رأينا الكعبة ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبدأنا بالطواف عند الحجر الأسود، والطواف كما نعلم هو 7 أشواط تبدأ عند الحجر الأسود. فإذا استطاع الإنسان أن يقبل الحجر الأسود قبله، وإن لم يستطع فيلمسه، وإن لم يستطع فيشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر. وإذا قال الله أكبر فلا بأس، وإذا فاته ذلك ولم يقل شيئا فهو سنة لا إثم فيه ولا فدية فيه ولا يحتاج أن يعيد الطواف، فهذه كلها من السنن. وهذا الحجر حجر من الجنة كما ذكرت لكم، وجاء في الأثر أنه يشهد لمن يستلمه يوم القيامة، كل من يشير إليه أو يلمسه أو يقبله يشهد له يوم القيامة. وقيل في الأثر كذلك أنه يمين الله في الأرض، فكأن الإنسان عندما يقبل هذا الحجر هو يعني يقبل يمين الله، وإن كان في الحديث نظر. فننطلق مع الكعبة ونبدأ بالطواف حول الكعبة 7 أشواط تبدأ بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود، وتنتهي بسم الله والله أكبر عند الحجر الأسود كذلك 7 أشواط، لكن سيؤشر أو يقبل الحجر 8 مرات، لأن المرة الأولى لبداية الشوط الأول، ثم بداية الشوط الثاني والثالث وهكذا، وبداية السابع يكون أشار 7 مرات، وفي نهاية السابع يكون أشار 8 مرات، فينتهي بالإشارة إلى الحجر الأسود أو بتقبيل الحجر الأسود. وكما ذكرت لكم هنا خضوع وعبودية، نهانا أن نعبد الأصنام، نعبد الحجارة، وجعلها شركا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من رحمته وجوده وكرمه سبحانه لمن يشاء. فنهانا عن أن نعبد الحجارة فأطعنا، وأمرنا أن نقبل الحجارة فأطعنا، نحن عبيد. كل المناسك هذه تؤكد معنى العبودية لله رب العالمين. أثناء الطواف نطوف عكس عقارب الساعة باتجاه اليسار، القبلة على يسارنا، ولا تصح إلا بذلك، لا يجوز الطواف بالعكس، وهو باطل ولا أجر فيه، بل هو إثم لأنه قد ابتدع بدعة. وكلما اقترب الإنسان من الكعبة في طوافه أو حتى في صلاته كان الأجر أكثر. وذلك يسألني بعض الناس لو صلينا في الفنادق والكذا، هذا جائز ما دام ليس بينكم وبين الكعبة طريق يفصلكم عن الإمام، يجوز اتباع الإمام. ولذلك قال العلماء لا يجوز اتباع الإمام في بلادنا مثلا نتابعه بالتلفزيون، لأننا بينه وبينه مسافات وطرق، فالشرط هنا لمتابعة الإمام ألا يقطع بين المصلي المأموم والإمام طريق سيارات وطريق الناس رايحة، يعني طريق رئيسي يعني. أما طرق المشاة التي داخل الحرم فلا بأس بها ولا تقطع الصلاة. فنصلي مع الإمام إذا جاء وقت الصلاة، وإذا جاء وقت الصلاة أثناء الطواف نقطع الطواف ونصلي مع الإمام، ثم نكمل من حيث توقفنا، فنكمل طوافنا. قال بعض العلماء نكمل من بداية الشوط، والصحيح أنه يكمل من حيث انقطع في طوافه. ليس في الطواف دعاء محدد،
في بعض الكتب الآن دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كلها ليس لها أي أصل وليس فيها أي حديث صحيح، يدعو بما شاء ولو دعا بها لا بأس. يعني كثير من الناس لا يحفظ الأدعية فيريد أن يستعين بكتاب، لا بأس يقرأ من الكتاب ويطوف وهو يقرأ لا بأس. والطواف لابد أن نفهم أنه صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فإذا نحن عندما نطوف في بيت الله الحرام نحن نصلي. أذكر كنت أطوف حول الكعبة فجاء شاب يريد أن يجادل في قضية فقهية، فقلت له يا أخي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت من النقاش. فقال لي بسرعة يا دكتور وكذا، قلت له بسرعة أقول وأنا ماشي في الطواف. فبدأ يشرح القضية، أخذ معي نصف شوط. قلت له يا أخي أنت الآن أخذت نصف شوط فقط تشرح لي الموضوع، وأنا أحتاج أرد وأشرح لك وجهة نظري، وهذا سيأخذ الطواف، والطواف صلاة فدعني أصلي، إذا انتهيت من الطواف أجلس معك. هنا تأكيد على معنى أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا تذكرنا أن الطواف هذا صلاة ويجب فيه الوضوء، ولو فقد الإنسان وضوءه في الطواف يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويرجع مرة أخرى إلى الطواف، يكمل من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي انقطع، لا يحتاج أن يرجع من بداية الطواف، فيرجع من حيث انقطع أو من بداية الشوط الذي قطع، فهو صلاة. وبالتالي لابد أن يتم بسكون وهدوء وخشوع. كثير من الناس في الطواف يزاحم ويعني يدفع الناس، أو بالعكس يكون مشغول بمن يزاحم ومشغول بمن يصلي وقت الطواف في وسط الطواف، ومشغول ينهر هذا وينصح هذا، ما هو ما صلى أيضا. فانشغلوا بصلاتكم، انشغلوا بطوافكم، هذا أفضل للمصلي، لأن الطواف مرة أخرى صلاة. كلما اقتربنا من الكعبة كان أفضل، فالذين يصلون بالفنادق لهم أجر، لكن الذي يصلي في الصحن أجر أكثر، والذي يصلي داخل الحرم أجر أكثر، والذي يصلي أقرب إلى الكعبة أجر أكثر، إلا إذا منع كالنساء وكذا فلهن الأجر على قدر ما يتاح لهن، والله سبحانه وتعالى أعلم بنياتهن. والطواف هذا بالنسبة للطواف الأول، بالنسبة للمتمتع هذا طواف العمرة وهو واجب، يسمى طواف القدوم، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف العمرة وهو واجب بالنسبة للمعتمر، سواء كان معتمر أو متمتع أو قارن، لأن كلهم عندهم عمرة. أما المفرد فلا يجب عليه، لو طاف هذا الطواف يعتبر طواف زيارة، لا يسقط عنه طواف الحج، لكن لو سعى بعده يسقط عنه سعي الحج، لكنه ليس سعي الحج، هذا العفو ليس طواف الحج إلا لمن اعتمر، فهذا طواف عمرة الحج أو العمرة وحدها. فهذا بس شوية معاني في هذه المسألة. وأحب أن أؤكد على قضية هنا، أن الطواف بما أنه صلاة هو كذلك تحية المسجد الحرام، يعني نحن لما ندخل أي مسجد من السنة ألا نجلس حتى نصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أثناء خطبة الجمعة رأى رجلا دخل المسجد فجلس، فقال يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي، وأمره أن يتخفف فيهما، يعني ما يطول لأنه حتى ما تفوت الخطبة. فمن السنة أن الإنسان إذا دخل أي مسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، طبعا إذا كانت الصلاة قائمة لا يصلي ركعتين، يصلي مع الجماعة وتسقط عنه الركعتين، المهم أن لا يجلس حتى يصلي، يصلي فرض، يصلي سنة، يصلي نافلة، وإذا ما هو وقت فرض ولا سنن ولا نوافل يصلي ركعتين تسمى تحية المسجد. لكن لو صلى ركعتين مثلا قبل الظهر سنة الظهر هذه هي نفسها تحية المسجد، انتهينا. يعني معنى تحية المسجد أن الإنسان ما يجلس حتى يصلي فرض أو نافلة، أو إذا ما في شيء يصلي ركعتين تحية للمسجد. تحية المسجد الحرام تختلف عن هذا، تحية المسجد الحرام أن نطوف، طبعا إذا كان الطواف ميسر، لكن إذا كان الإنسان مرهق مثلا أو الطواف فيه ازدحام شديد ففي هذه الحالة يكتفي الإنسان بأن يصلي ركعتين. فطواف
الطواف النافلة هذا تحية المسجد محبذ في كل وقت، في الليل في النهار في أي وقت يحبذ للإنسان أن يطوف. وبالتالي إذا الإنسان جلس في مكة أيام ما عنده يعني مناسك فيها، من السنة أن يذهب إلى المسجد الحرام يطوف. ولذلك احنا نرى الناس في الطواف بعضهم محرم وبعضهم لابس ملابس عادية. الذي لابس ملابس عادية معناها قاعد يطوف طواف نافلة، ليس طواف فرض، لأن طواف الفرض هو لما يكون محرم. فهذا بس شوية معاني فقهية فيما يتعلق بقضية الطواف. الآن دعوني أدخل معكم في أسرار هذا الطواف. تأملت ونظرت وقرأت لسادة العلماء، ما سر هذا الطواف؟ لماذا ندور حول حجارة ونحن نوحد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، لا نعبد حجارة ونحن نعلم أن هذه حجارة بما فيها الحجر الأسود لا تضر ولا تنفع، وإنما تعظيمها لأن الله أمرنا أن نعظمها، ولأن الأنبياء وعلى رأسهم النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام قد طاف بها وقبلها، فإذا اختداء واتباعا وطاعة وعبودية لله رب العالمين. لكن ما السر في هذا؟ هناك أسرار. طبعا السر الأعظم هو أنها عبودية، نحن نخضع، قال لنا طوفوا حول الحجارة نطوف، لأننا عبيد ونعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. وقال بعض العلماء سرا لطيفا استحسنته ولا بأس به، لماذا نطوف في جهة اليسار ولا نطوف في جهة اليمين، مع أن كل العبادات السنة فيها التيامن؟ لما ندخل المسجد من الأفضل أن ندخل برجلنا اليمين، لما نبدأ بعمل صالح نبدأ باليمين، لما نعطي صدقة نعطيها باليمين، لما نأكل نأكل باليمين، كل الأعمال الحسنة نعملها باليمين، لما نخرج من المسجد نخرج باليسار، لما ندخل أجلكم الله دورة المياه ندخل برجلنا اليسار. فجعلت اليسار للأشياء غير الحسنة، بينما اليمين جعل للأشياء الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، كل بيمينك. فإذا قضية التيامن هذه مسألة من سنن الشرع وهي مستحبة في شرع الله عز وجل، إلا لما جينا إلى الطواف نطوف جهة اليسار ما نطوف جهة اليمين، لابد لهذا من سر. قال بعض العلماء من أسرار هذه المسألة، وهو قضية لطيفة كما ذكرت استحسنتها، أن القلب في الغالب نادر أن لا يكون كذلك هو جهة اليسار، فحتى يكون القلب أقرب إلى الكعبة نطوف جهة اليسار، وهذا معنى حسن لا بأس به. لكني تأملت وخطر في بالي خاطر أحب أن أشارك به إخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين. تأملت هذا لما درست العلم في الغرب، وجدت ظواهر في الكون. أنا درست الأحياء ودرست الجيولوجيا ودرست الفلك، فوجدت ظاهرة عامة في كل العلوم أن المخلوقات غير ساكنة، ما في مخلوق ساكن على فكرة، حتى الميت غير ساكن، وتعجبون لذلك. نحن في النهاية نتشكل من ذرات، والذرات فيها نواة، وحول النواة تطوف إلكترونات، تطوف أي تدور، الطواف دوران، فتطوف تدور. هذه الإلكترونات النظرية السائدة فيها عند العلماء أن لها يعني طبقات إلى آخر، هذا موضوع آخر، لكن اللي يهمنا في اتفاق بين العلماء أن هناك إلكترونات، وأن الإلكترونات تدور غير ثابتة حتى في الميت. الذرات التي تتكون منها الخلايا الميتة في النهاية تتكون من ذرات فيها نواة، والنواة فيها إلكترونات، والإلكترونات غير ثابتة غير ساكنة، تتحرك تدور، وكلها تدور عكس عقارب الساعة في اتجاه اليسار، فما في شيء في الكون ساكن. وإذا نظرنا إلى شيء أكبر، فأخذنا جسم الإنسان، وجسم الإنسان في دورة دموية، والدم يتحرك في دائرة داخل جسم الإنسان، هذا الدم يدور عكس عقارب الساعة كذلك، فهو يتحرك كذلك جهة اليسار.
وإذا نظرنا إلى أكبر من ذلك فذهبنا إلى القمر، سنجد أن القمر يدور حول الأرض باستمرار، ودوران القمر حول الأرض هو عكس عقارب الساعة، وهو كذلك يطوف جهة اليسار. والأرض نفسها مع القمر تدور حول الشمس، وكذلك كل الكواكب التي في المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، وكلها تدور في جهة اليسار. والمجموعة الشمسية نفسها التي هي نجم واحد من بلايين النجوم في مجرتنا الكبيرة من The Milky Way، درب التبانة أو طريق اللبني، وفيها مئات البلايين من النجوم، بلايين النجوم. هذه المجرة الضخمة الشمس تحتاج حتى تدور حول مركزها أكثر من 250 مليون سنة عشان تدور حول مركز المجرة. وفي مركز المجرة ثقب أسود يبتلع ما فيه، وكل النجوم التي حواليه تدور حول هذا الثقب الأسود، وكلها تدور في جهة اليسار. والكون مليء بالمجرات، وكل مجرة تدور، ما في مجرة ثابتة، وكلها تدور في جهة اليسار. وهذا شأن الكون كله، الكون كله يطوف، الكون كله في حركة، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون. فالكل في فلك، والفلك هو الدائرة أو الحركة البيضاوية هذه، وكلها إلا ما ندر جدا باستثناء إلهي كلها تدور في جهة اليسار. وأول عبادة وضعت في الأرض بعد السجود هي الطواف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والملائكة في الملأ الأعلى عندهم كعبة، هي البيت المعمور فوق الكعبة التي نحن فيها. هذه الكعبة يطوف حولها الملائكة، يطوف حولها في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. فنحن عندما نطوف نطوف مع كل الخلائق، حتى مع الملائكة ومع الذرات ومع الدم ومع المجرات ومع الكواكب ومع الأقمار، وكلنا نطوف في تناسق كامل. فأنا عندما أطوف أستشعر أن كل الكون يطوف معي. أنا عندما أطوف وأعبد الله تعالى بالطواف، كذلك كل الكون يعبد الله تعالى معي في الطواف. الكل خضع للرحمن، الكل خضع للجبار سبحانه. كلهم أمروا أن يطوفوا فطافوا، وكلهم أمروا أن يطوفوا جهة اليسار فطافوا جهة اليسار. فتذكروا هذا المعنى، أنكم عندما تطوفون حول الكعبة تذكروا أنكم في عبادة يشترك فيها كل الكون. الكل يطوف، والكل يطوف في نفس اتجاهكم جهة اليسار. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تتذكروا عظمة هذه العبادة، نحن لسنا في صراع مع الطبيعة، نحن في تناسق كامل مع الطبيعة. ونحن نطوف، عندما نطوف نطوف على نفس المكان الذي داس عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وداس عليه على فكرة كل الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حج البيت. كل الأنبياء، كأني أرى موسى رافعا صوته، آدم يعني أسمر، رافعا صوته لبيك اللهم لبيك، وكأني أرى صالح ممسكا بزمام ناقته حمراء، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا ملابسه رافعا صوته لبيك اللهم لبيك. ما في نبي إلا وداس في هذا المكان. كل الأنبياء، أمر الله عز وجل كل الأنبياء أن يأتوا إلى هذا البيت الحرام، بيت الله في مكة. فنحن نطوف على مكان داسه أشراف الناس، ومن بعدهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين، وعظماء علماء الإسلام. فتذكروا أنكم تسيرون على نفس الخطى، فما أعظمها من عبادة، عبادة الطواف.
في اللقاء القادم إن شاء الله أسترسل معكم مع مزيد من أسرار الحج في زمزم ومقام إبراهيم، ونبدأ بالحديث كذلك عن السعي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من وحد.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإسلام قدم للإنسان تفسيرا عميقا جدا ودقيقا ومتناسقا للكون والحياة والإنسان. الإنسان بحسب المنظور القرآني والنبوي خلق للجنة في الأصل، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، ولأن الله هو الخبير، خبير بطبيعة النفس البشرية، لا تسعد إلا عقب جهد مبذول من قبل الإنسان. دقق في الحياة الدنيا، الذي ورث مالا عريضا وهو جاهل، لم يبذل جهدا في تحصيله، ولم يبذل جهدا في تثقيف نفسه، تجده تافها على الرغم من غناه. أما الذي نال شهادة عليا بجهد كبير، يستمتع بالحياة أضعافا مضاعفة مما يستمتع بها الجاهل. إذن حكمة الله تقتضي أن تكون لهذه الجنة التي خلق الإنسان لها حياة دنيا يمتحن فيها. هل من معهد على وجه الأرض في القارات الخمس بلا امتحان؟ مستحيل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو أن المدرس أمر بعدم نجاح الطالب بعلمه، يدعي الطالب ويقول أنا أول طالب بالصف، أما عقب الامتحان، الامتحان يسكت. إذن أول نقطة في هذا الدرس، لا بد من أن تمتحن، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. إنا كنا مبتلين. أن إنسانا ينجو من الابتلاء هذا مستحيل، مهما كان عظيما، حتى لو كان نبيا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أنت حينما توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، تتقبل الامتحان بنفس رضية. والابتلاء أي الامتحان، والامتحان عند الله بزمرتين من المقررات، بالسراء هذه زمرة، وبالضراء هذه زمرة، بإقبال الدنيا أو بإدبارها، بالقوة أو بالضعف، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو المرض، بزوجة رائعة مؤمنة وزوجة متعبة. لمجرد أن توطن نفسك على أنك مبتلى، تتلقى هذا الابتلاء على أنه متوقع، وعلى أنه شيء طبيعي في الحياة. لا ينجو إنسان كائنا من كان، مؤمنا أو غير مؤمن، من ابتلاء في ماله، في نفسه، في أهله، في من حوله، في صحته. لذلك أيها الإخوة، لا بد من الابتلاء، ولا خلاص لأحد إلا بالابتلاء. لا يمكن أن تنال الشهادة إلا بامتحان. بالضبط، يجب أن تعد الابتلاء امتحان. لا يمكن أن تعطى دكتوراه

0: إلا بامتحان صعب، إنا كنا مبتلين. الآن أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أنه يمكن أن تبتلى بالسراء، بالغنى. أنت حينما يأتيك المال يجب أن تعلم أنك محاسب عليه. لذلك الناس يوم القيامة يسألون من أين اكتسبوا وكيف أنفقوا، فهم أربع فرق: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، جمعه من حلال من تجارة مشروعة لكنه أنفقه على الموائد الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال، تزوج وأنجب أولاد وربى أولاده فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا بديهي أنه إلى النار. لكن الفريق الرابع جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يحاسب، يقال قفوه فاسألوه هل تاه بماله على من حوله، هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا. فأجمل ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر قال فما زال يسأل ويسأل، يعني شيء ممل، فما زال يسأل ويسأل. إذن أن توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، وزمر الابتلاء زمرتان: بالسراء والضراء، بما يرضيك وبما لا يرضيك، بما يسرك وبما لا يسرك، بما يسعدك وبما لا يسعدك. ونبلوهم بالشر والخير فتنة، والفتنة الامتحان. الآن أيها الإخوة، إلى بعض الآيات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شيء جميل لكنك لا تملك ثمنه، أتصبر عنه أم تكسب المال الحرام من أجله؟ هذا ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تسكن في بيت والقانون معك والبيت ليس لك وأصحابه في أمس الحاجة إليه، ولك بيت أنت لكن هذا البيت أرقى، أيعجبك هذا البيت فتغتصبه بقوة القانون أحيانا؟ امتحنك الله عز وجل أم تعطيه لأصحابه هم أحق به وعندك بيت آخر؟ هم ليسوا مكلفين أن تسكن في بيت كبير بأجر يسير. صدقوا أيها الإخوة أنك ممتحن في كل دقيقة، في كل دقيقة ممتحن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وبلوناهم بالحسنات والسيئات. يجعلك قويا، هل تدعوك قوتك إلى ظلم الناس؟ إنسان قدم لك نصيحة تسحقه قوي لأنه إنسان لم يبالغ في تعظيمك توقع به أذى كبير. القوة امتحان. أعطاك مالا هل تنفقه في المعاصي والآثام أم في البر والإحسان؟ إنا كنا مبتلين وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا البلاء قد تنجح فيه وأحيانا لا تنجح، لكن الدقة وسأوضحها بمثل. لو أن رجلين عاشا بعمر محدود، كل واحد عاش 60 عام، واحد امتحانه الفقر واحد امتحانه الغنى. افتراضا لو أن الغني سقط في امتحان الغنى فاستعلى بماله وأنفقه في الحرام، ولو أن الفقير فرضا نجح في امتحان الفقر فصبر وتجمل وانتهى العمر. الفقير الذي عانى من قلة الدخل وعانى من شظف العيش ومن خشونته سيتمتع بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان الغنى تمتع بالمال وقت محدود انتهى بالموت، وسيدفع ثمن هذا الرسوب إلى أبد الآبدين. إنا كنا مبتلين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النص الآخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه آيات في كتاب الله، في مجملها يتضح أن الابتلاء حتمي. لذلك حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين، قال لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا بهذا الكلام لست متشائما لكنني واقعي. وطن نفسك على أنه لا بد من أن تمتحن حتى ولو كنت مؤمنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت ممكن كلما أصابتك مصيبة لا سمح الله ولا قدر أن تلوم زيدا أو عبيدا أو فلانا أو علانا، فلان غدرني وفلان أساء لي. لكن لو كنت فقيها، لو كنت متعمقا في الدين، لا تلومن إلا نفسك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام زل فيزول. الآن دققوا: فمن وجد خيرا فليحمد الله. الخير الذي أصابك محض فضل من الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك. شيء ما أعجبه: زواج غير موفق، تجارة غير رابحة، جار سيء جدا. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخواننا الكرام، هذه بطولة. كلما أصابك مكروه دعك من الناس، ما الذي فعلته حتى أستحق من الله هذا؟ بتلاقي الإنسان الجاهل صخاب بلعن فلان وبلعن علان وبندب حظه وبتبرم وبيسخط وبيقول لك الزمان صعب وما في خير واتقي شر من أحسنت إليه. هذا كلام إنسان لا يعرف الله. أما حينما تعرف الله تقرأ قوله تعالى فيقشعر جلدك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، اتهم نفسك. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن إيقاع الأذى بنا، غني عن الألم، غني عن الفقر، هو غني. لذلك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. الله موجود ولا موجود سواه، يد الله فوق أيديهم. لا تقول هالطغاة البعيدون أوقعوا الأذى بنا، نحن السبب، تقصيرنا جلب عدوان الطغاة علينا، تفلتنا من منهج ربنا سلط الأعداء علينا. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يلومن إلا نفسه. صدقوا أيها الإخوة أن منتهى العقل أن تلوم نفسك وحدها. أنا مقصر في واجب لم أؤده، في معصية ارتكبتها، في مال ليس مشروعاً اكتسبته، في علاقة آسمة فعلتها، فاستحق من الله هذا التأديب. أنت حينما تتعامل مع الله بهذا المنطق وبهذا الفهم وبهذا التنزيه للذات العلية، لا يلومن أحد إلا نفسه. لا أنفي أن تطالب بحقك، لا، موضوع ثاني هذا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تطالب بحقك. أنا لا أسمح لإنسان يقود مركبة بشكل طائش وأن يرتكب حادث أن أقول هذا ترتيب الله، لا، أحاسبه وأضعه في السجن تأديبا له، هذا موضوع آخر. أنا أتحدث عن التوحيد لئلا تحقد على أحد. هذا الذي أوقع بك أذى سمح الله له أن يفعل ذلك، ولولا أن هذا الذي وقع بك له حكمة بالغة قد تكشفها بعد حين لما وقع. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا أخشى أن يفهم من كلامي هذا أنه إنسان دخل إلى بيته سارق، ترتيب الله، ماذا نفعل؟ سمح الله له، وتقف هيك أنت مستسلم كما يفعل المسلمون اليوم، عم ينتظروا رد الفعل. هم لا يفعلون شيئا، ينتظرون ماذا يفعل بهم، بين أن تفعل وبين أن يفعل بك. أوضح مثل حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أن تتهم السيدة الأولى السيدة عائشة بالزنا خير، هيك الله قال. أن الله عز وجل امتحن المؤمنين، الذي ينطوي على إيمان ضعيف أو الذي يقترب من النفاق روج الخبر وفرح به وفضح نبيه، وأما المؤمن فظن في نفسه خيرا. فرز المؤمنون. أنت قد تقول أن الذي روج الخبر لا ذنب له لأن الله شاء أن يفتضح هذا الأمر، لا، والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. دققوا في هذه الكلمة، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. حديثي فقط من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تنقم على أحد، من أجل ألا تسحق. لكن الخطأ خطأ ومحاسب عليه. أضرب مثل آخر لو جاء مريض بحالة إسعاف والطبيب المناوب يطالع جريدة ويدير حديث آسم مع ممرضة، قال لهم دعوه قليلا فمات، لو أن الطبيب قال سبحان الله مات بأجله، هذا إنسان كاذب يحاسب كقاتل، أصر لأنه كان ممكن يسعفه. يعني تقول أنه هيك ترتيب الله عز وجل وترتيب سيدك وشو بيدنا وما بيدنا شيء، هذا كله كلام زعبرة وتلبسة. أنت حينما تؤمن أن الذي وقع أراده الله هذا لا يعفيك من المسؤولية، تحاسب، بس التوحيد من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تندب حظك، من أجل ألا تتهم الله بالظلم. فاعلم، دقيق، فاعلم، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء بيده، وإن جاءني شيء لا يعجبني، جاءني قضاء مكروه، قال واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالأول قسم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء وقع أراده الله. يا رب لماذا أوقعت بنا هذا المصاب؟ قال له واستغفر لذنبك، لولا أنك فعلت شيئا يستوجب هذا لما وقع. هي الحقيقة المرة، لكن سهل جدا تقول استعمار وموساد وغرب وطغيان، قضية سهلة جدا، أنت مرتاح، لا تقدم ولا تؤخر، والأخطاء كلها مصر عليها، وبتتهم بقى الطغاة في العالم. لا، الله عز وجل بيده كل شيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الفكرة في هذا الدرس، أنت إذا أصابك بغي ينبغي أن تنتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ينبغي ألا تحقد، لا تحقد. هذا الذي أوقع الأذى بك سمح الله له لحكمة بالغة بالغة بالغة، إذا كشفت لك ذبت لله محبة وشكرا. كم من إنسان سلط على إنسان فكان هذا التسليط سبب هدايته وسبب توبته. أخشى ما أخشى أن يفهم الدرس خطأ، أن نستسلم، أن نقعد، أن ننتظر ماذا يفعل بنا. الحياة فيها فعل وفيها رد فعل، الإنسان الموفق يفعل ويضع الآخرين في موقف حرج، يتصرفون بحسب ما خطط. أما إذا قصر واستسلم ومال للراحة ينتظر ما يفعل به، الآخرون يخططون له وهو ينتظر ماذا سيفعلون، هي مشكلة كبيرة جدا. البطل هو الذي يفعل ويوقع الآخرين في حرج، الآخرون مكلفون برد فعل لفعله. أما إذا هو ترك المبادرة واستسلم ينتظر ما يفعل به، هي مشكلة كبيرة. بالنهاية إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن تخطط وإما أن تكون رقماً لا معنى له في خطة عدوك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي السعي، والإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي المسؤولية، والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أن تستسلم. أوضح شيء، دخل لص للبيت، بتقول دخل بمشيئة الله لا إله إلا الله، لكن أم تنهض وتقبض عليه وتسلمه للشرطة؟ مو كل قضاء نستسلم له. أما مرض ما بيدنا شيء، الأطباء قال مرض مرض عضال، أنا أستسلم ماذا أفعل؟ أما عدو اقتحم بلادي أستسلم؟ ممكن أن أصحح هذا الخطأ لا أصححه؟ هذا كلام مرفوض. لكن الملخص لا بد من أن نبتلى شئنا أم أبينا، وقد نبتلى بالغنى وقد نبتلى بالقوة. لكن الملاحظة أن الناجحين في ابتلاء القوة والغنى قلة، وأن الناجحين في ابتلاء الضعف والفقر كثرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وخير: أتحب أن تكون نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ قال: بل نبياً عبداً، أجوع يوماً فأذكره وأشبع يوماً فأشكره. يعني امتحان الفقر والضعف قد يكون أسلم من امتحان الغنى والقوة. الغني يطغى أحياناً. الدليل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان حينما يغتني ينسى الله عز وجل، وهذا شيء والله ملاحظ في البلاد الغنية جدا. أهلها استغنوا عن الله عز وجل، استغنوا عن طاعته. وفي البلاد التي تعاني ما تعاني، لعل هؤلاء في العناية المشددة، الضغوط التي عليهم لعلها تدفعهم إلى باب الله عز وجل، الضغوط التي لا تحتمل لعلها تدفعنا جميعا إلى الصلح مع الله. لذلك إنا كنا مبتلين. أختم هذا الكلام بقول الإمام الشافعي مرة أخرى: يا إمام، ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أنه في امتحان، وقد يكون صعب الامتحان. والبطولة ليس ألا تبتلى، البطولة أن تنجح فيما تبتلى. لست بطلا إن لم تبتلى، لكنك بطل إذا ابتليت ونجحت في الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام امتحن بالفقر فصبر. أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. امتحن بالغنى فأنفق، نجح. امتحن بالقهر بالطائف فصبر. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. امتحن بالنصر بمكة، دخل متأطئ الرأس. امتحن بفقد الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وامتحن بتطليق البنتين، طلقت بنتاه. وامتحن بسمعة لا تحتمل لزوجته السيدة عائشة. وامتحن بالهجرة. امتحن بالغنى والفقر والنصر والقهر وموت الولد وتطليق البنت. امتحن امتحانات لا تعد ولا تحصى. لذلك قال عن نفسه: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذا المقام العلي الذي وصله بعد امتحان طويل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن امتحن ونجح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمتحن بالفقر، هل تمد يدك إلى الحرام؟ تمتحن بالغنى، هل تنفق المال على ملذات لا ترضي الله؟ تمتحن بالقوة، هل تسحق من يعارضك؟ يا رسول الله، مثل بهم، مثلوا بعمك الحمزة. قال: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وجد تمرة على السرير، قال: يا عائشة، لولا أنني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة اشتهت نفسه أن يأكلها، تمرة واحدة. بيبلع كل شيء الآن، ما بيعرف حرام لما حلال. أيها الإخوة، إنا كنا مبتلين. اسألوا الله عز وجل أن يعيننا على أن ننجح في الابتلاء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الضفدعة والثور. يروي الأوروبيون في حكاياهم الشعبية أن ضفدعة رأت ثورا فغارت من حجمه، وهي التي بطولها وعرضها لا تزيد عن حجم البيضة، فراحت تتمدد وتجهد نفسها وتنتفخ في محاولة يائسة لتصير بحجم الثور. وقالت لجارتها: انظري إلي يا أختاه، هل كبرت؟ هل هذا المقدار يكفي؟ فقالت لها: لا، استمري بنفخ نفسك. تابعت الضفدع نفخ نفسها وقالت لجارتها: ما رأيك الآن؟ فقالت لها: لا لا لا، لم تبلغي حجم الثور بعد، حاولي أكثر. وبقيت تحاول حتى انفجرت. إن لم يقل الرضا على

فيه نقمة. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان لا دار جزاء، وقد اقتضت حكمته أن يوزع الأرزاق بين الناس بالتفاوت ليرى سبحانه ماذا يفعل المرء بما أعطي، أيشكر أم يكفر، وليرى ماذا يفعل من حرم، أيصبر أم يفجر. فالله تعالى حين خلق الفقير لم يجعله فقيرا عن قلة، فبيده سبحانه مقاليد السماوات والأرض، ولكن امتحان بعض الناس في الفقر. وحين خلق إنسانا قبيحا أو مريضا فهو لم يخلقه هكذا عن عجز، فسبحان من أبدع خلق كل شيء، ولكن امتحان بعض الناس في الدمامة والعجز. ما منا إلا وقد أعطي أشياء وحرم من أخرى. هذه الدنيا لا تكتمل لأحد، ولكننا نحسبها كذلك، وكل منا يعتقد أن امتحان الآخرين أسهل من امتحانه. من قضى حياته ينظر إلى ما في أيدي الناس فلن يجد وقتا لينظر إلى ما جعل الله في يده، وسيعيش وطعم الحرمان مر في فمه وقلبه. ومن عرف أنها أقدار مكتوبة وأرزاق مقسومة رضي عن الله ورضي الله عنه. وتذكروا أن أكثر أهل الأرض شقاء سيغمس يوما في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا من قبل؟ فيقول: والله ما رأيت بؤسا قط. وأن أكثر أهل الأرض نعيما سيغمس يوما في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما من قبل؟ فيقول:

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه